صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 26 آب 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30 إلا 5 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم وعنوان الحلقة حماتي قلبت حياتي، 11:30 إلا 5 خبر مريم مع مريم العلي. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام. موضوع الحلقة مهرجان الزلقة السنوي، عروض فنية وموسيقية وأنشطة ترفيهية مع المنظم جبران نجم. الساعة 3:30 إلا 5 استوديو الحدث مع خلدون زين الدين، 4:30 إلا 5 هيك غنوا مع إيلان جديد خليفي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 26 آب 2026.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم وفد اقتصادي إماراتي كبير يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرة من قطاعات مختلفة لاستكشاف فرص استثمارية في لبنان. وعشية الزيارة أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد النهيان، شدد في خلاله على ما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين البلدين. يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى دار الفتوى عند 10:00 صباحا للقاء المفتي عبد اللطيف دريان وتهنئته بذكرى المولد النبوي الشريف. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية حل قصد رسمية كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في الدولة السورية، وقال: نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحة المعارك إلى البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام. وأعلنت الرئاسة السورية أن الشرع بحث خطوات المرحلة المقبلة تعزيز حضور الدولة ودعم الأمن. أوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية أن عرض مسار العبور المتفق عليه مع عمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال، فيما المضيق مغلق وتشرف عليه إيران بشكل كامل، نافيا الكلام عن مرور سفن عبره.

في اللعب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة اللعب.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان
1: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
2: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 26 آب 2026 لا صحف صادرة ورقياً اليوم بسبب العطلة أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف لذا سنكتفي بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية وهي النهار موقع نداء الوطن الشرق الأوسط العربي الجديد وموقع المستقبل الإلكتروني النهار عنونت تصعيد متجدد جنوبا ومخاوف من اقتراب المعركة تكثيف للعمليات الإسرائيلية وسط انحسار دبلوماسي محادثات فرنسية إيطالية لمرحلة ما بعد اليونيفيل وأقرأ من النهار أثارت موجة العمليات التصعيدية الإسرائيلية الواسعة في الجنوب في الساعات الأخيرة مخاوف متزايدة من اقتراب الوضع الميداني من اندلاع المعركة والتي تسعى إسرائيل عبرها إلى حسم سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر وربما أبعد منها أيضا ولعل ما يعزز هذه المخاوف أن أي تطور عملي جديد لم يطرأ في صدد تحديد مناطق تجريبية جديدة بعدما بقيت التجربة الأولى يتيمة حتى الساعة كما أن أي تطور يتعلق بالجولة التفاوضية الثامنة لم يظهر بعد فيما يخشى أن تشكل التطورات المتصلة بالحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران عاملاً إضافياً من عوامل التعقيدات الإقليمية التي تؤثر على المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي غير أنه وسط الأجواء الملبدة هذه أثار الحيز الذي خصص للبنان في البيان الفرنسي السعودي المشترك عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باريس أجواء ارتياح واسعة لدى المسؤولين اللبنانيين ومعظم القوى السياسية نظرا لما تضمنه من مواقف حازمة تشدد على تقوية الدولة اللبنانية ودعم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في إعادة بناء مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية وإعادة التركيز بشكل لافت على تنفيذ القرار 1701 وينظر إلى البيان بأنه يعبر بشكل قوي عن دعم الدولة اللبنانية كشرط أساسي لأي استقرار دائم، وهذا يعني عمليا دعم السلطة المركزية وإعادة بناء المؤسسات التي تعرضت خلال السنوات الماضية للتراجع والشلل وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما اتخذت الإشارة إلى ضرورة إنجاز عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بعدا قويا لجهة كونها رسالة مباشرة في مضمونها، وإن جاءت بلغة دبلوماسية عامة مفادها بأن المرحلة المقبلة يجب أن تؤدي إلى وضع السلاح حصرا في يد المؤسسات الشرعية. هذا وعلمت النهار أن فرنسا وإيطاليا تجريان محادثات وتنسيقا للبحث في إمكان مشاركتهما في ترتيبات ما بعد انسحاب اليونيفيل، فيما تؤكد مصادر فرنسية أن الإدارة الأمريكية لن تغير موقفها الرافض لتمديد مهمة القوة الدولية بسبب رفض إسرائيل استمرارها.

أيضا من النهار تصاعدت العمليات الإسرائيلية في الجنوب بشكل لافت، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة فان على طريق دوحة كفر رمان، وارتطم الصاروخ بالأرض وأصيب الفان بشظاياه. وأفادت المعلومات أن العمليات الإسرائيلية استهدفت أمس قرى القطاع الغربي في قضاء سور، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على بلدة المنصور، وغارة أخرى استهدفت وادي حسن في بلدة طير حرفة، تزامنا مع عمليات تفجير واسعة في المنصور ومجد الزون، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي عيناتا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل. وكانت آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت من بلدة حداثة لبلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، ومشطت بالأسلحة الرشاشة أطراف البلدة، وأفيد بانفجار جسم في بلدة طير دبة من مخلفات الحرب ووقوع إصابة. ترافقت هذه التطورات مع تكثيف المعطيات التي لا تستبعد اتساع معركة علي الطاهر متى حصلت في اتجاه المناطق القريبة منها أيضا. وفي تقارير جديدة في هذا الصدد نقل عن مصادر عسكرية لبنانية أن حزب الله بات يتعامل مع سيناريو أكثر خطورة، يقوم على انتقال إسرائيل بعد حسم المعركة هناك إلى جبل الريحان وإقليم التفاح والبقاع الغربي، مع احتمال محاولة الالتفاف على دفاعاته عبر جبل الشيخ بدلا من التقدم بالطريق الأصعب. وبحسب هذه المصادر فإن القيادة العسكرية للحزب باتت تتعامل مع احتمال ألا تكون علي الطاهر نهاية العملية الإسرائيلية وإنما البداية، خصوصا أن إسرائيل تركز منذ فترة على ثلاثة نطاقات متصلة هي إقليم التفاح، جبل الريحان، والبقاع الغربي.

أيضا من النهار أكدت قوات اليونيفيل أن فرع الارتباط التابع لها لفض الاشتباك يشكل عنصرا أساسيا في تسيير عدد من المهمات في جنوب لبنان من عمليات البحث والإنقاذ ومرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى إصلاح البنية التحتية المدنية الحيوية وتسهيل تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني. وأوضحت أن أهمية هذا الدور تتضاعف خلال فترات التوتر والتصعيد كما برز عقب التصعيد الأخير، إذ يساهم فرع الارتباط في إبقاء قنوات التواصل والتنسيق مفتوحة بين مختلف الجهات الفاعلة على الأرض.

إلى العنوان الأساسي لموقع نداء الوطن، رسالة دعم إماراتية للبنان وطرح إيطالي بشأن بديل اليونيفيل.

وأقرأ من موقع نداء الوطن: يقترب موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية مطلع شهر أيلول المقبل، ولكن من دون تحقيق أي تقدم ملموس حتى الآن، سواء بالنسبة للمناطق التجريبية الجديدة أو لآلية التحقق، وذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني جنوباً بالتزامن مع مشاورات واتصالات مستمرة بشأن القوة الدولية التي ستخلف قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها نهاية العام الحالي. وفي هذا الإطار أشارت تقارير صحفية إلى أن إيطاليا اقترحت تشكيل قوة متعددة الجنسيات أصغر حجماً ومصرحاً بها من الأمم المتحدة لتحل محل اليونيفيل، بحيث تركز هذه القوة على دعم الجيش اللبناني وحماية المدنيين ومساندة آلية وقف إطلاق النار التي ترأسها الولايات المتحدة، وأي ترتيبات مستقبلية لنزع السلاح وتسهيل خفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان، فضلا عن مراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها. وتهدف الخطة إلى الحفاظ على وجود أمني دولي في جنوب لبنان مع نقل المسؤولية الرئيسية إلى الجيش اللبناني، إلا أن معلومات خاصة بنداء الوطن قالت إن نجاحها يعتمد على حسم مسائل عالقة تتعلق بهيكل القيادة وحجم القوات وقواعد الاشتباك والتمويل وسلطة التحقق ومدى إمكانية إعادة تفعيل آلية وقف إطلاق النار المعلقة منذ شهر آذار.

أيضا من نداء الوطن حصل لبنان على رسالة ثقة عربية جديدة من خلال زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة لوفد إماراتي ضخم إلى بيروت. وفي هذا السياق أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نوه خلاله بأهمية زيارة الوفد الإماراتي الذي يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب، ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات. هذا ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بن زايد إشادته خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام. بدوره أشار مصدر مطلع لنداء الوطن إلى أنه يتوقع أن تعود الزيارة بنتائج إيجابية ومثمرة جدا على القطاع الاقتصادي في لبنان، كون الوفد يضم عددا من أبرز القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال في الإمارات. لذا تأمل الجهات المعنية بأن تتوج هذه الزيارة باتفاقات تعاون ومشاريع مشتركة في أكثر من مجال، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ويفتح فرصا عدة للتعاون والاستثمار، خصوصا إذا ترافقت هذه الخطط مع استقرار أمني وسياسي في لبنان.

أيضا من نداء الوطن، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي سبق وأجلتهم منها أو خفضت أعدادهم فيها، ما يشير إلى أن واشنطن ترى تراجع مخاطر تصعيد الصراع مع إيران في المدى القريب. وأضاف المصدران إن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضا لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض.

0: أيضا من نداء الوطن على الجانب السوري برز تطور لافت على خط ملف أكراد سوريا، وجاء بعد يوم من إعلان واشنطن رفع سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف اعتمدته منذ 47 عاما. فقد أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي في دمشق حل قسد كقوة عسكرية مستقلة بعد انتهاء مهمتها، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم داعش خلال سنوات الحرب. يشمل ذلك حل الإدارة الذاتية وكل التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، بالإضافة إلى اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. أيضا في شأن السوري، دانت وزارة الخارجية والمغتربين دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأراضي السورية، معتبرة الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. وكان كاتس قد جدد خلال الجولة تأكيده بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، وقال لن نتحرك من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية ما دامت هناك تهديدات جهادية لدولة إسرائيل. ووجه رسالة إلى الشرع قائلا: عندما تستيقظ في الصباح في القصر بدمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي، ستعرف أننا هنا للدفاع عن بلداتنا وحدودنا. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: خير شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطق ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
6: أنا لبنان تلقف
7: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. ممر مؤقت باتفاق عماني إيراني، وترامب يعلن إزالة الألغام، وإسلام أباد تؤكد تقدم المفاوضات، طهران تسلم الوسطاء شروط فتح هرمز. قال للشرق الأوسط إن التنسيق اليمني مع السعودية يتطور باستمرار. الزنداني: لن نسمح للحوثيين وإيران بابتزاز اليمن. قيود إسرائيلية على سكان قرى مسيحية في الجنوب. روما 3 للبنان ينتظر قرار واشنطن. السلطة الفلسطينية تندد باقتحام بن غفير مقرا للأونروا. مزايدات انتخابية إسرائيلية في الضفة. أكدت رفضها نشر قوات غربية في أوكرانيا ومدير CIA في موسكو. روسيا تهدد بريطانيا بتحرك شبه عسكري. السعودية تشدد على الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات. عبدي يعلن من دمشق حل قصد والإدارة الذاتية. إدارة ترامب تستعد لأكبر عملية إلغاء تأشيرات في التاريخ الأمريكي. كندا ترد على أمريكا برسوم بقيمة 20 مليار دولار.

وأقرأ من الشرق الأوسط، فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على حركة سكان 3 بلدات مسيحية محاصرة في جنوب لبنان، حيث حدد مساراً للتنقل من وإلى العمق اللبناني محصوراً عبر بلدة الناقورة، ويجري ضمن قوافل تنطلق يومياً، ويتوجب على السكان الإبلاغ عن سياراتهم وبيانات الأشخاص العازمين على التنقل في المنطقة. ولا يزال سكان بلدات رميش ودبل وعين إبل الواقعة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان يسكنون بلداتهم المحاصرة بقوات إسرائيلية تحتل جميع البلدات المحيطة، وتنقل إليهم المساعدات الإغاثية والطبية عبر قوافل تنتقل من الداخل اللبناني بمواكبة قوات اليونيفيل. وقالت مصادر محلية في بلدة رميش للشرق الأوسط إن هناك إجراءات تنظيمية تلزم السكان بالعبور إلى بلداتهم أو الخروج منها، تتمثل في العبور ضمن قوافل، إذ يمنع على أي سيارة العبور وحدها من دون قافلة يجري تنظيم حركتها مسبقا، موضحة أن قافلة على الأقل تضم سيارات أو حافلات عدة تنطلق يوميا من بلدة من البلدات 3 باتجاه العمق اللبناني أو باتجاه البلدات الصامدة في الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني واليونيفيل يتوليان تنظيم القوافل التي بات لزاماً عليها العبور عبر الطريق الساحلي الواقع جنوب مدينة صور باتجاه الناقورة ثم البلدات المسيحية في قضاء بنت جبيل، لافتة إلى أن الجيش اللبناني يرافق القوافل حتى نقطة القليلي في الجنوب التي تبعد حوالي 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل، ثم تتولى آليات اليونيفيل مرافقة القوافل إلى بلداتهم. وقالت المصادر إن الراغبين بالعبور إلى البلدات أو الخروج منها يتوجب عليهم تسجيل السيارات وتقديم بيانات العابرين لقوات اليونيفيل بشكل مسبق، وتدقق هوياتهم وتفتش مركباتهم، وذلك بغرض التنسيق مع القوات الإسرائيلية كي تتيح لهم العبور. وعلمت الشرق الأوسط أن هذه القيود على الحركة دفعت بالفاتيكان عبر سفيرها في لبنان للتدخل لدى الولايات المتحدة لمنع تل أبيب من وضع قيود على تنقلات سكان القرى المسيحية. وتنحصر هذه الإجراءات بالقرى المسيحية الواقعة في قضاء بنت جبيل، لكنها لا تشمل القرى المسيحية الواقعة في قضاء مرجع عيون، حيث يمكن لسكانها وزوارها التنقل بحرية بين بلدات القليعة وجديدة مرجع عيون وبرج الملوك ودير ميماس نحو العمق اللبناني ذهابا وإيابا، وذلك عبر سلوك طريق البقاع الغربي باتجاه حصبية وطريق إبل السقي دبين مرجع عيون، بحسب ما قالت مصادر محلية في بلدة القليعة للشرق الأوسط، مشيرة إلى أن البلدات يزورها سكانها بشكل طبيعي لكن يمنع عليها استضافة نازحين من القرى والبلدات المحيطة، كما يمنع على الصحفيين الذين يزورون المنطقة أن يلتقطوا صورا لبلدة الخيام المقابلة. أيضا من الشرق الأوسط، تنتظر الجولة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قرار واشنطن التي تتريث في تحديد الموعد لإفساح المجال أمام تهيئة الأجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة في روما مثمرا بإحداث تقدم للتأسيس عليه لإخراجها من المراوحة تسهيلا لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. وقال مصدر سياسي معني بالمفاوضات للشرق الأوسط إن الولايات المتحدة تكثف مشاوراتها مع إسرائيل وإنها تصر على ديمومة المفاوضات وتربط تحديد موعد الجولة 8 بتحقيق خرق من شأنه أن يزيل العقبات التي تعترض استكمال تطبيق اتفاق الإطار، وأكد أن العائق الوحيد أمام إحداث خرق يكمن في عدم تجاوب إسرائيل.

0: أيضا من الشرق الأوسط في شأن يتعلق بالشق الدبلوماسي والتأشيرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات عمل وسياحة لنحو 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليا إلى الحصول على هذا الوضع في الولايات المتحدة، معلنة في الوقت عينه وضع رسم يتجاوز 100,000 دولار على تأشيرات العمل الجديدة للأجانب ذوي المهارات العالية. وتمثل هذه الخطوة في حال تنفيذها أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، علما بأن إدارة الرئيس ترامب تشدد القيود على طالبي التأشيرات مطالبة بمزيد من المعلومات حول نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وملزمة إياهم بتقديم ضمانات مالية باهظة لمعالجة طلبات التأشيرات، بل ومنعت تماما إصدار التأشيرات لمواطني بعض الدول. ونسبت وكالة أسوشييتد بريس إلى 2 من المسؤولين الأمريكيين ووثائق أن وزارة الخارجية ستعلن في الأسابيع المقبلة إلغاء تأشيرات سياحية B1 وB2 منحت بين عامي 2016 و2026 وتقدم الحاصلون عليها بطلبات لجوء أو يسعون حاليا إلى الحصول عليها، وسيتخذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية: نحن ننسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة مدعين أنهم زوار لفترة قصيرة ثم تقدموا بطلبات لجوء للإقامة الدائمة. أضاف: بما أن العملية مستمرة فإن عدد عمليات الإلغاء متغير وسيتم بشكل دوري. وأفاد المسؤولون بأن عمليات الإلغاء لن تؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري، موضحين أن معظم من لديهم طلبات لجوء قيد النظر حاليا وسيعاد تصنيفهم، لكنهم سيفقدون وضعهم بوصفهم مسافرين لأغراض العمل أو السياحة، ولم يتم تحديد عدد التأشيرات التي ستلغى في إطار هذه الإجراءات. وتصدر تأشيرات B1 عادة لرحلات العمل، بينما تأشيرات B2 لغرض السياحة أو زيارات العائلة أو الرعاية الطبية، ويطلب من المتقدمين الحاليين للحصول على هذه التأشيرات التصريح بأنهم لن يتقدموا بطلب لجوء في الولايات المتحدة وإثبات النية في العودة إلى بلدانهم الأصلية. إلى عناوين العربي الجديد: العقوبات الأمريكية على إيران لا توقف الوساطات، تضارب في طهران حول رسائل قائد الجيش الباكستاني، وعرقجي والبوسعيدي يبحثان إطار هرمز. سوريا تحدي ما بعد العزلة، بن غفير يقود الاستيلاء على معهد أونروا في قلنديا. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: إعلان حل قصد وعبدي مرشح لتولي الملف الكردي في الرئاسة، خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات بشأن العلاقات الثنائية، الحريري مهنئا بذكرى المولد ما أحوجنا إلى قيم الرحمة والاعتدال. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل سافيو بوصعب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوافينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

0: عناوين اليومية.
1: الجنوب على فوهة التصعيد، علي الطاهر يعقد التفاوض ولبنان يترقب مآلات المواجهة الإقليمية. الدبلوماسية الأمريكية تستعد للعودة إلى بيروت. وفد إماراتي اقتصادي في بيروت اليوم، وسلام يشدد على فرص تعزيز التعاون. رسامني في دمشق إعادة إحياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا وفريق فني للمتابعة. تحرك باكستاني لفتح مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا، وترامب يهدد بتدمير أي سفينة تزرع الغمن. رسوم جمركية كندية على السلع الأمريكية بدءا من 8 أيلول.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو.
2: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. أثارت موجة العمليات التصعيدية الإسرائيلية الواسعة في الجنوب في الساعات الأخيرة مخاوف متزايدة من اقتراب الوضع الميداني من اندلاع المعركة، والتي تسعى إسرائيل عبرها إلى حسم سيطرتها على مرتفع علي الطاهر وربما أبعد منها أيضا. ولعل ما يعزز هذه المخاوف هو عدم تحقيق أي تقدم ملموس حتى الآن، سواء بالنسبة للمناطق التجريبية الجديدة أو لآلية التحقق، كما أن أي تطور يتعلق بالجولة التفاوضية الثامنة منتظرة مطلع الشهر المقبل لم يظهر بعد. أما اقتصاديا فتطوران مهمان ينتظران لبنان. وفد اقتصادي إماراتي يحط في بيروت اليوم للاستثمار في قطاعات مختلفة، والتطور الثاني هو على خط إعادة إحياء السكك والقطار بين لبنان وسوريا وتشكيل فريق فني بين البلدين. دوليا، فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران مع إطلاق عملية العزل الاقتصادي، ناقش وزيرا خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق. في موازاة ذلك برز تحرك باكستاني باتجاه طهران لفتح مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء الحرب واحتواء تداعياتها الإقليمية.
1: إذن في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في الجنوب يقترب الوضع اللبناني من مرحلة أكثر حساسية مع تزايد المخاوف من توسع المواجهة وتعثر المسارات التفاوضية. يأتي ذلك في وقت تتداخل فيه الاستحقاقات اللبنانية مع التطورات الإقليمية مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام.
0: في السياق، انتهت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما أمس بالتأكيد على وجوب التنبه إلى أي إفراغ محتمل للجنوب مع انتهاء ولاية اليونيفيل من دون الإتيان بلجنة مراقبة دولية، وفق المعلومات التي تحدثت عن دور أوروبي وتحديدا إيطالي جدي في مرحلة ما بعد اليونيفيل، لكن بانتظار صدور قرار بهذا الشأن عن مجلس الأمن الذي ينعقد يوم الجمعة المقبل.
1: في هذا الوقت بقي الجنوب عرضة للانتهاكات الإسرائيلية، آخرها خلال ساعات الفجر حيث أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا القنطرة ودوحة كفر رمان والنبطي الفوقة. حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الفجر، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوقة والقنطرة ودوحة كفر رمان، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف المنصوري بأكثر من 4 غارات وأطراف بلدة شكرة لجهة وادي سلوكي، حيث دمر بئر المياه الرئيسي الذي يزود البلدة، كما استهدف الطيران المعادي المنطقة الواقعة بين طير حرفة ووادي حسن. كذلك وصل العدو الإسرائيلي خلال ساعات الفجر وهذا الصباح عمليات التفجير في سربين والخيام والقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، ويستهدف شرقي الخيام مع طمشيك بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة، كما طال القصف المدفعي فجرا وادي

0: جير ومحيط لقصير دير سريان. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس عدوانا واسعا، حيث فجرت قوات العدو الإسرائيلي عشرات المنازل في القنطرة وبني حيان وحداثة وحاريس وعيناتة وطير حرفة والمنصور ومجد الزون وميس الجبل وزوتر الشرقية والخيام وسربين، التي تعرضت أيضا لإلقاء بالونات متفجرة عبر المحلقات التي ألقت أيضا قنابل صوتية فوق المنصور وياطر، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أمس بلدات المنصوري ومحيط حداث أرشاف وأطراف ميفدون وحاريس وأطراف زبقين وعينات وبني حيان وسهل مرجعيون، الذي اندلعت فيه حرائق كبيرة أتت على مساحات واسعة من الأشجار والأراضي الزراعية، وعمل فريق الدفاع المدني على إخماده، وقد تعرض لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أكدت اليونيفيل أن فرع الارتباط يواصل التنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتسهيل التحركات والحد من المخاطر جنوب لبنان، وأكدت أن فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمتها مع انتهاء الولاية في 31 من كانون الأول المقبل. قالت أن دور فرع الارتباط في فض الاشتباك ازدادت أهميته في خلال فترات التوتر والتصعيد الأخير في الجنوب.
2: على خط المفاوضات، كتبت الشرق الأوسط: تنتظر الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قرار واشنطن التي تتريث في تحديد الموعد لإفساح المجال أمام تهيئة الأجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة في روما مثمرا بإحداث تقدم للتأسيس عليه لإخراجها من المراوحة تسهيلا لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. وقال مصدر سياسي معني بالمفاوضات إن الولايات المتحدة تكثف مشاوراتها مع إسرائيل، وإنها تصر على ديمومة المفاوضات وتربط تحديد موعد الجولة الثامنة بتحقيق خرق من شأنه أن يزيل العقبات التي تعترض استكمال تطبيق اتفاق الإطار. وأكد أن العائق الوحيد أمام إحداث خرق يكمن في عدم تجاوب إسرائيل.
1: وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى السفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب مع إيران. ووفقا للوثيقة، فإن أول الموظفين الذين ستجري إعادتهم سيكونون للسفارة الأمريكية في لبنان، إلا أن العدد الإجمالي سيظل دون المستوى الكامل.
2: من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم وفد اقتصادي إماراتي كبير يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة لاستكشاف فرص استثمارية في لبنان. وعشية الزيارة، أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، شدد في خلاله على ما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب، ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات.
1: إلى دمشق، حيث أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر أثر لقائه نظيره اللبناني فايز رسامني أن البحث تناول مشروع ربط السكك، وقال: اتفقنا على تشكيل فريق فني للعمل على ترجمة ما بحثنا به إلى خطوات عملية. وأشار لأن هناك إرادة مشتركة بين سوريا ولبنان لإحياء الربط السككي بين البلدين. رسامني كشف من جانبه في مؤتمر صحفي مشترك أن الاجتماع كان مثمرا جدا، والهدف الأساسي نمو الاقتصادي والازدهار، وأن الربط السككي ينمي اقتصاد لبنان وسوريا، معلنا العمل على تطوير المرافق. وقال: هناك دراسة لربط مرافق طرابلس بالعبودية ونعمل على تحديثها.
2: في المواقف، أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان ألا وحدة وطنية في لبنان من دون عدالة تمثيلية وسياسية وبلا معاداة سيادية لإسرائيل، وقال إن طبقة القرار السياسي في هذا البلد تضع لبنان في قلب أزمة وجود لا سابق لها، وتصر على لعب دور يخدم المشروع الأمريكي.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى أن فشل المفاوضات مع إسرائيل هو نتيجة طبيعية لاعتماد وهم مبدأ توازن القوة. النائب أشرف ريفي رفض منطق من يقاتل هو من يفاوض، معتبرا أن هذا النهج لا مكان له في دولة سيدة مستقلة، ومحذرا من محاولة جر لبنان إلى مسار إسلام أبد.
2: استمرارا للحراك الشعبي الداعي إلى دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، شهدت أحياء وشوارع مدينة طرابلس تعليق مجموعة من اللافتات تناشد رئيس الجمهورية الإسراع في توقيع القانون وإنهاء هذا الملف الذي يثقل كاهل آلاف العائلات اللبنانية، وفق بيان صادر عن هيئة السجناء في لبنان.
1: تربويا، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية بضرورة إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية واعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة والإبقاء على الكتب المعتمدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الناس اليوم في أوضاع معيشية واقتصادية صعبة وهناك مهجرون وأسر عاجزة عن تحمل أعباء إضافية.
2: في إطار الحملات الرقابية على الأسعار، أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن نحو 50% من مجموع محاضر الضبط منذ بداية العام ولغاية 21 من الشهر الجاري استهدفت المولدات الكهربائية.
1: أخبارنا الإقليمية والدولية نبدأ من الملف الإيراني، حيث قال وزير الداخلية الباكستاني في ختام زيارة إلى طهران أن بلاده وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثات تناولت سبل منع مزيد من التصعيد والتوصل إلى تسوية للصراع عبر التفاوض.
2: في حين قال مصدر إيراني وفق وكالة تسنيم إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أبلغ بوضوح بمواقف طهران وشروطها بشأن مضيق هرمز.
1: وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة كل الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره.
2: إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على كيانات وأفراد وسفن مرتبطة بإيران بهدف تقييد الإيرادات المستخدمة لتمويل أنشطتها العسكرية، وأوضحت أن العقوبات استهدفت كيانين إيرانيين متورطين في شراء صور حساسة ساهمت في استهداف عسكريين أمريكيين وشركاء لواشنطن في المنطقة.
1: وفي شأن الاتفاق الإيراني العماني، أوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية أن عرض مسار العبور المتفق عليه مع عمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال، فيما المضيق مغلق وتشرف عليه إيران بشكل كامل. وأشار وزير الخارجية الإيرانية إلى أن طهران ستجري مفاوضات مع عمان تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز.
2: جدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في تصريح بعد جولة له في قطاع غزة تأكيد نزع سلاح حركة حماس في القطاع بكل الوسائل اللازمة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بشكل ممنهج لإلحاق الضرر بحماس وقادتها ومنعها من إعادة بناء قوتها في كل مكان.
1: وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات أممية، دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن إلى عقد جلسة له واتخاذ قرارات لوقف هذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأرض المحتلة وتقويض وجود الشعب الفلسطيني.
2: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قسد رسميا كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في الدولة السورية، وقال نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام. هذا وأعلنت الرئاسة السورية أن الشرع بحث مع عبدي خطوات المرحلة المقبلة لتعزيز حضور الدولة ودعم الأمن.
1: ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، أعلنت السلطات الكندية فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15 و50%، وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 أيلول. في المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن أمريكا تدرس فرض عقوبات تجارية إضافية على كندا قد تشمل تعريفات جمركية أعلى.
2: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خير شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطلق ليه بدعك لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولت تعبولت تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.
4: إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
4: بالنظام، الدكتور نوفل ضو.
5: قرار منح السفير الإيراني غير المرغوب فيه في لبنان إقامة مجاملة يرقى إلى حد الفضيحة التي تمس صدقية الدولة اللبنانية وجديتها وهيبتها، ليس فقط أمام اللبنانيين وإنما أمام العالم. فكيف لسفير اعتبرته الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه، ورفض رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماده، وطلب منه مغادرة بيروت، أن يتحول إلى ضيف يتم تكريمه بإقامة مجاملة؟ ولولا العيب والحياء ربما كانت الدولة اللبنانية منحته وسام الأرز الوطني من رتبة فارس أكبر. إن حكومة لا تستطيع أو لا تجرؤ على تنفيذ قرارها البسيط والواضح الذي اتخذته بنفسها، لا يحتاج لا إلى جيش ولا إلى سلاح، كقرار إبعاد سفير أجنبي اعتبر غير مرغوب فيه، كيف لها أن تقنع الداخل والخارج بأنها قادرة على تنفيذ المهمة الأكبر المتمثلة ببسط سلطتها على كامل أراضيها ونزع سلاح حزب الله وكل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية؟ ونسأل بعد ذلك، لماذا يتعثر تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟ ولماذا لا يضغط المجتمع الدولي بما فيه الكفاية على إسرائيل للانسحاب من لبنان؟ لقد تعهد لبنان رئيسا جمهورية وحكومة ووزراء أمام اللبنانيين وأمام العالم بأن يكون الجيش السلطة الوحيدة في جنوب الليطاني، ولم يفعلوا. وتعهدوا بنزع السلاح من بيروت الكبرى، ولم يفعلوا. فكيف للعالم أن يصدقنا عندما نتعهد ببسط سلطة الدولة وتفكيك الميليشيات غير الشرعية في مقابل انسحاب إسرائيل؟ إن قرار منح السفير الإيراني إقامة مجاملة تسمح له بالبقاء في لبنان من دون صفته الدبلوماسية تسوية بالغة الخطورة وهرطقة سياسية ودبلوماسية وفضيحة أخلاقية في حق القانون وباسمه، وهو يأتي في توقيت كارثي على لبنان. ففي الوقت الذي صنفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله فصيلا من الحرس الثوري الإيراني، تقوم الدولة اللبنانية التي تريد من الولايات المتحدة رعاية اتفاق يضمن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان بتأمين الغطاء لبقاء سفير الحرس الثوري وأحد سلاط الوصل بين إيران وحزب الله على الأراضي اللبنانية. أي رسالة توجهها الدولة اللبنانية إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية التي نطلب منها تسليح الجيش اللبناني وتمويل إعادة الإعمار وعودة النازحين وإعطاء دفع للدورة الاقتصادية؟ إن قرار منح السفير الإيراني إقامة مجاملة في لبنان يؤكد أن إفلاس الدولة اللبنانية ليس فقط إفلاسا ماليا، وإنما هو إفلاس سياسي ودبلوماسي ورؤيوي وأخلاقي. فمن فشل في اختبار تنفيذ قرار إبعاد سفير سيفشل حتما في اختبار التحرير ونزع السلاح وبسط السيادة. وطالما أن الحكومة غير قادرة أو غير راغبة في قول لا لإيران ولمشروعها في لبنان والعالم العربي، فلن يكون للبنان مكان في النظامين الإقليمي والعالمي، ولن تكون لشعبه قيامة، ولا لاقتصاده انطلاقة، ولا لمستقبله رجاء، ولا لأبنائه أمل في غد يعيشون فيه بعزة وكرامة.
4: بالنظام الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الجنوب على فوهة التصعيد، علي الطاهر يعقد التفاوض، ولبنان يترقب مآلات المواجهة الإقليمية. الدبلوماسية الأمريكية تستعد للعودة إلى بيروت. وفد إماراتي اقتصادي في بيروت اليوم، وسلام يشدد على فرص تعزيز التعاون. رسامني في دمشق، إعادة إحياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا وفريق فني للمتابعة. تحرك باكستاني لفتح مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا، وترامب يهدد بتدمير أي سفينة تزرع ألغاما. رسوم جمركية كندية على السلع الأمريكية بدءا من 8 أيلول. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:17.

0: Ha-la-la-la-la.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
2: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد نظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا إليها. كما يدعم حفظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية، وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام، فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال، ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: أنا لبنان تلقف
6: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر، وسافيو بوصعب.

الجنوب على فوة التصعيد، علي طاهر يعقد التفاوض ولبنان يترقب مآلات المواجهة الإقليمية. وفد إماراتي اقتصادي في بيروت اليوم وسلام يشدد على فرص تعزيز التعاون. رسامني في دمشق إعادة أحياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا. تحرك باكستاني لفتح مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا. رسوم جمركية كندية على السلع الأمريكية بدءا من 8 أيلول.

0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. أثارت موجة العمليات التصعيدية الإسرائيلية الواسعة في الجنوب في الساعات الأخيرة مخاوف متزايدة من اقتراب الوضع الميداني من اندلاع المعركة والتي تسعى إسرائيل عبرها إلى حسم سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر وربما أبعد منها أيضا. ولعل ما يعزز هذه المخاوف هو عدم تحقيق أي تقدم ملموس حتى الآن، سواء بالنسبة للمناطق التجريبية الجديدة أو لآلية التحقق، كما أن أي تطور يتعلق بالجولة التفاوضية الثامنة المنتظرة مطلع الشهر المقبل لم يظهر بعد. اقتصاديا، تطوران مهمان ينتظران لبنان. وفد اقتصادي إماراتي يحط في بيروت اليوم للاستثمار في قطاعات مختلفة، والتطور الثاني هو على خط إعادة إحياء السكك والقطار بين لبنان وسوريا وتشكيل فريق فني بين البلدين. دوليا، فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران مع إطلاق عملية العزل الاقتصادي، ناقش وزيرا خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز. في موازاة ذلك، برز تحرك باكستاني باتجاه طهران لفتح مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء الحرب.
1: إذن في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في الجنوب، يقترب الوضع اللبناني من مرحلة أكثر حساسية مع تزايد المخاوف من توسع المواجهة وتعثر المسارات التفاوضية. يأتي ذلك في وقت تتداخل فيه الاستحقاقات اللبنانية مع التطورات الإقليمية واقتراب انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام.
0: في السياق، انتهت زيارة قائد الجيش عماد رودولف هيكل إلى روما أمس بالتأكيد على وجوب التنبه إلى أي إفراغ محتمل للجنوب مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام من دون الإتيان بلجنة مراقبة دولية أخرى، وفق المعلومات التي تحدثت عن دور أوروبي وتحديدا إيطالي جدي في مرحلة ما بعد اليونيفيل، لكن بانتظار صدور قرار بهذا الشأن عن مجلس الأمن الذي ينعقد يوم الجمعة المقبل.
1: في هذا الوقت، بقي الجنوب عرضة للانتهاكات الإسرائيلية، آخرها خلال ساعات الفجر حيث أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا القنطرة ودوحة كفر رومان والنبطي الفوق. حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الفجر، فشن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوق والقنطرة ودوحة كفر الرمان، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف المنصوري بأكثر من 4 غارات وأطراف بلدة شكرة لجهة وادي سلوكي، حيث دمر بئر المياه الرئيسي الذي يزود البلدة، كما استهدف الطيران المعادي المنطقة الواقعة بين طير حرفة ووادي حسن. كذلك وصل العدو الإسرائيلي خلال ساعات الفجر وهذا الصباح عمليات التفجير في سربين والخيام والقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، ويستهدف شرقي الخيام مع طمشيت بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة، كما طال القصف المدفعي فجرا وادي الحجير ومحيط القصير دير سريان. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس عدوانا واسعا، حيث فجرت قوات العدو الإسرائيلي عشرات المنازل في القنطرة وبني حيان وحداثة وحاريس وعيناتة وطير حرفة والمنصوري ومجدل زون وميس الجبل وزوتر الشرقية والخيام وسربين، التي تعرضت أيضا لإلقاء بالونات متفجرة عبر المحلقات التي ألقت أيضا قنابل صوتية فوق المنصوري وياطر، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أمس بلدات المنصوري ومحيط حداث أرشاف وأطراف ميفدون وحاريس وأطراف زبقين وعينات وبني حيان وسهل مرجعيون، الذي اندلعت فيه حرائق كبيرة أتت على مساحات واسعة من الأشجار والأراضي الزراعية، وعمل فريق الدفاع المدني على إخماده، وقد تعرض لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي. إلى ذلك، يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أكدت اليونيفيل أن فرع الارتباط يواصل التنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتسهيل التحركات والحد من المخاطر في الجنوب، وأكدت أن فض الاشتباك

0: سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمتها مع انتهاء الولاية في 31 من كانون الأول. قالت إن دور فرع الارتباط في فض الاشتباك ازدادت أهميته في خلال فترات التوتر والتصعيد الأخير في الجنوب.
1: على خط المفاوضات، كتبت الشرق الأوسط تنتظر الجولة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قرار واشنطن التي تتريث في تحديد الموعد لإفساح المجال أمام تهيئة الأجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة في روما مثمرا بإحداث تقدم للتأسيس عليه لإخراجها من المراوحة تسهيلا لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. وقال مصدر سياسي معني بالمفاوضات إن الولايات المتحدة تكثف مشاوراتها مع إسرائيل وإنها تصر على ديمومة المفاوضات وتربط تحديد موعد الجولة 8 بتحقيق خرق من شأنه أن يزيل العقبات التي تعترض استكمال تطبيق اتفاق الإطار، وأكد أن العائق الوحيد أمام إحداث خرق يكمن في عدم تجاوب إسرائيل.
0: وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى السفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب مع إيران. ووفقا للوثيقة، فإن أول الموظفين الذين ستجري إعادتهم سيكونون للسفارة الأمريكية في لبنان، إلا أن العدد الإجمالي سيظل دون المستوى الكامل.
1: من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم وفد اقتصادي إماراتي كبير يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة لاستكشاف فرص استثمارية في لبنان. وعشية الزيارة أجرى الرئيس نواف سلام اتصالا بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، شدد في خلاله على ما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات.
0: إلى دمشق، حيث أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر لقائه بنظيره اللبناني فايز رسامني أن البحث تناول مشروع ربط السكك. رسامني كشف من جانبه في مؤتمر صحفي أن الاجتماع كان مثمرا والهدف هو النمو الاقتصادي والازدهار، والربط السككي ينمي اقتصاد لبنان وسوريا. للوقوف عند المعطيات الميدانية الأمنية السياسية والاقتصادية، معنا عبر الهاتف النائب دكتور بلال عبد الله. صباح الخير.
2: صباح الخير، تحية لك لفريق العمل ولكل المستمعين.
0: نعم، تابعنا في الساعات القليلة الماضية التصعيد الإسرائيلي. برأيك، ما هدف التصعيد الإسرائيلي؟ هل هدفه العودة إلى الحرب أم رفع سقف الشروط؟
2: يعني تحليل الموقف الإسرائيلي ليس بحاجة لإجتهاد. إسرائيل مرغمة، يعني بحد الأدنى، أن تتوقف كانت عن الحرب بضغط أمريكي بعد أن تمت مباشرة بالمفاوضات مع لبنان، ولكن هي تحاول التملص من أي التزام. هذا واضح حتى إذا فقد إطار اللي اعتبرناه يعني عنده شوية نواقص بموضوع ضمانات لبنانية. حتى هذا الاتفاق إسرائيل لا تنفذ شيء. إسرائيل تستمر بسياسات العدوانية إلى أن يعني تتغير ظروف الإقليمية والدولية. واضح يعني تعطيها مع لبنان وحتى مع سوريا، وتعطيها في غزة، وما تقوم به من محاولة استضافتين جديدة بالضفة الغربية يؤكد أنه المشروع الإسرائيلي العدواني الاستيطاني مستمر.
0: نعم،
2: هذا غير مفاجئ أبدا. يعني التدمير المنهجي والتفجير اليومي للأراضي والمنازل والمنشآت، ويعني تحويل مناطق كبيرة من جنوب لبنان إلى أراضي غير مأهولة كلية، هذه يعني سياسة واضحة أنه المشكلة والحرب طويلة على دول الثانية.
0: نعم، اليوم نرى استثمارا إماراتيا في لبنان، هل برأيك لن ينتظر هذا الاستثمار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أو استتباب السلام يعني في الجنوب؟ وهل هو دليل ثقة بلبنان؟
2: كل مسعى عربي لمساعدة لبنان ومحاولة يعني استثمارات جديدة ترعى في وضع الاقتصادي المنهار صحة التعبير، هي يعني مسعي مشكورة. لذلك أكيد نشكر الإمارات ونشكر كل دولة عربية تساعد لبنان على أن ينهض بعد يعني هي الحروب المتواصلة على أرضه والانهيارات المستمرة. نحن لم نخرج من المنطقة الاقتصادية، ما زلنا في مرحلة الانهيار. يعني هناك يعني محاولة لبعض الترميم بعد الحرب الأربع وعشرين، ولكن انهارت بهذه الحرب الأخيرة وما زلنا يعني بهذا الوضع عالقين بين يعني قدرتنا الاقتصادية وبين على الاستقرار السياسي الموجود. لذلك أي مبادرة عربية تجري من المرحلة.
0: كيف تنظرون إلى عدد إحياء السكك والقطار بين لبنان وسوريا؟
2: يعني جهود مشكورة يبذلها معالي وزير الأشغال ومدير عام السكك زياد شيلي، يعني تثبيت الربط اللبناني مع العمق العربي. واضح أنه يعني بعد الذي كان ممنوعا سابقا هي من النظام السوري السابق أصبح مسموحا اليوم، يعني ربط لبنان بعمق العربي عبر سوريا، إن كان بموضوع السكك الحديدية أو بخطوط النفط والغاز، هذا متنفس اقتصادي جديد للبنان قادر يعطيه دفع إضافي في محاولة ترميم وضع الاقتصاد الداخلي.
0: نعم، النائب الدكتور بلال عبد الله، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: في المواقف، أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان ألا وحدة وطنية في لبنان من دون عدالة تمثيلية وسياسية وبلا معاداة سيادية لإسرائيل، وقال إن طبقة القرار السياسي في هذا البلد تضع لبنان في قلب أزمة وجود لا سابق لها وتصر على لعب دور يخدم المشروع الأمريكي.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى أن فشل المفاوضات مع إسرائيل هو نتيجة طبيعية لاعتماد وهم مبدأ توازن القوة. النائب أشرف ريفي رفض منطق من يقاتل هو من يفاوض، معتبرا أن هذا النهج لا مكان له في دولة سيدة ومستقلة.
1: استمرارا للحراك الشعبي الداعي إلى دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، شهدت أحياء وشوارع مدينة طرابلس تعليق مجموعة من اللافتات تناشد رئيس الجمهورية الإسراع في توقيع القانون وإنهاء هذا الملف الذي يثقل كاهل آلاف العائلات اللبنانية، وفق بيان صادر عن هيئة السجناء في لبنان.
0: تربويا، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية بضرورة إصدار قرار يمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة والإبقاء على الكتب المعتمدة خلال العام الماضي، لأن الناس في أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.
1: في إطار الحملات الرقابية على الأسعار، أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن نحو 50% من مجموع محاضر الضبط منذ بداية العام ولغاية 21 من الشهر الجاري استهدفت المولدات الكهربائية.
0: أخبارنا الإقليمية والدولية نبدأ من الملف الإيراني، حيث قال وزير الداخلية الباكستاني في ختام زيارة إلى طهران إن بلاده وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثات تناولت سبل منع مزيد من التصعيد والتوصل إلى تسوية للصراع عبر التفاوض، في حين قال مصدر إيراني إن قائد الجيش الباكستاني أبلغ بوضوح بمواقف طهران وشروطها بشأن مضيق هرمز.
1: وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إزالة كل الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران اخترت بأن أي سفينة أو قارب سيزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره.
0: إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على كيانات وسفن مرتبطة بإيران بهدف تقييد الإيرادات المستخدمة لتمويل أنشطتها العسكرية، وأوضحت أن العقوبات استهدفت كيانين إيرانيين متورطين في شراء صور حساسة ساهمت في استهداف عسكريين أمريكيين وشركاء لواشنطن في المنطقة.
1: وفي شأن الاتفاق الإيراني العماني، أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن عرض مسار العبور المتفق عليه مع عمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال، فيما المضيق مغلق وتشرف عليه إيران بشكل كامل، وأشار إلى أن طهران ستجري مفاوضات مع عمان تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز. اندلع حريق في مستودع شركة للتجارة الإلكترونية في مقاطعة دامبوف الروسية نتيجة هجمات لمسيرات أوكرانية.
0: رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية، أعلنت السلطات الكندية فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15 و50%، وتدخل حيز التنفيذ في 8 أيلول. في المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن أمريكا تدرس فرض عقوبات تجارية إضافية على كندا قد تشمل تعريفات جمركية أعلى.
1: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.
0: كان في النشرة: الجنوب على فوهة التصعيد، علي الطاهر يعقد التفاوض ولبنان يترقب مآلات المواجهة الإقليمية، وفد إماراتي اقتصادي في بيروت اليوم وسلام يشدد على فرض تعزيز التعاون، رسامي من دمشق إعادة إحياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا، تحرك باكستاني لفتح مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا، رسوم جمركية كندية على السلع الأمريكية بدءا من 8 أيلول.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

أخبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم بنهار جديد وصبحية جديدة. اليوم الأربعاء 26 آب 2026، منترافق سوا من هلأ للساعة 10:10، وبيرفقني بهالفترة المخرج كريستيان بوصعب.
2: شو بقى

0: ومنبلش صبحيتنا اليوم بغنية جديدة لوائل كفوري حلوة.
1: أنا راسي تخربط ومن جوا لساني تربط، قلو أنا راسي تخربط ومن جوا لساني تربط.
0: ما بعرف ليه حس اليوم مش كأنه نهار أربعة بنص الجمعة، حس إنه اليوم نهار تنين، يمكن لأنه مبارح كان يوم عطلة.

0: وببداية هالنهار بتمني لكم كل النشاط، كل الحيوية وكل الطاقة. بتمنى أنه تبلشوا نهاركم بطاقة إيجابية، ويلا على الشغل.
1: انتي والسحر بجنون قلبي دابنا.
0: هلأ اليوم الأربعاء هو يوم الإمارات بلبنان، وفد إمارات كبير مؤلف من 80 شخصية من كبار رجال الأعمال الإماراتية راح يكونوا ببيروت اليوم. راح يكون عندهم لقاءات مع ممثلي شركات، وراح يكون في كتير فرص استثمار عم ينبحث فيها.
2: انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم.
0: والمعلومات بتقول انه هالوفد بيمثل 55 شركة من الامارات، وجايين يبحثوا سبل الاستثمار بقطاعات عديدة اهم الكهرباء، الاتصالات، النقل، البترول، المطار.

صباح الخير لكوزيت اللي بتحيينا وعلقت على خبر الوفد الإماراتي بتقلي إن شاء الله ما يهشلون. خلينا متفائلين يا كوزيت، خلينا نقول إنه هالخبر هيك بيعطي إشارة إيجابية للبنان، لأنه يعني دايما نحن كنا نشتغل على موضوع الاستثمارات. لبنان دايما كان منتعش بالاستثمار العربي، الاستثمار الإماراتي السعودي. يعني نحن القصة مش بس نجيب أموال، الأهم أنه نخلق فرص عمل، والأهم والأهم أنه تحديث هالقطاعات الأساسية بهالبلد، مثل الكهرباء، مثل الاتصالات، مثل المطار. ما نرضى نتكلم هلا. المهم لبنان يكون جاهز، في مشاريع كتير، بس المهم يكون في قوانين إصلاحية بترعى هالمشاريع.

هلا بلبنان اليوم يوم البحث بالاستثمارات، بينما بكندا وامريكا الحرب التجاريه والعانه. يعني من بعد ما شفنا القرارات يلي أخذها ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا، ما تأخرت كندا وردت كمان برسوم مضادة، وهالرسوم ممكن أن توصل للخمسين بالمية على البضائع الأمريكية، يعني بحوالي القيمة حوالي 20 مليار دولار. يلا نغير جو، بدي شوف ناس جداد زهقانين من نفس المواضيع القدام. طول بالك علي كريستيان، قبل ما نغير جو عن الرسوم بدي أقول إنه هيدا القرار بيدخل حيز التنفيذ بـ8 أيلول، بس بدي أقول كمان إنه كندا أعلنت انه خصصت 7.5 مليار دولار كندي مساعدات للشركات والعمال يلي بيتضرروا من هالقرار.

وتعليقات على الواتساب بعد عم تجي على موضوع الوفد الإماراتي، الرقم اللي بينتهي بخمسة تسعة ستة بيقول لي صباح وبكرة بيهربوا من النصب والسرقة. ميراي صباح الخير. هلأ ما فهمت باليوناني عم بتقولي لي بونجور؟

هلا ما دام عم نحكي عن امريكا وكندا وتجاره دوليه، في خبر اليوم بارز عن شركه شي ان. كلنا بنعرف شي ان يلي كسحت العالم، كسحت الاسواق العالميه. قررت شي ان انه تطرح الاسهم تبعولها ببورصه هونغ كونغ، وبتتوقع انه من هالطرح تجمع حوالي 1.77 مليار دولار.

0: حبيبي. اتصالاتكم باخذها على الرقم 0454535352 او واتساب على 0300093 وباخذ اول واتساب من رين. يا رين معرفتك شو هالصوره على الموتوسيكل اللي بقتلك؟
1: يا ست ندى يسعد صباحي، كيفك؟ والله اشتقت لكم، اشتقت للمستمعين كلهم.
0: ايه ونحن اشتقنا، وين الغيبة
1: يا ست ندى؟ انا بدي اقول لك بس كلمه واحده، انا عتبي على هالدوله يلي هيدي ثالث مره بيبعتوا ورا ست غنى على المخفر، والله عيب عليهم، يستحوا على دمهم. هيدي مره لازم يوقفوا حدا ويشدوا على ايدها، مش يبعتوا وراها على المخفر، شي بيقرف عن جد.
0: اي والله معك حق يا رين. غنى نحفاوي للمرة الثالثة بعتينا على مخفر برج حمود يوم الاثنين. على كل حال غنى رح تكون معنا بصبحية اليوم تنحكي عن هالموضوع، فتقريبا على الساعة 10 رح يكون عنا اتصال مع غنى.
2: ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك، ناطر عبابك، ناطر نرحل سوا بهالليل، نسافر عالغيم، نسافر بالحلم.

سافيو مش كريستيان. سافيو هيدي الغنية بس لنذكر هي شارة مسلسل علاقات خاصة من أجمل المسلسلات.

0: بونجور يا ست ندى، صباح الانوار. ست ندى، اليوم سمعنا خبريه حلوه بالراديو، انه بالاخبار يعني قصدي، انه وزيره التربيه او وزاره التربيه ما بعرف مين منهم، يعني وصلت متاخر على الخبر، انه اعلنت انه ممنوع المدارس الخاصه تعمل ليستات جدد، يعني بيقدر الطالب ياخذ كتب خيو تبع سنة الماضي. هذا خبر كتير كتير كتير مليح وبجنن، بس يا ريت كمان وزارة التربية تكمل معروفة هيك وتجرب تفوت على الحسابات تشوف لنا شو عم يصير بهالأقساط اللي حرق دين الناس. يعني العالم كفرت من أقساط المدارس، خاصة الخاصة وخاصة الكاثوليكية. يعني سعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا أنطوان، معك حق. على كل حال هيدا الموضوع بينحل، موضوع الكتب لما بنصير بالإيبوك، يعني قد ايه بتنحل هالمشكلة. وأنا هون كمان بدي أقول ناشد لجان الأهل أنه تمارس دورها بموضوع الأقساط المدرسية، يا ريت بيتحركوا بيكونوا عم يشتغلوا دورهم فعلا.
2: بقلك بدي اقول له الدكتور نوفل ضو، برافو برافو اليوم يلي حكي بالنظام، كتير كتير مزبوط، برافو برافو عليه، حكي الحقيقة هاي عن الدولة، الله يساعدنا عليها.

بدي ارجع اروح لانطوان اذا بعدك عم تسمعنا. يبدو هو القرار بعد ما صدر، ولكن هناك مطالبة انه مطالبة لوزارة التربية انه ضروري انه يصدروا قرار بمنع تجديد الكتب المدرسية او اعتماد نسخ جديدة بالمدارس. عم بيشددوا انه لازم تضل الكتب المعتمدة خلال العام الماضي نظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن يبدو انه القرار بهالموضوع بعد ما طلع.

0: اليوم الأربعاء 26 آب 2026 رح نكون بمحطات متعددة ومتنوعة. أول شيء رح يكون عنا لقاء تنحكي عن مهرجان ميروبا السينمائي يلي بتنطلق نسخته الأولى يوم الجمعة. رح نحكي عن هالموضوع مع عضو بلدية ميروبا ريتا خليل. الأكل مش بس للتغذية، إنما أيضا بيأثر على دماغنا وعلى ذاكرتنا. كيف؟ التفاصيل مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. ومثل ما قالت رين ومثل ما قلنا، غينا نحفاوي رح تكون للمرة الثالثة بمخفر برج حمود يوم الاثنين. شو القصة؟ رح نحكي مع غينا. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة. واتصالاتكم على الرقم 0454-55352 أو رسائل واتساب على 03-00-0933 وباخد إدجار من الأشرفية.
1: بوجور، معك إدجار من الأشرفية. أنا بدي أركز على نقطة مهمة، موضوع الشحادين خصوصا الأطفال. يعني مثلا بالأشرفية مليانة عساسين بلحقوكي على المحل لجوا، وحتى إذا رحتي على الحمرة كمان مليان. يعني ظاهرة أبدا كتير غريبة، لازم يعالجوها. يعني ما بعرف إذا هذا وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية بتعاونوا، ما بيصير هيك. إذا واحد ضرب ولد بالسيارة قتله مش كبير، يعني للساعة 12 بالليل ماشي الشحادة. يعطيك العافية.
0: اي والله معك حق، يعني هيدي زهرة لازم تتعالج، وللأسف عم نشوف ضحايا منهم نتيجة حوادث سير. شفنا جمعة الماضية طفلة بجبال كمان هيك صدمتها سيارة. ما بعرف كيف في ناس هالقد بعدها بلا ضمير وهالقد بتتاجر بها الأطفال يلي بزتون عبكرة على الطريق وبيرجعوا عشية بيلمون.

0: يعني أنا بقول لازم كلنا ننشد وزير الداخلية اليوم عبر برنامجك إنه يشوف شو عم بيصير بهالمغافر، يمكن ما معه خبر شيء، لأنه شيء مش طبيعي يا ستنا ولا ممكن.
1: يا رين كل شيء ما عاد طبيعي بهالبلد، هي وقفت بس على موضوع المخافر. محمود الأحمدي صباح الخير.
2: بونجور ندى، بونجور مستمعين الكرام، والله كنت حابب بكم ودخلت الصبح هيك فيها فرح وتحمل الأشياء الرائعة، ولكن شو بدنا نعمل، دايما في موضوع خاص إذا كان موضوع بيئي وجمعيتنا طبيعة بلا حدود عمرها 35 سنة ما في تحملت منظر الفيديو، الله بيشهد بس بكل مصداقية اللي بعث لي أحد الأصدقاء وهو ببرهن على الطريق البحرية، وهذا شيء جديد جدا وقريب جدا العمل الجريمة البيئية الحقيقية. الطريق البحرية بتوصل بقلب عمشيت، لأن إيمان أنه هالوطن واحد وكلنا اللي بشي بيصير بعمشيت بيصير عنا، شيء مؤسف جدا أنه تتقطع هيدي الأشجار بأقطار من 25 سنتي إلى 30 سنتي إلى 35 سنتي، أشجار الكينة اللي هن بيعطوا هواء وبيعطوا أكسجين وهني جزء من هواء عمشيت، عمشيت الرائع، عمشيت المبدع، عمشيت المبدعين، عمشيت اللي جزء من جمال هالبلد. يا جماعة أكثر من 15 شجرة فوق 100 سنة من أشجار الكينة اللي بضلين الطريق بكل أسف مقطعينهم والتقطيع ما بيرحم. لذلك بس شغلي واحدة بدي أقولها من خلال خبرتنا ومن خلال متابعتنا المتواضعة، أنه في مجموعة من العلماء الهنود عملوا دراسة هزت أروقة الأمم المتحدة تبرهن، طالما هالعالم ما بيفهم إلا بالدولار، تبرهن أنه الشجرة لما يكون عمرها فوق 50 عام تعطي بما يعادل 198,500 دولار بأكثر من 6 شغلات بتنفع فيها الطبيعة، رحمة بهالبلد، رحمة بجمال هالبلد، رحمة بالخضار، رحمة بالطريق البحري الرائع لعمشيت. كفوا عن شركم عن الشجر، وهيدي ما رح سمي بالأسماء، رح قول كل شيء بكتور بقول تفضلوا، هيدي الرسالة موجهة إلى جهات المسؤولة حيث يجب أن تصل. شكرا جزيلا ويعطيكم الألف عافية. محمود أحمدية.
3: موجز الفلك.
1: وإلى موجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم. اليوم الحظ الحلو هو لمواليد برج الأسد، الحظ إلى جانبك يا أسد، خصوصا بالعمل والعلاقات، قد تحصل على تقدير أو دعم من شخص له تأثير، وقد تجد نفسك في موقع أقوى. أما الحظ السيء فهو اليوم لمواليد برج العقرب، تأخير بموضوع كنت ناطر أنك تحسمه رح يزعجك مهنياً، الأفضل أنه تتأكد من كل التفاصيل قبل ما توافق أو توقع على أي شيء. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟ هابي بيرثدي للارا مصلي التنوري. لارا مصلي يعني ابنة الممثل موريس مصلي، عقبال المية يا لارا. ايضا بدي اقول هابي بيرثدي لانطوان ريمي، انطوان ريمي كمان حفيد الفنانة الراحلة هند ابي اللمع وزوجة المخرج انطوان ريمي. هابي بيرثدي لمحمد فواز، وهابي بيرثدي لمحمد ترو.

0: نتوقف مع موجز الأخبار ونرجع من كمل صبحيتنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراز شتورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدانيات الجنوبية، استهدف القصف المدفعي الأطراف الشرقية لبلدة الخيام ووادي سلوقي، هذا وسجل تفجير في بلدة مجد الزون، إضافة إلى تنفيذ القوات الإسرائيلية إحراق منازل في بلدة بيوت السيد. هنأ الرئيس جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، معربا عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية. رأى النائب بلال عبدالله أن الضغط الأمريكي أرغم إسرائيل على وقف الحرب على لبنان من أجل المضي قدما في المفاوضات، ولكنها تحاول التملص من أي اتفاق، لافتا إلى أن إسرائيل لم تتمرد على اتفاق الإطار، والحل يكمن في تغير الظروف الإقليمية وليس فقط في لبنان بل في سوريا وغزة. وأشار عبدالله في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن التدمير المنهجي والتفجير اليومي وكل الاعتداءات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تؤكد أن العدوان الاستيطاني مستمر والحرب طويلة. وعن الاستثمار الإماراتي في لبنان، ثمن عبدالله المساعي العربية التي تهدف إلى نهوض لبنان ومعالجة الوضع الاقتصادي المنهار، لافتا إلى أن الحرب المستمرة تؤكد أن لبنان لا يزال في مرحلة الانهيار. وعن إعادة إحياء السكك بين لبنان وسوريا، اعتبر عبدالله أن هذه المبادرة هي تثبيت للربط اللبناني مع العمق العربي ومتنفس اقتصادي جديد للبنان من أجل ترميم الوضع الداخلي، موضحا أن المبادرات والاتفاقات التي كانت ممنوعة في النظام السوري السابق أصبحت مسموحة مع النظام الجديد. يصل إلى بيروت اليوم وفد إماراتي اقتصادي برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي. يضم الوفد نحو 80 رجل أعمال وممثلين عن الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة، ويأتي الوفد لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة مع القطاعين العام والخاص، والبحث في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات لبنانية، لاسيما في قطاعات الخدمات في المطار والمرافق والمعابر الحدودية. يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى دار الفتوى عند 10:00 صباحا للقاء المفتي عبد اللطيف دريان وتهنئته بذكرى المولد النبوي.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة

58-454-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني مالياً. نقلت وكالة رويترز عن بيانات شركة كابلر لتتبع السفن أن 5 سفن عبرت مضيق هرمز أمس. في ميدانيات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 134 مسيرة روسية خلال الهجمات الليلية. لقي 14 طفلا حتفهم في حريق اندلع صباحا في أحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. بهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.

المواقع الإلكترونية خبر على ليبانون فايرز بيقول إنه مع استمرار أزمة الترابة وإقفال معظم المعامل يلي بتعمل ترابة باستثناء معمل سبلين، أحد التجار عم يستورد كميات كبيرة من الإسمنت المصري، وقد دخلت هالكميات للسوق اللبناني تحت عبارة معفاة من فحص الجودة، يعني من دون ما يتم إخضاعها لفحوص معهد البحوث الصناعية، ومبيع منا كميات كتير كبيرة. وحسب ليبانون فايلز هالشي يثير مخاوف جدية من تداعيات هندسية وإنشائية محتملة. ونحن من ضمن صوتنا لليبانون فايلز ومنوضع هالملف برسم الجهات الرسمية والرقابية المعنية. الله يستر.

0: وننتقل إلى أجواء الفن والثقافة والحركة السياحية بالمناطق. النسخة الأولى من مهرجان ميروبا السينمائي بينطلق يوم الجمعة باحتفال على المدرج السياحي بميروبا، وطبعا هالاحتفال رح يجمع حشد كبير من أهل الثقافة والفن والسينما، رح يجتمعوا على هالمدرج. للإضاءة على برنامج هالمهرجان معي عضو بلدية ميروبا ريتا خليل. صباح الخير ريتا خليل.
1: صباح النور
0: ريتا. أنتوا أول مرة بتحضروا لمهرجان سينمائي بميروبا ما هيك؟
1: نعم، هيدا المهرجان بنسخته الأولى، هيدا أول سنة لألنا.
0: كيف فكرتوا انه تطلقوها وانه عم نشوف هلا ظاهره كتير السنه بالبلدات، عم نشوف مهرجانات سينمائيه، شو اللي شجعكم؟
1: نحن بما انه مثل ما قلتي حضرتك انه في مهرجانات بكل الكره حوالينا وبكل الضياع، ونحن كمان بمدرج ميروبا السياحي جرت العاده انه نستقبل فنانين وهيك، حبينا نعمل شيء نتميز فيه شوي، يعني بفن غير الفن الغنى او هيك، حبينا ننقي شيء، فكرنا بين الشعر وبين السينما، توجهنا للسينما ومن هونيك قلعنا بنسختنا الأولى.
0: وشو هي الأفلام يلي اخترتوها لافتتاح المهرجان؟
1: هو المهرجان على 3 ليالي، 28-29-30 آب. أول ليلة على مفرق طريق للمخرجة لارا سابا، تاني ليلة عنا البوستة للمخرج فيليب عرق تنجي، وثالث ليلة غدي للمخرج أمين درة.
0: وشو الكريتير يلي على أساسه اخترتوا هالأفلام؟
1: تعرفي نحنا السينما اللبنانية قطعت بفترة ما كان فيها الانتاج، اللي صار الانتاج هو آخر هودي 20-25 سنة. جربنا نحنا نلاقي الأفلام اللي المنتج المخرج ونجومه حاضرين وفيهم يكونوا معنا، لأنه هيدا اللي بيميز هيدا الفستيفال.
0: رح يكونوا كل المشاركين بهالأفلام موجودين بالعرض؟
1: نعم، المخرج المنتج النجوم كلهم حاضرين، رح يكون ريد كاربت استقبالهم وتكريمهم، ومنحضر الفيلم نحن والنجوم، وبنهاية الفيلم بيحكوا معهم، بيتواصلوا معهم، بيتصوروا معهم، هيدا اللي خليه يتميز أكتر شيء هيدا الفستيفال.
0: وفي حوار يمكن حول الفيلم يلي نعمل. نعم. اللي نعرض راح يكون. نعم. في حوار ومناقشة حول قصته وموضوعه.
1: نعم، وخياراته كله للفيلم اللي راح ينعرض، راح يحكوا معهم ويسألوا السؤال اللي بيخطر على بالهم.
0: والافتتاح راح يكون نهار الجمعة بحضور وزير الثقافة.
1: نعم، نحن أخذنا أكيد السينما، أخذنا رعاية وزارة الثقافة، وراح يكون حاضر معنا الوزير ليلة الجمعة بالافتتاح. نعم، مع كل فعاليات المنطقة والسياسية إذا بدك.
0: بتفكروا إنه هيدا المهرجان توسعوا أكتر، يصير أول شيء حدث سنوي، يصير في مشاركة أفلام أجنبية؟
1: بتعرفي هيدا السؤال السبتي مزبوط، نحن عم ننقي التيتر ما قلنا السينما اللبنانية، قلنا مهرجان السينما، مهرجان ميروبا السينمائي، لأنه فكرنا إنه هيدا أول ستيب لنا، أكيد تلي خطوات بعدها، فكرنا أنه يمكن إذا نجحنا وكملنا نعرض أفلام عربية، نعرض غير أفلام، مشان هيك تركناها مفتوحة لألنا.
0: وبتفكروا أنه توسعوا كمان أكتر، يكون في ورش عمل، يكون في دعم أفلام قصيرة لتدعموا الصبايا والشباب يلي مخرجين جديد؟
1: صح، تركناها هيك، بس تعرفي ما قدرنا نكبر الخطوة أول مرة لأنه شيء جديد على الناس، حابين نشوف نحن
0: جديد يصير بمناطق هيك ببلدات صيفية
1: بقرية صحيح. يعني حابين نشوف وقع عند الناس ردة فعل الناس ويبنى عليها بعدين إذا الله رأي.
0: بلشت الحجوزات لحتى يجوا الناس يحضروا؟
1: طبعا.
0: وين
1: طبعا
0: بيصير الحجز؟
1: نحن حاطين على الكارت رقم التليفون، هلأ منه سوري، حاطين رقم التليفون، بس شوفي في مطارح كتير العالم تطلع، مدرج ميروبا بيساع كتير وقلبنا بيساع كتير، أهل وسهلا بكل اللي بدهم يطلعوا والحاضرين.
0: حتى لو ما كان في حاجز وطلعوا أكيد رح يكون في محلات،
1: لأنه فري أنتري
0: مش مدفوع.
1: لا أبدا، هيدا كله دعم للسينما اللبنانية.
0: وقديه بتتوقعوا هيدي الحركة تنشط الحركة السياحية بالبلدة؟
1: نحن عاقدين أمال عليها، عاملين يعني عاملين فود كورت، ونحن ميروبة في بيوت ضيافة كتير، اللي حابب يطلع يقضي ويك أند فوق، مطاعمها كتيرة والقعدة عنا حلوة، يعني اللي بدي يقضي ويك أند يحضر ثلاث أفلام ويشاركنا كل المهرجان أهلا وسهلا فيه.
0: بيكون هيك عم نودع الصيفية، لأنه كمان بيكون هيك خلصت طقس الحلو، وبيكون واحد استمتع بجمال ميروبة وطقس ميروبة الحلو.
1: ماشي صح صح، هيك رح يكون إذا الله راد. بس ما ينسوا أنه إذا بدون يطلعوا بدون يخدوا معهم جاكات، ميروبة كتير عالية.
0: وعشية بيكون في سقعة.
1: صح
0: أكيد كل الناس بتعرف كيف يوصلوا على ميروبا، يعني ما في ضرورة نقول لهم كيف الطريق.
1: على الأوتوستراد، مدرج على الأوتوستراد، يعني بس تحطي ميروبا بتوصلي دغري على المدرج.
0: خلينا نرجع نذكر يوم الافتتاح والعروض.
1: الافتتاح ليلة الجمعة 28 برعاية وزير الثقافة دكتور غسان سلامي وحضوره، رح يكون أول فيلم هو على مفرق طريق للمخرج لارا صابا. وتاني ليلة عنا،
0: وبدي أقول إنه هيدا الفيلم كتير كان حلو تصويره، بتذكر وقت لحضرني يعني الصورة رائعة، بتستحلي من بعد هيدا الفيلم ترجع تزوري جبال لبنان وتشوف الخضار فيه.
1: صح صح، وكمان البوستة، البوستة لأنه فيلم بينعد شوي قديم، صار 20 سنة له، معمول بنسخة جديدة رح تنعرض أول مرة. وكمان هو رحلة عبر المناطق اللبنانية، يعني كمان فيلم كتير حلو لينحضر، هو ليلة السبت 29. وعندك غدي ليلة الأحد للمخرج أمين درة والكاتب جورج خباز وبطله كمان جورج خباز مع إيمانويل خير الله، بدنا نذكره كمان، هو كمان معنا هلأ صار شاب إيمانويل.
0: صحيح، وكمان فيلم رائع ورسالته كانت كتير حلوة.
1: بالفعل بالفعل عنده رسالة إنسانية واجتماعية.
0: صحيح.
1: ايه.
0: نحن بدنا نتمنى لكم النجاح، وبدنا نتمنى أن يكون هالمهرجان هيك خطوة أولى على طريق مهرجانات عالمية تنعمل بميروبا
1: إن شاء الله. ومرسي كتير على الاستضافة. شكرا.
0: أهلا وسهلا، عضو بلدية ميروبا ريتا خليل.
1: شكرا.

يعني أخبار القرايب اللبنانية بالخارج عم بتتصدر الأخبار، يعني من بعد ما كان عم نحكي بصهر بلبنان، سوري بكنة لبنان، هلأ عم نحكي بصهر لبنان. صهر لبنان اللي عم يترشح للرئاسة الفرنسية، يعني أنا هون عم بحكي عن زوجة لليا سلامة بنت الوزير غسان سلامة، جابرييل جلاكسمان. جابرييل عمره 46 سنة وترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية يلي بدها تصير بال 2027. وبعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعلنت زوجته الإعلامية اللبنانية ليا سلامة، يلي مثل ما قلنا هي بنت الوزير غسان سلامة، أعلنت انسحابها من تقديم نشرة الساعة 8 على كانال فرانس 2 التزاما بتعهدها يلي أطلقته سابقا أنه إذا زوجة قرر أنه يخوض السباق الرئاسي وحفاظا على موضوعيتها، قررت أنه هلأ تنسحب من تقديم نشرة الأخبار. إن شاء الله نكون عم نشوف سهرنا كمان رئيس جمهورية، الكنة بأمريكا والسهر بفرنسا.

0: وبرجع بسمع ميري يمكن عم بتوضح لنا شو كان عم بيقول اليوم استاذ نوفل دول.
1: حكي مدام ندى عن السفير الايراني بعلمي بالدنيا معدود برجع خلوها لست اشهر. هاي هي بس اذا بتسمعيها كتير حلو حكي كتير حلو. يا ريت بيعدوها مره تانية بكره. بونجورني اليك.
0: بونجورني لك ميراي. هو موضوع السفير الإيراني اللي كتير أخذ تفاعل موضوع تجديد إقامته بلبنان, والمخرج اللي توصلوا له هو أنه تم منحه إقامة قانونية بلبنان لمدة 6 أشهر بصفته مواطن إيراني وليس دبلوماسي.

0: وإلى النشرة. بعد النشرة اليوم ما في صحف ورقية بسبب عطلة عيد المولد النبوي الشريف يلي كانت مبارح. رح نكتفي بالصحف الإلكترونية. النهار تكثيف للعمليات الإسرائيلية وسط انحسار دبلوماسي، محادثات فرنسية إيطالية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، نداء الوطن رسالة دعم إماراتية للبنان وطرح إيطالي بشأن بديل اليونيفيل. أما في الشرق الأوسط، موعد روما 3 مرتبط بقرار واشنطن، تحقيق تقدم ينهي المراوحة. ومع غياب الصحف الورقية ما في أسرار للصحف، وإنما منروح على المواقع الإلكترونية. ليبانون فايلز، تخشى مصادر وزارية من أن تنعكس تطورات الأسابيع القليلة المقبلة على الوضع الداخلي في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية، وتحذر المصادر عبر ليبانون فايلز من احتمال دخول البلاد في سيناريوهات أمنية خطيرة. في ليبانون فايلز أيضا، لقب البعض السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بسفير السياحة والفرح لكونه حضر الكثير من المناسبات الفنية هذا الصيف، آخر هذه المناسبات مهرجان عجلتون بكسروان. أيضا في ليبانون فايلز، دوائر القصر الجمهوري شارفت على الانتهاء من دراسة قانون العفو العام وسط معلومات تفيد بأن المسار بات في مراحله الأخيرة، وبحسب المعطيات يتجه رئيس الجمهورية إلى توقيع القانون بعد استكمال المراجعة تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. إلى رادار ليبانون ديبيت تحت عنوان سيناريوهات خاطئة، علم أن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى روما كانت مقررة مسبقاً، ما يناقض كل السيناريوهات التي طرحت حول ذهابه بعد زيارة الرئيس جوزيف عون، ما أوحى أن تطوراً قد حصل واستدعى ذهاب هيكل. والخبر الأخير برادار ليبانون ديبيت، يؤكد دبلوماسي غربي أنه في حال قصفت إيران إسرائيل فستكون قدمت خدمة لبنيامين نتنياهو الذي يسعى لتأجيل الاستحقاق الانتخابي والذي قد لا تكون نتائجه لمصلحته.
1: صبحية ندى.
0: ومننتقل إلى فقرة جديدة بصبحيتنا، لقاء حول التغذية مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. اليوم بدنا نحكي عن الأكل، بس مش بموضوع زيادة الوزن أو الكوليسترول أو السكري، بدنا نحكي شو دور الأكل بصحة دماغنا، وإذا توقيت الأكل له علاقة بتركيزنا وبمزاجنا وذاكرتنا. أكيد هذا الموضوع بدي أحكي مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. صباح الخير راشيل.
2: صباح الخير ندى.
0: راشيل، كتير بنحكي عن الأكل والدايت وهيدا شو بيأثر بصحتنا وبالكوليسترول وبالسكري، بس بدي أحكي من زاوية جديدة اليوم، كيف بيأثر الأكل بذاكرتنا؟ هل صحيح بيأثر على دماغنا، على تركيزنا، على مزاجنا؟
2: مضبوط ندى. الدماغ بالنهاية هو عضو كمان بيحتاج للطاقة، للأكسجين، لمجموعة كبيرة من العناصر الغذائية حتى يكون عم يشتغل بشكل طبيعي، والتغذية بتأثر أكيد على الدماغ بشكل مباشر وغير مباشر من خلال نحن بنعرف أن السكري بالدم بيأثر على صحة الدماغ، صحة الأوعية الدموية، الالتهابات، الميكروبيوم تبع المعدة. فهلأ نحن ما فينا نقول أنه أو نعطي نصيحة أنه لازم تأكل من هيدا الأكل بخليك تصير أذكى أو بتحسن ذاكرتك دغري، بس فينا نقول أنه الغذاء بيدعم صحة الدماغ. هلأ بالنهاية ما في معنا القصة سحر، ما في علميا طعام واحد أنه منسميه إحنا خارق للدماغ، بس في نمط غذائي صحي بيدعم الذاكرة، بيدعم التفكير وبيدعم التركيز. فنحن بنسمع انه بيقولوا مزبوط انه المعدة هي الدماغ الثاني، مزبوط المعدة والدماغ مرتبطين كتير ببعض، وعطول في تواصل بيناتهم عن طريق الجهاز العصبي، الجهاز المناعي والهرمونات. فنحن اليوم رح نحكي شو هي أهم الأطعمة يلي بتساعد على التركيز على مهمة للذاكرة.
0: الزعتر للذاكرة. كنا ناكل المنقوشة قبل الفحص.
2: مزبوط. أنا هيدا اللي بدي ركز عليها هيدا النقطة، لأنه نحن بنعرف أنه قدي بقولوا ساندويتش الزعتر والزيت بيعطوه للطلاب على المدارس كرمال يحسن الذاكرة ومنيح للذكاء. أنا بدي أقول لهم أنه هي الأكيد الزعتر هو عنده فوائد، بس الأكثر شيء نحن بنحكي عن الزيت، زيت الزيتون يلي هو بيحتوي على دهون صحية بتدعم المهمة لوظائف الدماغ. فنحن الصيت طالع للزعتر، بس هي
0: الفعل للزيت
2: هو 100%
0: زيت الزيتون
2: كتير مهم، لأنه بيحتوي على دهون صحية، بيحتوي على الأوميجا 3، وهو موجود بنظامنا الميديتراني. يعني نحن كلنا بناخد كل يوم زيت زيتون. وكمان الأفوكا هو بيحتوي على نفس الدهون الصحية الأسيد أوليك الموجود بزيت الزيتون، فأنا بشجع أنه ناخد أفوكا، يمكن نص حبة أفوكا كل يوم، ناخد زيت الزيتون نضيفه للسلطات، نضيفه للزعتر، ونعطيه أكيد لأولادنا لأنه هو الكتير مهم لوظائف. هلأ نعرف نحن أكتر شي بيحكوا عن الأسماك الدهنية بالمرتبة الأولى عادة، وخصوصي الصومون السردين الماكوريل. هلأ نحن أكتر شي عم نتناول هون السردين والصومون. الصومون لأنه أكتر شي فيه الأوميجا 3 بين كل السمك، وبيحتوي كمان على الأوبي أو الدي أشار اللي هي مهمة لبناء خلايا العصبية المهمة لصحة الدماغ. وكمان في ناس بتحكي عن السبانخ. نحن بنحكي إجمالا عن كل الخضرة والورقيات اللونة أخضر، مثل السبانخ، مثل الجوزة، مثل الكيل، البقدونس، كلها مهمة كتير، فيها فولات، فيها فيتامين ك، فيها البيتا كاروتين يلي هي تدعم صحة الدماغ. وبنعرف كمان قد ايه نحن بنحكي عن السوبر فود اللي هو التوت البري والتوت العادي وكل انواع البريز، لانه بيحتووا كمان على الفلافونويد والبوليفينول، هول تحديدا كمان بيدعموا وظائف الدماغ وبتحمي الخلايا الدماغ وبتمنع الخرف. يعني بنعرف نحن هلا بنسمع كثير انه عم بيصير في مشكله مرض الخرف والالزهايمر. فنحن اذا كنا عم ننتبه لغذائنا معقول نحن نكون عم نتجنبهم وعم نحافظ على صحه الدماغ لفتره طويله.
0: بيقولوا الجوز كمان وشكله على شكل الدماغ انه كثير بيساعد.
2: كثير مهم للدماغ. المكسرات اجمالا فينا نقول كلها كثير مهمه، بس الجوز تحديدا يلي هو بيجي شكله مثل شكل الدماغ بيحكوا انه كثير مهم، انه انت عم تنسى او الذاكره عندك في مشكله لكن لازم تاكل جوز، وهيدي مثبته علميا لانه بيحتوي على الاوميجا 3. والجوز كثير كثير مهم، ففينا نحن نكون عم ناخذ هيك كمشه من الجوز، بس يقولوا لنا كمشه تقريبا كم حبه، بنقول بين العشرة والتناشر حبة،
0: مش أكتر.
2: بين جوز ولوز ومكسرات. إذا جوز تحديدا فينا نكون عم ناخد 6-7 حبات، هني كافيين. بس المكسرات لأنه بنعرف إنه تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما فينا كمان نكون عم نزيد كتير منها بالنهار.
0: ولو نية
2: ناخد مزبوط لو نية، نحنا بنقدر ناخد كل العناصر الغذائية اللي نحنا بحاجة لها من عن طريق كمشة اللي هي تقريبا بين 10-12 حبة كافيين. فالجوز مثل ما قلنا كتير مهم، والبيض لأنه بنعرف أنه البيض فيه كثير كولين اللي هي هو مصدر مهم للكولين اللي موجود بتفاري البيض تحديدا، وهي مادة بتدخل بالأسيتيل كولين اللي هي ناقل عصبي للذاكرة. فالبيض كمان فينا نكون عم نتناوله كل يوم. في كثير ناس يمكن بتخاف بتقلي أنا ما باكل كرمال كوليسترول. هلأ كل الدراسات بتقول أنه الكوليسترول الموجود بالبيض منه مأذي أبدا، فينا نكون عم ناخد نحن الحدود البيضتين يوميا ونكون نحن مريحين راسنا. فنقدر نعطيه لأولادنا، نقدر نعطيه للكبار بالعمر، لكل الناس يلي بتحب البيض فيها تكون عم تاخده أكيد بالشكل الصحي يلي هو ما منكتر زيت، يكون زيت إذا بنحبه نحن مقلي، أو يكون مسلوق فينا نكون عم نتناوله على الترويقة أو على العشاء أو حتى على الغداء للناس اللي بتحبه.
0: طيب هيدا هود اللي بينفع ويلي بيفيده، اللي بيضر بيأثر هيك على قدرتنا بالتركيز.
2: مزبوط. نحن بنعرف انه مثل ما قلنا في أطعمة بتساعد في أطعمة بتضر، وخصوصي اللحوم المصنعة. يعني نحن بنجرب نبعد عن اللحوم المصنعة المرتدال يلي بيكونوا زايدين له كتير نيترات وزايدين له كتير أملاح ومدخن. فينا كمان نحن نقول انه السكر بكميات كتير كبيرة والحلويات هي عم تعطل شغل الدماغ بشكل طبيعي، لانه وقتها منكتر نشنا حلو عم بيزيد نسبه السكر بالدم، هيدا الشيء رح يعلي الانسولين بعد شوي رح يوطى، رح يعملنا خمول، وهيدا الخمول بياثر كمان على الدماغ، قد يعملنا خمول بتصرفاتنا بكل شيء، مزاجنا حتى بيعلي المزاج بشكل عالي شوي بيرجع بيوطي بسرعه. فللعالم اللي بتحب القصص الحلوه انا بنصحها مش بالحلويات اللي تحتوي على السكر اللي هو مصنع، تجيب الشوكولا نوار والدارك شوكليت، كتير بينت الأثار الإيجابية تبعه، لأنه بيخلي بصير عندنا تدفق للدم ووظائف الدماغ بتتحسن وبحسن الذاكرة حتى. فلكل العالم يلي بتحب يمكن تتناول هيك شيء حلو من بعد الغداء أو من بعد التلبية أو خلال النهار، ننصحها يمكن تاخد بين 10 و20 جرام من الدارك شوكليت، هيك بتكون عم تساعد جسمه وعم تساعد كمان تركيزه. وهيك كمان منكون عم نمنع أعراض الاكتئاب، لأنه منفهم أنه بكتير في عالم يمكن عندها مشاكل، فنحن منعرف أنه كل شيء ناخده كمان بيأثر على المزاج واضطرابات المزاج، فنحن منقدر نكون عم ناخد الدارك شوكليت عم ننبسط فيه وعم بيعليلنا مزاجنا. هلأ وقت حكيتي عن الساعة البيولوجية يعني الأوقات
0: توقيت صحيح
2: والتوقيت، توقيت كتير مهم توقيت الأكل. نحنا لازم نقول انه لازم نحافظ على تربيقه غدا عشاء، نقسم الوجبات، هيدا شيء كتير مهم للدماغ، لانه في عالم يمكن ما بتقدر تفيق قبل ما تاخد التربيقه، تشرب يمكن القهوه، توقيت كتير مهم. هلا نعرف انه في عالم بتحب الصيام، فنحنا بنعرف انه الصيام المتقطع مهم بس مش لكل الناس، بنقدر نحنا نقول انه لازم نحافظ على 3 وجبات بالنهار. في عالم يمكن بتقدر تعمل ديكالاج شوي للوقت، بس فينا نقول انه هيدي منا رول لكل العالم، كل حدا بيفرق عن الثاني، والتوقيت كتير مهم للدماغ. هلا القهوة على الصبح، في كتير عالم بتقلي القهوة مهمة للدماغ، وفي كتير عالم بتقلي بالعكس انه بيسمعوا انه منا منيحة. القهوة والشاي هن مفيدين ومضادين بذات الوقت، فكيف منا نفهم شو هي هيدي الفكرة؟ أول شيء الكافيين هي المادة بتحسن اليقظة، يعني بتخلينا نحن نكون منتبهين أكتر مركزين أكتر، وبتمنع الشعور بالتعب. يعني هول الناس اللي بيقولوا لي ما بتحسخ قبل ما أخذ الكافيين، مزبوط، لأنه هي بتخلينا نركز أكتر ونفيق. بس نشرب بكميات كتير كبيرة معقول تعملنا دقات قلب سريعة، وهيدا الشيء بيأثر على صحتنا. ووقت اللي بناخدها نحن بوقت متأخر يعني قبل النوم، هيدا بتأثر كمان على النوم، بتصير تعملنا قلق، بتصير قلة النوم بتأذي الدماغ والذاكرة. فلازم نحن نعرف انه كيف لازم نتناول القهوة بأوقات معينة، واكيد حسب قدرة الشخص لا ياخد القهوة. يعني في ناس يمكن تاخد فنجين فنجانين بالنهار، نحن بنقدر نطلع لأربع فنجين بس مش لكل العالم، لأنه بتصير عندها أثار سلبي.
0: صحيح. رشا القسطنطين، أنا بدي أشكرك على هالمعلومات المهمة اللي دايما بتفيدينا فيها.

0: برجع لرسائلكم الصوتيه. خلونا نسمع روي زياده. صباح الخير يا روي.
1: ست ندى كنت عم بعت لك فويس عم بقول لك يا عم شال وين الكوره اكل الدنيا هالصيفيه.
0: صحيح.
1: كل غنيه اجمل من الثانيه واخر
0: أجمل صوت.
1: بعد اقوى من شفته عم فرق بيته.
0: سمعنا شغلية لوائل يا سافيو بعد بتلحق؟ يلا هلا بعد اسعار المحروقات.

0: قلوب الصبر. ومنروح إلى محمود غزيل وكاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: رئيسة وزراء اليابان بتقول إنه شافت صرصور عندها بالبيت، ولكن هي ما قتلته لأنه كان بمثابة صديق لقالها هي وعم تشتغل. الناس على السوشيال ميديا صاروا عم يربطوا هيدا الحكي مع قصص غريبة عن أكل الصراصير واختراعات من كوكب اليابان. هيدا الخبرية بالبحث عن أصولها لقيت إنه فيها شي من الصحة، لأنه رئيس الوزراء نشرت من كم يوم على تويتر نص بتقول فيه إنه هي وعم تشتغل من البيت لما حد صرصور قدامها، ولكن بس شافته اتذكرت فلسفة روحية شهيرة باليابان عن تقمص الأرواح وما كان إلى قلب تقتله لهالصرصور بنفسها. بس طبعا بعدين هي حزنت لما عرفت إنه اللي بيشتغلوا عندها بالبيت قتلوا لهيدا الصرصور، ولكن كمان هي ارتاحت. يعني صح انه رئيسة وزراء اليابان حكت عن هيدي الحادثة المميزة بينها وبين الصرصور، ولكن ما قالت ابدا انه هيدي الحشرة كانت بمثابة صديق لها هي عم تشتغل. كلامها بيعكس نظرية روحية عن علاقة الناس بالحشرات، ولكن في حدا حب يزيدها حبتين ويخترع قصة صداقة مش موجودة. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
3: صبحية ندى.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.
5: خير شو في؟
6: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
7: انطق ليه بدعك لسانك؟
6: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
9: كبرت كبرت كبرت
10: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع،
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.

0: غنية لفان جديدة بس بلا هيفا هالمرة. قبل ما نسمع أو نتصل بغنى نحفاوي خلينا ناخد هالرسالة الصوتية نسمعه سوا.
1: بونجور بونجور كيفك يعطيك العافية. بس في السؤال شو حل العجلة؟
0: اوه يا ريت بقدر اقول لك.
1: انا كفيل تقليل ومش حافظ المختبرين. يا بعد عجلة
0: هيدي المعاناة اليومية.
1: يا غارق سعيد ويعطيك العافية.
0: هيدي معاناتي اليومية ما بنعرف اي متى حلا. انا دايما بقول يا ريت في شي جسر هيك من الكازينو فوق البحر للدورة.
2: شو رأيك كزدورة نلف في الدنيا؟
0: ودايما في عجقة يعني بالشتاء عجقة مدارس، بالاعياد عجقة الاعياد، بالصيفية عجقة المغتربين، بفلوا المغتربين عجقة التحضير للمدارس والمكتبات. وكيف بنروح قزدورة بهالعجقة يا سافيو؟

0: ومنروح إلى الناشطة غنى نحفاوي. صباح الخير يا غنى.
1: صباح النور ندى.
0: لك يا عمي يا غنى، شو القصة؟ ما عم نلحق لك التنين كمان، رايحة على مخفر برج حمود؟
1: ايه صحيح
0: يا عمي. شو هيدا شو هيدا شو عم بيصير؟ ثلاث مرات على المخفر، يعني بدل ما تكوني انت الضحية صرتي انت الظالمة؟ شو القصة؟
1: انا حتى مش الضحية، انا اللي بلغت عن الضحية. انا عم مارس حقي وواجبي انه بلغ عن جريمة عم تحصل بالنهار، يعني اولا بالنهار، ثانيا بمكان عام. يعني ما حدا راح صوره بغرفة نومه للزلمة، هو عم بيعمل
0: عم بيعذب كلب بقلب بالشارع على مرأة العالم، على على يعني الكل عم بيشوفه.
1: صحيح، ومثل كل شيء لما بيكون في تصوير بده يتصرف، يعني بده ينتشر ندى، خاصة بموضوع مثل ما عم نشوف دايما بيحطوا على صفحات، اللي مثلا هديك المرة شفنا حدا عم يضرب مرته بقهوة، كمان تسرب وانتشر الفيديو. يعني هيدا حق يصير بمكان عام، وأصلا في ريكومنديشن بتذكر لما بلشوا بقانون السير الجديد كان في توصية من الداخل إنه اللي بيشوف مخالفة يصور وبلغ.
0: صحيح،
1: فنحن عم نمارس حقنا الطبيعي وواجبنا بالتبليغ عن الانتهاكات. كيف إذا بتخص كائنات ما بتقدر تحكي ولا تعبر عن وجعها، وكان خايف هيك مكوم بالأرض وعم بيأكل أكل؟ يعني اللي أنا عملته، أنا بلغت مثل كتير عالم نشروا الفيديو، يعني أنا ما عملت غير عن غير صفحات طعنة بالرفق بالحيوان. بس الملفت والغريب والوقاحة حتصير إنه لما المعنف هو بده يدعي،
0: ومش مرة يعني واثنين، يعني عم يستدعوك ثلاث مرات، يعني كتير لافتة.
1: قبل كانت أخت المحامية تحت حجة أنه اللي اتصلوا فيهم على الرقم اعتبرت أنه أنا حرضت العالم يتصلوا. أنا ما يعني هذا الشيء منه صحيح إطلاقا، وأثبتناه بالمخفر بالجلستين السابقين. فبس اللي بخوفك أكتر ندى انه القصة تخطت هون. انت نحن عم نطالب بانه تطبيق قانون رفق بالحيوان، ولا عم نطالب بانه انقاذ هذا الحيوان؟ هيدا بيخرجيكي نحن بمكان خطر، لبنان ما بقى اللي بنعرفه.
0: برأيك انت عم بيكون الهدف هو انه يسكتوكي يخوفوكي تما تكملي بنشاطك وتضلك عاملة هالحملة الدفاع عن الحيوانات؟
1: مش بس انا، عم بيسكتوا كل انسان بده يبلغ عن جريمة. يعني هلأ إذا شاف حدا عم يضرب حدا بالشارع، إنسان إنس الحيوان، حدا عم يعتدي على آخر بالشارع أو بأي مكان وصوره، ما بقى يقدر يبلغ،
0: صار يخاف،
1: لأنه عم بيقولوله للشخص إذا أنت بلغت عن مخالفة أنت اللي حتلاحق.
0: صحيح،
1: فهون نحن تخطينا. يعني أنا هون اللي ضايقة مش لجماعات الرفق بالحيوان، لا، لجماعات الرفق بالإنسان. وين جماعات حقوق الإنسان بهذا البلد؟ يعني نحن بمكان خطير جدا، يعني مش منتبهين له، يعني انه عم يمنعونا بقى نبلغ والا سنلاحق. يعني شيء معيب. واللي كمان هون بيوجعك اكثر انه قضيه الاساسيه اللي هي الكلب ما عطوه ولا اي اهتمام.
0: شو صار بالكلب؟
1: كلب تقدمت شكوى جمعيه بيتا بشكوى للنيابه العامه بسحب الكلب منهم. يعني المؤسف والغريب،
0: بس هو يمكن بعده معهم.
1: طبعا بعده معهم، ما بعرف وينه، يعني معه مع غيره، مات عايش ما بعرف، عم بيتعذب عم بيتعرض ما بعرف. اللي بعرف انه يتم انتهاك قانون الرفق بالحيوان، ونحن هون عم نطالب بالعدالة. لا اي قانون، مش بس قانون الرفق، لانه القضية بدل ما يتصلوا بمعية بيتا لحتى المدعي العام او القاضي اللي ماسك الملف ما بعرف يقول لهم وين صارت، ما كلف حاله القضاء يتصل بمحامي الجمعية ليقولوا له انه خلص سكرنا القصة.
0: يعني قانون حماية الحيوانات صوري وما عم يتطبق،
1: مش بس صوري، مدعوس. هون في نداء لرئيس الجمهورية، لما جيت كانت رسالتك دولة القانون، ما فينا نعمل هيك استنسابية، هيدا ايه هيدا لا، هيدا بيمشي هيدا ما بيأثر هيدا معلش، لا، قانون قانون بخص حيوان، بخص إنسان، بخص تراب، بخص شجرة، هيدا قانون يا بدنا نحترمه يا بلاها هالدكان اللي اسمه لبنان.
0: قبل ما أختم معك غنى، هل رح يكون عندك لقلك رح تاخدي إجراءات قانونية تتحمي حالك تتحمي حقوقك، وشو رح تعمل التنين؟
1: أنا أولاً أكيد ناطرة مثل ما الإجراءات القانونية بتقول. أنا هدول جديد صرت بعرفهم، إنه لما بيكون أنت مدعى عليك مثلاً بدك تنطري الملف لينحفظ بيه، تنقول بعبدها بحالتي أنا بما أنه
0: باختصار غنى لأنه خلص الوقت بليز.
1: أكيد نعم. بدي أدعي طبعاً أنا بدي مارس كل حق القانوني للآخر. بدي أدعي عليهم كلهم.
0: حقك
1: أكيد
0: حقيك، ونحن أكيد رح نتابع معك نهار التنين، وأكيد رح نتواصل معك لنشوف شو رح يصير معك، ومنقلك سلف إن شاء الله بتكون على سلامة كل هالقصص وبيرجع الحق بينتصر.
1: شكرا يا ندى على منبرك، مرسي كتير.
0: أهلا وسهلا. وبهاللقاء بتنتهي صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى على صوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي، انفجرت محلقة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدة. هنأ الرئيس جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، وأعرب عن اعتزازه بالتضحيات في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، معتبرا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية. وأكد عون أن المديرية أثبتت أنها صمام أمان وركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني وسط هذه الظروف القاسية، لافتا إلى أن الرهان يزداد على سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون. وأوضح عون أن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية وجميع اللبنانيين تعالجها الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غد أفضل. الوزير السابق وديع الخازن هنأ بدوره المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بالمناسبة، مشيرا إلى أن الأمن العام يشكل ركيزة أساسية من ركائز الدولة، وقد أثبت قيادة وعناصر كفاءة عالية والتزاما وطنيا في أداء مهامه الأمنية والإدارية والإنسانية. في دار الفتوى يلتقي مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان السفير الأمريكي ميشيل عيسى. تربويا، ذكرت وزارة التربية الأهالي بضرورة المبادرة إلى تسجيل أولادهم في المدارس والثانويات الرسمية والتواصل مع مركز الاتصال عند مواجهة أي مشكلة أو صعوبة في إجراءات التسجيل، وذلك بهدف تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ موجود على الأراضي اللبنانية والعمل على ضمان حق جميع الأطفال في التعلم واستمرارية تعليمهم في مختلف الظروف.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تع تع بوري تع.

0: في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية عدم السماح لأي سفن عسكرية من أي دولة بعبور مضيق هرمز، مشددة على أن طهران سترد على العقوبات الأمريكية باستهداف مصالحها الاقتصادية. السفير الإيراني سعيد أيرواني لفت من جهته في كلمة ألقاها في جلسة للأمم المتحدة اللا إمكانية لوضع ترتيبات بشأن مضيق هرمز إلا من الدولتين المشاطئتين له، وهما إيران وعمان. ذكر المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الجهاز على علم بمقطع مصور بثه التلفزيون الإيراني الرسمي يناقش مخططا محتملا لاغتيال أصغر أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارون ترامب. استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير الإيراني لدى بغداد محمد قاظم آل صادق للاستضاح بشأن منشورات نشرتها حسابات رسمية لبعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج، تضمنت خرائط للمنطقة رافقتها تعليقات ومواقف اعتبرها الجانب العراقي لا تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية. أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية على أن يعرض على لجان اليوم، مع الإصرار على أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا طبعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل. وينص الاتفاق النووي الذي يمتد لثلاثين عاما على بناء مفاعلات من طراز AB1000، ويسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تعبورت.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت
3: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
2: أهلا.
0: كيفكن؟
2: شكر الله.
1: شكر الله. أنت؟
0: أنا كثير منيح ومبسوط إنه اليوم أنتم موجودين معنا.
2: مرسي. نحن الأسعد.
0: حسنة وعزيزة حما وكني.
2: أم وبنتها.
0: ليه أم وبنتها؟ مش حما وكني؟
2: أنا هيك بشوفها.
1: لأني أنا ولا مرة شفتك يا حما هيك.
0: أنت بتقولي لها شو بتعيطي لها؟
1: أنا بصح لعمتي.
0: مرات عمي؟
1: لا ما في مرات عمي. شكلي قاسي مرات عمي.
0: ما في ابدا ولا مره قالت لك بس هيك انه
2: لا حتى بمزح لا
1: بالمزح حماتي
2: لا حماتي بتقول بالمزح بس مرت عمي ابدا ما عم نقولها
1: لا
0: وانت قلتي انه هي مثل بنتك انت ما عندك بنات عندك شابين والان بتشوفيها مثل بنتك
2: طبعا انا بقول خلاص هي مرت ابني يعني مثلها مثل ابني تصير بنتي
0: هل جاهزين
1: جاهزين
0: تسالوا الاسئله وتفتحوا قلوبكم لبعض
1: طبعا
0: مين حابب يبدا
2: حسنه
1: انا
0: حسنه تفضلي
1: لو انفصلت أنا وزوجي لا سمح الله رح تبقى علاقتنا منيحة مع بعض
2: نحن علاقتنا أصلاً قوية
1: طيب وقت بتخانق أنا وكيفو شو
2: عادي نورمال ما في مرة ورجال ما بتخانقوا
0: بس هل بيجمعكم الآن أنه في ابنك وزوجة ولا بغض النظر عنه أنتوا أصبحتوا أصدقاء وبتفهموا بعض ولا هو الجامع هل ما زال هو الجامع
1: أبداً مش هو الجامع
2: لا مو هو كتير كنت حبها من هي صغيرة يعني بيبي يعني كتير مرات كنت هيك بيني وبين حالي بقول يا ريت وحدة نصير نصيب لابني يعني أنا عندي لأنه شابين ايه وراحت الأيام وإجت الأيام ابني كمان كبر و...
0: انضمت للعائلة لإلكن لما كان عمرك 17 ففي 17 سنة ابنك وفي بعدين تعرفت عليها فما فيهم يكونوا واحد
2: لا فيهم يكونوا واحد لأنه هن بيصيروا جسد واحد فمعناتها مثلها مثل ابني أبداً بالضبط ما في فرق
1: فهي حكت أنه هو ما بيربطنا جوزي في شغلات أبداً أنا وياها بنكون دائماً مع بعض يعني نفس الاتفاق أو نتفق على شيء هو بيكون برا يعني نحن ما بنعطي خبر وفي شغلات أنا بخبرها هو ما بيعرفها
2: ونفس الشيء أنا خبرها شغلات هو ما بيعرف
1: أبداً لا
0: شو اللي جمعكم بهذه القوة؟
2: المحبة
1: المحبة والتنازلات أكيد
0: مثل شو؟
2: يعني ما نكبر الراس يعني أنا إيش بحكي لها مثلا هي بتعرف إنه اللي بحكي لها يا مشان مصلحتها هو يعني ما بحكي لها شيء إنه مو لمصلحتها وهي بتتقبل هالشيء ونفس الشيء هي صح أنا أكبر منها بس مرات هي في شغلات بتعرفهم أحسن مني
1: أنا بما أني نجيت صغيرة لعندهم وأنا كنت أنا بنضيعة يعني في كتير شغلات لازم أنا أتعلمها جديدة جيت عبيت حما يمكن في كتير شغلات أنا ما كان بدي إياها بس كرمال لأنه أنا بحبها فلازم أتقبلها ببيت جديد بقواعد جديدة بحياة جديدة
0: تحدثت أنك جيت صغيرة لعندهم شو المقصود بهذا الكلام؟
1: جيت صغيرة مش طالعة الحياة مش شايفة شيء ما عندي رفقة كتير غير رفقات المدرسة فكله هي فتحت عيني عليه كيف بتعامل مع العالم الغريب
0: فينا كله تعلم هذا
1: كله تعلمته منه الشجاعة منا
0: رح نعرف أكتر شو اللي بيجمعكم بموضوع أنك أنت جيت صغيرة بس الأسئلة راح تجي ننتقل للسؤال الثاني
2: في مرة زعلتي من ملاحظة قلت لك يا عم بيتك ولادي
1: أنا حدا كتير بحبب يدلل ابني الصغير أنت بضلي تقليلي لا تدللي يعني أنت عطيتي وجه كتير فأنت تقليلي أنت عطيتي وجه ما بسمع الكلمة هي أنا بحب خلص يعني ابني أنا حرفي رجاءً يعني
2: هاي. هاي. بعرف دائماً هاي دائماً هالقصة معروفة يعني إيمانويل
1: أنا عندي
2: خط أحمر هلا أنا مدللتهم أكتر منها لسه الأولاد كتير مدللتهم بس قد ما بخاف عليهم أنا مثلاً بدي يروح على شبيل بلاتس أنا ما بخلي لحاله يروح هي بتقول لا أترك يا عمتي خليه يتعلم يروح ما كل الأولاد بقى لا
0: بس أنت انزعجت من شغلي أو أنت انزعجت من شغلي هل بتطنشوا ولا بتحكوا عن الموضوع مباشرة؟
1: لا نحن بدقيقتها بنحكي بتقلي ايه معلمتي او مثلا ليش هيك عملتي او انا فورا بيجي بقول لها يعني نحن ما بنخبي نهائيا
2: يعني مثلا تضايقت من شغله منها دغري بقول لها انت هيك عملتي وهذا كان غلط
0: تتذكري في لحظة اعتذرت منك؟
1: اعتذار لا انا ما بستنى منها اعتذار ولا هي بتستنى مني اعتذار نحن فورا يعني اوكي خلص يعني
2: خلص انه ما لا ما بنقول اسفه وهيك هيك شغلات لا
1: مستحيل ما
2: لانه اصلا نحن ما بنغلط ببعض نشكر الله
0: انت طبيعتك بتطنشي وانت طبيعتك بتواجهي.
2: اي انا بطنش يعني كتير شغلات، انا بطنش عادي، بقول عادي يعني.
1: هي ما بتحكي بس انا بحكي.
2: اي
1: هي لو شافت شيء علي بتحكيه فورا لقلي، بس انا حدا كتير هيك، انت عملتي هيك وهيك وهيك يعني. انا بحكي، انا ما بخاف يعني.
0: طبيعتك تطنيش، طبيعتك تواجهي، كيف تتلاقوا مع بعض؟
2: بنتلاقى يعني بقول عادي اللي عملته عادي يعني.
1: بتضحك هي على فكره.
2: انا بتضحك. من بعد دغري بتضحك.
1: ايه بتضحك عن جد، بتضحك يعني اكثر بتستفزني بالضحك.
2: كثير مرات بتكون معصبة وأنا بضحك.
1: إيه إيه إيه عن جد.
0: من وين جاي هيدي الضحكة؟ بعض الأحيان الفرح بكون جاي من تجربة حزن قوية، فبيقرر الشخص إنه يفرح.
2: عن جد الحياة مو مستاهلة.
0: وما عندك فكرة يلي هو أنا يعني أنا الحما أو أنا مرت العم، فلازم تحترميني وأنا اللي بقوله كلمتي ما بتصير اثنين، والسلطانة
2: ما بحبها، ما بحبها هالشغلات كلها. هلا احيانا بمزح معه، تذكري حسن
1: هلا نحن مرات وقت
2: لك اذا استحي ضل حماتك ام جوزك يعني هيك بمزح يعني، وهي لا لا مو حلوه.
1: هلا لك شيء صار معنا مره بالكنيسه، فانا الوحيده اللي بالبيت بسوق يعني، فوقت بنروح على الكنيسه فوقت هي بتقول بدنا نروح على البيت هلا حاليا، وانا بكون مثلا مع رفقاتي بالكنيسه قاعده بتقول هلا بدنا نروح، بقول لها حاضر حماتي يعني ما خلص بدون نقاش خلص. بيقولوا كل إيه حماتك مسيطره؟ لا لا لا ما انا مسيطره حماتي يا إيه.
2: هلا في ناس ايه هيك بيقولوا عنا، انه بيقولوا حماتك مسيطره عليكم، هيك من محبتي لهم يعني بعمل كل شيء.
0: وانت بتشوفيها محبه؟
1: طبعا
0: محبي. سيطره او بعض الاحيان تدخل؟
1: لا ابدا نهائيا. شو الأشياء يلي ما بنحكي عنها وليش؟
2: يعني صار شغلة بيناتنا، عصبت منا، عصبت مني، ضايقت منا، ما بيصير نطالعه لبرا. نحن بالبيت هذا إيش من كان بالبيت لازم يضل.
0: شو لقلك الأشياء خاصة؟ بتليلة هيدي أشياء خاصة؟
2: علاقة بيتها وجوزة وولادها، دائما بقول هاي شيء خاص يعني. إيش من كانت، إن كان حب، إن كان مشاكل، شو من كان ما بصير تطلع على السوشيال ميديا. أكبر غلط تعرضي مشكلتك على السوشيال ميديا.
0: مجرد ما حاطين حدود لمواضيع معينة يعني هذا دليل إنه بعض الأحيان بيصير في سوء تفاهم.
2: شو طبيعي ما
0: يعني الحياة أو الحوار بينكم أو الحياة بينكم مش دايما وردية مثل ما نحن بنشوف على السوشيال ميديا.
2: شو طبيعي عادي، مثل أم وبنتها بيصير شغلات، شغلة ما بتعجبني، حسنا ليش عملتي هيك، هذا غلط، ما بيصير. بتقلي أحيانا بتقول لا عمتي هذا صح، أنا اللي عملته صح. لا بنقعد نتناقش بالموضوع، يا هي بتطلع غلطانة يا أنا بطلع غلطانة وخلصت.
1: بس صدقني أنا ما بتذكر أي متى آخر مرة نحن كنا
2: لا لا ما صار هيك،
1: أنا ما بتذكر.
0: بس شو الفرق بينكن إذا بتشوفوا بينكن وبين أي حما وكنا تانين لما يتخانقوا؟
1: هي مرات بتنتبه أنا وقت بكون معصبة هي دائما بتنزل، وأنا كذلك الأمر.
0: من شو بتعصبك؟
1: شو أقول لك مثال؟ تعمل شيء أنا لا ما عجبني، لا تعملي أنا بعمله.
0: بتقلي لا؟
1: أي طبعا فوراً.
2: أي
0: أوكي. ولك شو أشياء بتعصبك فيها؟
2: أنا تعصيب منها كتير بيكون.
1: مثل
2: من الأولاد، تعصب على الأولاد، أنا بتضايق. وقت تكون منطفة البيت الأولاد إذا كبوا شي شغلة عملوا شي شغلة بتعصب عليهم. شوف درب الحمد لله ما عنا نشكر الله، بس بتعصب عليهم بتعيط. أنا هون بتضايق
1: بس ما بعيط عيط جنان يعني.
2: بلي على الأولاد بتعيطي جنان وجنان كمان. إيه بس يعني هاي أكبر شغلة بيناتنا، بس هاي الشغلة الوحيدة اللي دائما نتناقر فيها مشان الأولاد. شو الأشياء اللي بتلاقي ما لازم اتدخل فيها؟
1: وقت بكون عم بشتري شو بتقلي لي لا تشتري غالي. ما يا خلاص بدي اشتري لاني انا حاببته. هلا هي معها حق بصراحة، بس انه انا بحب اشتري شوي اكستريم، كل شيء انا غالي بجيبه.
0: لما بتقول لك ما تتدخلي؟
2: لا ما بتقول ما تتدخلي. لا لا
1: لا ما بقول
2: لا ما لا قولها بدي اجيبه.
0: لما قلت انت لا ما معقول اقولها ليه، ما ممكن
1: لا ما بقول لها لهالدرجه. لا لا ما بقول عمتي بليز يعني خلاص بدي اجيبه، بتقلي اعملي اللي بدك اياه.
2: اي انا دغري بقول
1: يعني اسمعي شو بتقولي انت، الحق علي انا على بقول دائما ما بدي اتدخل.
2: مضبوط
1: كم مره بدي اقول لحالي ما تتدخلي ما تحطي حالك،
2: بقول لا تحطي حالك موقف حرجه يعني.
1: ترجعي.
0: وشو الاشياء اللي بتقولي لها ما تتدخلي فيها عندك؟
2: ما في،
1: انا بتدخل فورا،
2: ما عندي شيء.
1: نحن العكس، هي دائما بتحب تشتري شيء اقتصادي يعني انه شيء حلو بس رخيص، انا بقول لها لا جيبي الشيء الغالي.
2: يعني انا ما بحب،
1: هي حدا ما
2: بحب المظاهر، انا من النوع اللي ما بحب المظاهر، ومقتنعه بحالي بلبسي بكل شيء يعني. هلا بس هي بتقولي لا عمتي جيبي هاد جيب.
1: انا بحب انا بحب انه لانه احنا دائما مع بعض، فانا اللي بتمنى لها اللي بتمنى لها اللي عرفت.
2: فانه بس يعني انا عادي بالنسبه لي ان انا هيك مقتنعه بحالي وبس.
1: الى اي مدى الدين اثر على علاقتنا وخلاها تكون قويه؟
2: حد كبير.
0: كيف
1: يسوع علمنا المحبه؟ في احلى من المحبه؟
2: يعني انا بقول يعني اللي بيقرا الكتاب المحبه بتعبي قلبه.
0: بتروحوا مع بعض على الكنيسه؟
2: ايه دائما بالكنيسه مع بعض.
0: شو بتدعي له؟
2: دعي له دائما بقول الرب يوفقكم، يزيد المحبه بينك وبين جوزك، خليكم فوق راس بعض فوق راس الاولاد دائما. هي دائما بصلي لهم هيك.
0: انت شو بتدعي له؟
1: الله يشيل من صحته ويعطيكي وتضلي تاج ببيتنا ويعطيك صحه اكثر واكثر.
2: خلاص.
0: شو اللي خلاك تتأثري؟
2: هيك وقت اللي بسمع حكيهم وقت اللي هيك بيصلوا لي بيدعوا لي وهيك كثير بتأثر.
0: والآن رح ننتقل لفقرة الصور. عزيزة وحسنة كل واحدة مع صورة حابة تفرجيها للآخر.
1: هلا بما أنه أي لا فلشي أنت
2: عرفتيها هاي؟ عرفتيها وين؟ تذكرتيها؟ إيش يومين قضينا؟
1: ياه عن جد كان كتير صعب هذا النهار وحلو وبكيت قدي بكيت بهذا اليوم. تقلعنا من الحدود. ما خلونا نفوت وقتها.
2: كان عنا موعد بالسفارة.
1: كان عنا موعد بالسفارة.
2: بس تاني يوم الموعد. بس هون وين؟
1: هون بطرطوس.
2: ما دخلونا على
1: الحدود. رجعنا على طرطوس ما فعلنا نرجع على حما.
2: قلت لك لا تاكلي هم ننزل ليلة بأوتيل بطرطوس.
1: رحنا حجزنا أوتيل ورحنا
2: دغري من الحدود أخذ التاكسي.
1: ياه.
2: ورحنا قلنا ودينا شيء على اوتيل يعني يكون منيح.
1: هذا اليوم ابدا ما بنسى بحياتي كثير يعني حلو هذا اليوم. شوف يا سول هي وعبد شوفي هاي الصوره. شو احساسك وانتي نفسك بس انتي شايله ابن ابنك؟
2: هاي كيفو زوجة لحسنة هون بالمشفى مولد تجديد. هذا إيمانويل
1: تماما
2: هون بألمانيا يا عمري. واو فرق 36 سنة.
1: أتيتها صغيرة أنت كثير كانت تعبانة كانت هي وقتها. هلأ شفته أنا غشيت من شوية كان مخبيه هو يخبيه. أنت ما خبرتيني أصلا أنك جايبتي معك.
2: أنت بتعرفي هذا أنه جايبته من سوريا؟
1: لا هذا أول
2: هذا قلت رح أخده وخبيه وبس يكبر هاروت رح أعطيه لأنه هذا أنا اشتغلت لك إياه وأنت بتعطيه لأبنك. هاي أنا اشتغلته لحفيدي أول شغلة اشتغلتها هاي كانت اشتغلت له كتير يعني إيه بس هاي واحدة منهم كتير كنت حبها.
0: ما لبسها ولا لبسها؟
1: بلا لبسها
2: بلا لبسها إيه مع قميص أبيض كنا ملبسينه إياها. أكتر لحظة وقفت حدك وما بتنسيها
1: مع أولادي وقت اللي خلقوا. فأنت كنتي 40 يوم مع أولادي يعني أنا ما كنت أعرف عنهم ولا شيء نهائيا. اللي يعطيني حتى أولادي وقت بيفيقوا بالليل كانت هي تعطيهم الببرونة تشربون تقول لي روحي بنتي نامي أنتي وأولادي الاثنين. وتاني لحظة هي وقت قبل ما أجي على ألمانيا كان الوضع شوي حرب عنا بسوريا. فأنا كنت بمدينة حما وهني كانوا بحلب وكان مضطرة أني أروح على سفارة بلبنان وأعمل وراء وكان بدي وراء من الشام وهالقصص. فما كان حدا بيقدر ياخدني يعني أهلي ما كانوا يقدروا ياخدوني. فدقيت لفورن عم ببكي عم ببكي يعني عمتي حبابة بسرعة تعالي بدي هيك وهيك وهيك وهيك. هاي اللحظة ما كان عندي حل غير أني دق لحماتي وهي كانت معي بكل لحظة وبكل دقيقة كنت محتاجتها يعني.
2: شكرا.
0: شو اللي بخليكي توقفي جنبها بالطريقة اللي عم تحكي فيها عنك؟
2: يعني وقت اللي ولدت أول ولد البكر يعني حفيدي الأول يعني أنا ماني مصدقة على حالي إجاني أول حفيد يعني ما دلله وما دلله هي اللي جابت لي أول حفيد.
1: أنا سويتها تيتا
2: هي اللي سويتني نانا أو تيتا إيش بيقولوا. شي طبيعي ابني عمل وراقة ده تروح تلحق ابني هي والولد يعني يجتمعوا مع بعضهم معقولة يتركها وما أروح معها؟ حتى يعني تحت النار طلعنا أنا وجوزي بالسيارة طريق ساعة ونص رحنا بست ساعات لحما من حلب لحما ست ساعات
0: حكيت انه 40 يوم وقفتي حدا وقلت لها روحي انت ارتاحي.
2: ايه 40 يوم ما بتشوفي الولد.
0: اذا بحضر بعض المسلسلات بتقول لها مرات عمي، بتقول لها مرات عمي قومي واشتغلي وزبطي ورتبي وحضري لي لإلي.
2: لا لا انا ما خليتها تقوم من فرشتها.
0: ليه؟
2: لا حرام، ليش؟ وانا ما دام الله عطيني القوه والصحه ليش اعذبها؟ هي حرام ولد لساتها.
0: بس هل هو قرار انت اخذتيه انه انا اذا عندي كني رح اتصرف معها هيك؟ صح. ليش؟
2: ما بعرف عن جد ما بعرف ليش انا بحب كنايني مثل اولادي حبهم لكنايني.
1: هي بتحب
2: لو طلبوا عيوني بعطيهم اياها، لو طلبوا روحي بعطيهم اياها.
0: لانه اكيد في هلا مثلا في زوجات عم يحضرونا وحماتهم ما بتكون معهم بهذه الطريقه، وفي كمان حمات عم يحضرونا الكني ما بتكون معهم بهذه الطريقه، فانا عم اتسالوا شو السر.
2: السر اول شيء الحماي مو بالكني، الكني مو غلطانة بي ولا شيء.
1: هلا بيكون في كناين كمان مش
2: لا معها. بس الحماي وقت اللي بتحتضن كنتة مثل بنتها، لا قومي ساوي هيك قومي ساوي هيك، وبعصبية أو وأشوف حالي علي أنه ها مثل كأني جايبتها خدامة لعندها أو شيء، لا وقت اللي تعامليها مثل بنتك هذا هو قصدي. فهمت علي؟
1: الكني من أول مرة أول يوم وقت بتقول بتعمل حاجز بينها وبين الحماية، قد ما كانت الحماية منيحة فبتقول أنه أنا ما بدي علاقة بيت حماي.
0: أنت شو قررتي؟
1: انا لا انا من اول قلت انا شفت حياتها كيف حلوه، فانا قلت بدي اكون مثله، بس يصير عندي كمان كناين رح اكون كمان مثله.
2: صارت مثلي
1: ورح دل الكنايني اسا اكثر واكثر. شو اكثر شيء بيخوفك على علاقتنا؟
2: انه نعطي مجال لابليس يعني حدا من برا يتدخل بحياتنا. بس
0: شكله صار شيء هيك.
2: لا
0: ما حدا تحاول، ما حدا بيقولكم ليه عم تدلعيها، ليه عم تكوني معها؟
1: كتير.
0: يعني بهيدي الطريقة اللي قصدي أنا عنها.
2: هي كتير كتير.
1: أقلك سر بس يلا ما عيش حد الكل يعني. مرة في حدا كان عنا زيارة، فنحن وجبة الغداء مشتركة بيني وبين بيت حماي يعني.
0: كنت عايشين مع بعض.
1: مع بعض.
2: لا هلا
0: بألمانيا.
1: حتى بحلب نحن ببيت واحد كنا عايشين، ما كنا عايشين ببيت.
0: هلا بألمانيا عايشين منفصل.
1: كل واحد
0: أنتوا لحالكم أنتوا لحالكم.
1: بس الغداء نحن ناكل مع بعض. فحدا كان عنا زيارة بيقول عن جد يعني حسيته حدا هيك بيبخ سم وحسد وهي. إذا ما إجت حماتك أنت ليش ما بدك تطبخي لحالك؟ يعني مالك مجبورة تستنية لحتى تعملي أكل؟ ما خصك
2: يعني. قام قالت لها لا تذكرتها هلا القصة. قام قالت لها نحن بلا حماتي لا بناكل ولا بنشرب. إذا ما إجت بنضل جوعانين.
1: وفورا دقيت لها قلت لها هيك صار ها؟
2: إيه شوف دغري بتخبرني يعني إذا حدا حكى هذا الحلو.
1: إيه فورا
2: إنه إذا حدا تدخل من برا بنخبر بعضنا، يعني مثلا حدا قال لي شيء عنا غريب إلا حسنة هيك عم ينحكى. كوني مع ابني شو بتحكوا عني؟
1: لا انا وانت بنحكي عليه بس انا وياك بنحكي عليك. لا ليش؟
2: بلكي مثل ما انا وانت بنحكي عليه انتوا كمان بتحكوا عليه.
1: لا انا
2: هادي لشوف
1: بس ان شاء الله ما يسمع. بس لك ايه مرات حبابي بسعد ثاني مني.
2: لا ما بسعد قولي.
1: مرات بنعمل اكل فهي بتروح على البيت وما بتلملم وراها، فانا بعصب بقول لجوز ليش امك ما لميت المطبخ قبل ما تروح؟ الله وكيلك هذا الشيء اللي بقوله
2: وهذا بعرفه وانا بعرفه اصلا.
1: فانت بتترك المطبخ وبتروح يعني حرام تكون تعبانه، بس انا بكون جاي من شبول مالي خلق اعمل شيء، ليش ما امك رتبت المطبخ قبل ما تروح؟ هذا الشيء الوحيد يمكن اللي بحكي انه هو
2: منيح زيك مو غيره.
0: شو بتعمل بيك حالي؟ بتلفني لها بتحكي لها ولا بتفش خلقك وخلص؟
1: لا المسا بتحكي معنا بترجع بدق، بس ما بيكون لي خلق احكي معها فما برد عليها. بكون معصبه منها ليش ما لميتي لها ما بدي احكي معها.
0: طب لما هلا بتقلك هيك كلام
1: قلبك شو بصير؟
2: ولا شيء، لان انا بعرف اللي بتحكي من وراء قلبها اصلا، يعني مو طالع من القلب هيك
1: عادي. تاني الصبح تاني يوم الصبح بالله عمتي وين نروح اليوم؟
2: شو طابختي اليوم؟
0: بس وين هاي يعني هذا عندك تسامح و
2: لا أقصى
0: تقبل للآخر كتير كبير.
2: لا أقصى حد مو بس إله لكل العالم
1: للكل.
2: في أحلى من هيك؟ معقولة
1: شو بدك يعني نخبط بعض يعني؟ ننشر صيت مع ال
0: لا أنه بس اشرحي لي أكتر، احكي لي عن نفسك.
2: أمي كانت هيك متسامحة لدرجة مو طبيعية. يمكن تعلمته منها كمان ما بعرف، يمكن تشوف أمي عم تتعذب أو هيك.
0: فهل شفت ربما هي قد تعذبت لأنه كيف ممكن العائلة أو جزء من العائلة يكونوا تجاهها؟ ف فقررت أنت أنه أي حدا بينضم لإلك للعائلة تكوني منيحة معه لتكوني جزء من التسامح تاع أمك؟
2: لا، كل ما سامحت، كل ما غفرت أنا بكون مرتاحة. يعني حتى لو شو منساو معي ما عندي أي مشكلة.
0: هل هي هيك معك ولا أيضاً مع زوجة ابنك الثانية اللي هي زوجة ألمانية؟
2: ألمانية إيه.
0: نفس الشيء؟
2: نفس الشيء، بالعكس أكثر كمان. أكثر كمان. حبة لنيكول قد الدنيا.
0: لأنه نحن على الكاميرا وعلى.
2: ناين.
1: بيني وبينك؟
2: لا لا أبداً.
0: بتحبها كثير؟
1: إيه. بتحبها كثير إيه أكيد، وأنا كمان كثير بحبها.
0: ترا ترا ترا.
1: سربرايز.
0: سربرايز. مين بتحبي أكثر؟
2: اثنيناتهم.
1: انت تعال لك شي سؤال من هيك من هيك مشان تقدر تعترف. لا بتحبها بس انا شوي هيك.
2: هلا لانه انت دائما معي قريبه بنتي، بس هي كمان مثلها مثل ابني. يعني حسنة نيكول نرسيس كيبورغ.
1: خلص ورا الكاميرا اسال السؤال.
2: لا ورا الكاميرا وبعدين لا قدام الكاميرا كله واحد كله واحد. لا حبايبي وهدوك عندي احفادي منهم.
0: طب اذا صار معك شيء تتصلي بنيكول ولا بحسنة؟
2: ولا حدا منهم. هلا في شغلات بحكي مع نيكول، في شغلات بحكي مع حسنة.
1: لا تحكي معي فورا. خدها مني تحكي معي بدق لي إلي.
2: على فكرة بمثلة بارعة.
1: لا وحياة عيونك بمثلة بارعة. لا بدق لي أنا. لا لأنه نحنا خلاص نعرف كتير عن بعض شغلات، فهي واثقة فيني أكتر.
0: تتغاري إذا حبت نيكول أكتر؟
1: غيري لا، بحس إنه لا محبتها لإني لازم تكون لها أكتر، إنه أنا عايشة معها أكتر، مثل غير الطفل أمه، مثل أي طفل.
2: هلا هي بتغار علي كتير. هلا مثلا
1: من اي حدا على فكره، مو بس من نيكول،
2: مو بس من سلفتا،
1: يعني حتى وقت بتدلل ابنها الصغير وهيك ايش فيه؟
2: ايه
1: شو فيه؟
2: او حدا مثلا وقت اللي بحكي بقول لهم ايه بنتي وهيك هيك اللي.
1: ليش عم تقولي بنتي؟
2: ليش عم تقولي لبنتي؟ يعني
1: ما في حدا بنتي غير هنا.
2: يعني عندها غيره علي مو طبيعيه.
1: ايه
0: شو بتشعري بلحظتها؟ ليه انت بحاجه لها؟
1: شعور امان، حمايه، حب، حنان، كل شيء. كل شيء أم بتعطيه لطفلها لابنها.
0: أنا أنت عندك أم؟
1: أنا عندي أم، بس كنت أنا وأمي مو كتير صحبة مثل أنا وحماتي. يعني أمي كانت حدا كتير شغيل، بتشتغل بتطلع بتشتغل بتتركنا كانت بالبيت وهيك. أنا كتير كنت ما عندي ماني عايشة طفولة. يعني فمشان هيك إجيت لقيت لعمتي. لقيت أمي إلى فضل علي للدنيا كلها، بس أمي حرام كتير تعبت بحياتها، ومثل ما قلت لها كانت تتركنا ونحن وصغار، وكان كل حياتها أنه تدبر لنا هي وبابا يعني مصاري
2: وشهاي
1: وهيك. فما عشنا نحن، أنا ما كان عندي لعبة ألعب فيها وأنا صغيرة لهالدرجة يعني. وعيد على الدنيا عندها أنا، فمشان هيك بحس أنه لا ما بصير تحب غيري. لأمي ما أنا مقصرة بمحبتي نهائياً، حب عطتني بشكل مو طبيعي.
0: شو الحب اللي بتعطيه الأم؟ وشو الحب اللي عطيته إياك حماتك؟
1: هلا الأم أكتر بتعطي، أكتر أكتر أكتر أكتر بتعطي، بس أنا ما كنت واعية لها على هذا الشيء وأنا وصغيرة.
0: كان عمرك 17 سنة لما تزوجتي، زواج قاصرات. أنت أيضاً كان عمرك 18 سنة لما تزوجتي. مرقتي بزواج مبكر، ليه قبلتي إنه ابنك يتزوج زواج مبكر أو زواج قاصر؟
2: هلا أنا تزوجت إيه صغيرة، بس نشكر الله هيك الله عطاني رجال مثل ما بيقولوا عقد قلبي، متفقين متفاهمين. أنا أبدا مو ندمانة. وليش جوزت هيك ابني؟ ابني حبة، قال ماما بدي هاي البنت.
1: ليك عم تقولي ابني حبة؟
2: ابني حبة. هلا أنا كنت بتمنى بصراحة.
0: تتمني شو؟
2: أنه
1: واحدة من
2: هالبنات، كان في بنات حسراً كانت حسنة وقتها، يا ريت يعني تصير نصيبه لابني.
1: هي كانت كتير تحب أنه تأخذ من العائلة.
2: أنا بحب من العائلة، كان يعني كتير أحب أنه تكون من العائلة البنت.
0: ليه؟
2: ما بعرف هيك. ما بعرف، بس أنا كتير بحب أنه هلا بيقولوا زواج أقارب وهيك، بس أنا كتير بحبه. يعني يمكن أنا ما بحب كتير أطلع لبرا، لأنه يعني تتفرع
1: معروفين يعني
2: على القليل منعرف مين هنين وشلون متربعين وشلون عايشين يعني منعرف كل شيء تفاصيلهم بس بينما واحد غريب ما فيك تعرف تفصيلي عنه
0: بس كان عمره 17
2: ايه كان عمره 17 كنا بزيارة عندهم أخوي جاي من ألمانيا على سوريا ورحنا عندهم زيارة كانت أول طلعة صف 10 ايه وابني صورهم واجا قطع الصورة وحطها على الكمبيوتر بس صورته تحي شلون بس هي لوحدها يعني أنا بعرف كلهم تصوروا
0: هذا كان عمره زوجك الحالي؟
2: 23 سنة 6 سنوات قلت له ابني روح حكي معه يعني بس المهم انه تحبه او هي تحبك المهم راح حكى معه وانا حكيت مع امه وصار النصيب
0: شو بتتذكر انت؟
1: انا كنت صف 10 يعني فهو كانت شخصيته كثير كانت تعجبني حتى من الوقت اللي كان يجي لعنا طارس مهندس جاي من حلب فكان
0: كنا بالضيعة
1: ايه بالضيعة نحن وقت اللي خالتي قالت انه كيفو معجب بحسنة كلنا ترى هيك ها شو في حدا اكبر منا يعني حسنة ايه بعض صغيرة
2: يعني البنات كلهم كانوا
0: اخواتك
1: ما عندي اخوات بنات انا
0: في بس بنات تانيين
1: بنات خالاتي بنات حدا تاني يعني اخوالي وهيك فأقول لا في اكبر من حسنة يعني اذا بده حدا من العائلة في اكبر من حسنة فقال انا ما بدي غير حسنة
0: وانتي
1: انا ما بفهم شيء انا كنت يعني شو 17 سنه حماتي حكيت مع امي وقالت لها انه ابني معجب ببنتك شو يا بنت عمي مدري شو قالت لها ما بصير وصارت صغيره وهيك قالت لها خليهم يحكوا مع بعض هاي وانا بحياتي حاكي مع شب انا كنت اخجل قدام بابا واخواتي كيف بدي احكي انا مع شب مستحيل فما كان في تليفونات كان هدول التليفونات الصغار مو لإلي كان لابوي يعني كنا نحكي تليفونات بس امي كانت دائما تقعد جنبي كانت تشوف شو عم تحكوا حكينا وكان
0: شو كنتوا تحكوا طيب بس
1: شو بعرف عليه مو بعرف شو عملت شو سويت يعني ما في أكتر هيك عرفنا على بعض طلعنا السنة تقريبا خطبنا
0: يعني انت عرفتوا لما كنا عمرك 16
2: ايه فيك تقول 16
1: ايه 16 كان خطبنا بالشهر الرابع بنيسان وبالشهر السادس تزوجنا
0: شو كنتي بوقتها شو اللي كنتي بحاجة لإله قلبك شو قال لك لحظتها عقلك شو قال لك
1: بتصدق ما بعرف إذا كنت حنجد حب ولا لا فوقت اللي وافقت لأنه هو كتير كان يحبني والاهتمام اللي كان يعطيني إياه مو طبيعي فأنا مع الوقت عرفت أنه عنجد هذا الشخص صح يعني
0: كان ممكن تقولي لا ويقبلوا أهلك أو كان خلاص تحصيل حاصل
1: لا أنا حدا كلمتي كلمة من وقت اللي كنت أنا ببيت أهلي
0: لما صار الزواج شو الدور لعبته عزيزة أو شو الدور لعبته أمك بهذا الوقت لأنه أنت عم تنتقلي من مرحلة غير متزوجة إلى متزوجة في كتير معلومات لازم تعرفيها في كتير وعي لازم يحصل هل وقفت أمك حدك أو عزيزة
1: حماتي أكثر
0: شو بتتذكري شو خبرتك
1: أول شيء كان مكمل دراستي قالت لي عمتي عندي يعني إنه دراستك أبداً ما تشيلي همها من وقت لي قالت لي هيك خلاص يعني وأمي دائماً كانت تقلها بنتي وما عندي غيرها يا عزوز وما عندي غيرها ديري بالك علي
0: أنت بنت وحيدة
1: تماماً على 3 شباب أكبر مني كانت تقلها لا تخافي بحطها بعيوني وهيك فكان شعور حلو إنه
0: نفس الوقت كان هو ما يسمى الزواج التقليدي
2: مو إنه تقليدي لا كانت عن حب
0: بس عن حب أكثر من جهة واحدة أو من جهتين الحب اللي عندها إجا بعدين
1: من جهة واحد من كان هو كتير يحبني فأنا على
2: حبه هي حبته
1: أنا أكثر صرت حبي كمان
2: ابني كتير رومانسي هي عكسه تماما أنا دائما بقولها
1: تحطيني
2: يعني ابني كتير رومانسي
1: بيحب هيك يعني إنه
2: يغنجني
1: وهيك فأنا مرات ما بقول يعني
2: مو مرات هي ما بتحب هيك شغلات
1: فأنا ما خلص صرنا يعني
0: كيف تعرفتي على نفسك انت؟
1: من وقت ما اخذت البكالوريا وارتحت وهيك سجلت بالجامعة فبلشت اطلع الحياة ودلل حالي انا معه
0: يعني. عندك هلا بنت؟
1: لا صبيين
0: عنده وابنك الثاني كمان بعد ما عنده بنت
2: بلي هلا اجا بنت
0: اجا بنت
2: صار صبيين وبنت
0: 17 سنة كان عمرها لما تزوجت اليوم ممكن تعديها مرة تانية ولا تقولي لا ولا ممكن
2: لا لأن مو يعني مو شرط توقع بعائلة هيك تحتضن يعني عرفت شلون أنا لو هلأ بعقلي هلأ ما كان تجوزت أنا 18 كان استنيت لخلص جامعتي وهيك بس هذا المصير بس أنا ضد الزواج المبكر
0: اليوم
2: خاصة هلأ هذا الجيل يمكن الجيل اللي قبل كان أوعى أفهم أكتر محترم، أكتر بفكر. جيل الجديد شوي بصراحة صعب، كتير صعب.
0: بس هلأ أنت ضد الزواج المبكر عشان ما يطلع على بيت العم الغلط، ولا عشان هي تكون نفسها بغض النظر مين؟
2: هي تكون حالها. هلأ أنا مثل ما قلت، حسنا جت وقت اللي خطبناها، أنا قلت لأمها أنا ما بتركها لتاخذ البكالوريا وتدخل جامعة.
0: لإلك تجربت أنك تتزوج عمرك 17 سنة، هل لو عندك بنت بتقولي لها يس؟
1: نو لا أكيد لا. والسن المناسب للزواج بشكل عام هو 20، 22، 23، يعني قبل ما أبدا ما أنا ضد.
0: لما قلتي أنا ضد، شو اللي كان شو كان الأفكار اللي عندك إياها؟ احكي لي إياها.
1: أنا ضد لأنه الوحدة لازم تتعلم، لازم تدرس، لازم تطلع شوي تشوف حياتها، تأسس شوي من حياتها لإلها. لأنه هلأ البنات تزوجت قعدت بالبيت جابت ولاد خلاص. فأنا لا ضد، أسسي، ادرسي، اشتغلي، خلي بإيدك شهادة بعدين كوني أسرة. فأنا بقول 22، 23 كتير منيح للزواج.
0: كان عمرك 17 عم تقولي 20، 22، هول 3 سنين، شو اللي افتقدتي بهول 3 سنين اليوم ما ممكن يتعوضوا؟
1: هدول 3 سنين وقت اللي كنت حامل فقعدت بالبيت، أنا خسرت وقت لبين ما رحت أنا على الجامعة. بس بقول لا، يعني كان لازم أدرس، خلص، جيب أولاد، خلص بكون
0: بتعيشي مراهقتك لإلي. شو هو اللي أنت اليوم اللي بتفتقديه ما ممكن حدا يعوض لك؟
1: عايش كل شيء أنا بديه لحالي بدون مثلا حدا يقيدني، أو مثلا أكون مع حدا بيقول لي لا تساوي هيك، لا تعمل هيك، يعني بضل في شيء ناقص.
0: شو هو هذا؟ عشان افهمك.
1: حياة انه ما حدا يدخل فيك،
2: ما انك مربوط يعني.
1: يا تماما
0: نفس الشعور.
2: انا لا
0: اشتقتي لنفسك؟
2: لا، انا كنت عايشه حريه مطلقه ببيت اهلي. جيت جوزي نفس القصه، مع انه شوي هيك في عندهم هن الارمن شوي هيك انه المراه ما لازم تروح كتير وتطلع وهيك، بس انا جوزي لا نشكر الله ما قيدني ابدا.
1: شو الأشياء اللي بدك إياها تحسن فيني؟ إذا بتقولي شيء يا ويلي. هلا ليكي طلعي لي من موضوع العصبية.
2: هلا أنت ما في منك، ما في منك لولا 99.99
1: على اللي فيه.
2: لا عن جد يعني ما بدي شيء يتغير فيها، بالعكس.
1: ما أنا بيرفكت، قولي شيء يعني.
2: لا ما في غير جنونك، عصبيتي كمان عن المصروف اللي كتير.
1: بصرف كتير مصاري، لازم خفف. أوكي طيب، هل بتشوفي إنه أنا ست البيت الصحيحة لابنك؟
2: أكيد، شكر الله، أكيد.
1: لو بيرجع فيك الزمن لورا بتختاريني أنا؟
2: حسنا كمان
1: بتخطبيني برد بكل شيء أنا وقت بعصب وأي شيء بتقولي نفسي أنا بتختاريني؟ طب بتشوفي حالك فيني؟
2: أكيد بفتخر فيك طبعا. شو بك؟
0: لما قلتي لها بفتخر فيها طلعت من قلبك.
2: اي طبعا بفتخر فيها بكل شيء، بكل شيء عن جد. يعني حسنا مرتبة، نظيفية، بتهتم ببيتها وبولادها بجوزها.
0: في شغلة العصبية من عندك، من شو جاي؟
1: امي.
2: امها كتير عصبية.
1: كتير عصبية.
0: بس العصبية ممكن تزعج بعض الأحيان حدا تاني. يعني هي عم تقول لك مثلا انك تحسني العصبيه اللي عندك، هاي اللي طلبتها. شو رح تعملي؟
1: ما فيني، هذا العصبيه واحد ما بقدر يتحكم بمشاعره، انا هذا ما بقدر يتحكم بمشاعري.
0: بس انك ما تتحكم بمشاعرك هو جزء العصبية. انك تتعلمي تتحكم بمشاعرك وتشتغلي على حالك.
1: ما فيني مثلا، كيف بدي اقول لك، بحب كل شيء يكون بيرفكت. يعني
2: كلياتنا بنحب يكون بيرفكت، بس
1: ما بقدر.
2: هلا هي مع جد ما بقدر، حتصير.
1: مع جد ما بقدر. يعني مثلا انا غرفه الاولاد بقول لهم اعملوها هلا تنظيف، يعني نظفوا الارض هلا هلا هلا لازم يصير. ايه ماما 10 دقائق، لا هلا حاليا.
2: ايه وهون متعصب علي وانا بعصب.
1: ايه تماما.
0: طب وين بتشوفي هي الاشياء تشتغل على حالها وتحسنهم؟
1: حماتي بتفرد ورقنا الأبيض فورا قدام العالم مرات، يعني هيك كتير بتحكي، يعني إنه عرفت. فهي قد ما قلبها طيب يعني فورا نحن ونحن وأنا وساويت وأنا طب ساعتك انت جديد بتعرفيهم يعني، فورا بتحكي كل شيء، هي بتأمن فورا للعالم.
3: بتوافقيها؟
2: ايه بحكي كثير يعني انه اولادي هيك واحفادي هيك
3: هي قالت لك اشياء انت تحسنيها وانت قلتي لها اشياء هي تحسنها، ومع ذلك يعني اخذتوها هيك برحابة صدر وسمعتي لها وردة فعلك. انتوا عارفه هذا الكلام ممكن يسبب يعني ممكن يقول لها مرات عمي ونتخانق والحما والكني، اما انتوا
1: ما بتشوفك
2: منك بس ما سوري منك، هذا اسمه قله عقل، ما عندهم حكمه، ما عندهم فهم اللي بده يساوي من هيك شغله مشكله. انا
3: رح ننتقل هلا لفقره الورد، رح تعبروا لمشاعر بعض من خلال الورد. رح يكون في ثلاث ألوان، اللون الأحمر يعني المحبة، لون الزهر الامتنان والتقدير، ولون الأورنج الأصفر الصداقة وأنه يعني بتقدروا بعض كأصدقاء كتير. ورح كل واحد منكم ينقي شو الأولوية بالنسبة لحبه للآخر من خلال اللون اللي بتختاروا.
1: أوكي، أول شيء رح أختار أنا الحب، لأن الحب أول شيء وقت بيخلق الحب بيجي كل شيء بعد.
2: انت بدك
1: ها بدي اعطيك اياها.
2: ايه
1: ثاني شيء اكيد الموده والاحترام. ثالث شيء كمان الصداقه.
2: هلا يعني اذا عملت مثل هيك بده يقولوا هدول متفقين، لك مو متفقين بس انا كمان نفس الشيء. اول شيء المحبه، لان بلا المحبه ما بيصير ولا شيء.
1: اوكي،
2: أهم شيء المحبة، لأنه
1: أوكي.
2: بعدين المودة والاحترام و آخر شيء الصداقة. الصداقة لأنه هي اللي بتجمع المحبة والمودة والاحترام وكلهم مع بعضهم، يعني أحلى شيء الثلاثة مع بعض كتير حلوين. والرب يديم علينا هيك نعمة، هاي النعمة، نعمة المحبة، نعمة الحب، التعاون، المودة، احترامنا لبعض، ثقتنا ببعض، هيك الله يخلينا إياها هاي ويعطينا إياها ويزيدها معنا، وما بدنا غير شيء. مين بالنسبة إليك أهم اليوم، أمك ولا أنا؟ سؤال ما بحبه طبعاً، وأبداً ما في يعني مقارنة. الأم أم شو من كان؟
3: هي لازم ترد.
2: يا أنا كمان بعطي رأيي.
1: هلا انا اكيد لا، يعني ما بدي اقول امي ثاني، لا اكيد امي بالاول طبعا.
2: طبعا
1: بس وقت بدي اتمسك او اطلب النجده من حدا فهي حماتي يعني، ويمكن وقت تكون كمان قريبه من امي بنفس الوقت بتكون امي يعني هي نجده لإلي. فبما انه ان امي بعيده فرح حط اول مرتبه الاولى، فبس بالنجده حماتي يعني.
2: اي لو قالت غير هيك غلط،
1: لأنه أنا بعرف أمي لو طلبت على الموت يعني ما بتقول لا، بس لأنه هي بعيدة ما
2: بيدي أحلى. لا لا، أمك بنتي، ما هي شبك الأم أم شو من صار؟
1: أمي تعبت يعني. أمي
2: أوكي أنا مثل أمة بس مو أمة،
3: أحكيها لا لا أنا مش موجود
2: يعني. لا لا يعني هاي الحقيقة، بتضل أمك.
3: شكراً كتير ويعطيكم ألف عافية، لأنه فتحتوا قلوبكم لبعض وفتحتوا قلوبكم أيضاً يلي عم يتابعونا، وفعلاً شكراً شكراً كتير كتير لوجودكم اليوم معنا.
4: حماتي قلبت حياتي كان عنوان حلقة اليوم من جعفر توك. ترقبوا هالبرنامج كل أربع 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان، وهالبرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم بلو ستارز 180 جرام ب55 سنت 4 رولو تواليت ب55 سنت

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: تبري تبري تبري تا تا بوري تا بوري تا
1: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تا بوري تا بوري تا
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تا بوري تا بوري تا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
0: تبري تبري تبري تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أشار السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته، موضحا أن التوصل إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية لم يتم بعد لأن حزب الله لم يسلم سلاحه ولا يريد فعل شيء، وبالتالي لا يمكن الطلب من إسرائيل القيام بكل شيء. وأوضح عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن المفاوضات مستمرة والمناطق النموذجية تتقدم، وكل ما يحدد على الورق يأخذ وقتا، لافتا إلى أن الجميع يترقب ماذا سيحصل من تطورات في علي الطاهر في اليومين المقبلين. سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مكتب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ فيصل آل ثاني أمام أوضاع اللجنة الأولمبية اللبنانية، مشيدا بدور الرياضة والرياضيين اللبنانيين وأهمية العمل واحترام القوانين والأنظمة المرعية والشرعة الأولمبية. هزت جريمة قتل مروعة منطقة الأوزاعي، حيث أقدم شخص من آل المولى على إطلاق النار على والده من خلال بندقية، ما أدى لوفاته على الفور من دون معرفة أسباب الجريمة.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح الجيش الإيراني أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية، والسفن تخضع لمراقبته قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات، ويمكنها العبور فقط إذا حصل

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تبرد الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Oasis de vie.

0: ساحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: صوت كل لبنان.

منحييكم عبر صوت كل لبنان، خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل المخرج سافيو بوصعب.

0: خبر مريم مباشرة على الهواء الاتصالات على 0454535352 0454535352 وعلى الواتساب على 0300933. خبر مريم اليوم، كيف تقيم خدمات الدولة اللبنانية للمواطنين من كهرباء لمي لطرقات لاتصالات؟ بدك تيجي تقلي كل مرة هتحكي عن كهرباء مي واتصالات عشان الوجع مستمر، هذا ألم مستمر منعيشه كل لحظة. كهرباء مي، بنى تحتية، اتصالات وغيرها. برأيك الدولة اللبنانية هل قد قدرتها وكتر خيرها، ولا مطلوب منها أكتر وانت منك راضي؟ طب شو بدك، ما الدولة هل قد عم تقدر تأمن؟ هل قد عندها مصروف عم بتأمن هالأشياء من خلاله؟ من وين بتجيب، من وين بتجيب المسكينة؟ من وين بتجيب لك الدولة؟ بتبكي يعني قد ما بكينا صار عندنا جفاف بمجرى الدمع، نشفوا ماما، ماما تمشي وانت بدك منها خدمات. شي ببكي، شي ببكي. شو بدك من الدولة احسن من هيك؟ بتجيب لك كهرباء ساعتين بظرف 24 ساعة، غيرك حبيبي ما شايف كهرباء، روح على زحل شوف الناس فوق كيف عايشة، عتم كل الوقت. اتصالات، بدك اتصالات ما مأمني، بدك تحكي أكتر من 5 ثواني؟ شو بدك أكتر من 5 ثواني؟ انت بس قول وينك ماشي الحال، ليه بك تمد دردشات على التليفونات؟ عادي. وماي، شو بدك بالماي؟ جيبها نص ساعة بتعبي لك الخزان، بيتحمم حدا بالبيت، وصيروا كل يوم حدا أو يومين حدا يمرق حمام. طب هاي قدرتها، شو بتعمل؟ هاي قدرتها بتبكي. هل أنت راضي عن الخدمات بتقدمها الدولة اللبنانية؟ وانتبهوا، مش الدولة اليوم صار لها 50 سنة بتقدم خدمات حلوة وأكتر. أقله بعمري، من عمري شفت كتير خدمات منها، هل أنت راضٍ؟ شو بدك منها أكتر؟ يعني شو قادرة تعمل لك أكتر الدولة اللبنانية؟ بدلكن تنقوا، ما في، ما عنا، ما لا، صدقاً أوقات هي الدولة عن جد ما فيها مصاري، بدك تشوف وين راحوا. وأوقات فيها بتزفت ربع حفرة بشي مطرح. شغلة خطرت على بالي بدي أرجع قولها خلال الحلقة خصوص الحفرة. اتصالاتكم من خدها على 0454535352 والواتساب على 0300933. هل أنت راض عن خدمات الدولة للمواطنين؟ هل أنت راضي بهيك كهرباء؟ هل أنت راض بهيك مي؟ هل أنت راض باتصالات هيك؟ على كل حال البرنامج يتكل على آرائكم. أنا نسوني هون الشعب بده يحكي، يعني مطلق أي مواطن بيكون ضايف فيه حاجة بقى نستضيف الزعماء ومسؤولين ومدري مين، خلاص هولي يسكتوا. هاي المساحة من هلأ ل12:10 هي للمواطن اللبناني ليتلفن يقول رأيه ويحكم. أنا لا حقول رأيي ولا أحكم، وفي يقول رأيي وبيبقى رأي خاص هيدا، يعني مع الإنسان بيخلق حرية الرأي والكرام، مش بحاجة لحدا يقله احكي رأيك، عرفتوا؟ فاليوم انت شو بتشوف الدولة عم تعطيك او عم تاخد منك اكتر؟ وبقلك مش حكام اليوم، على مر جيلين، هل الدولة كنت انت راضيا عن خدماتها وشو بدك منها؟ ليش اوقات بتنقوا؟ يعني ليه اوقات بتنقوا؟ قادرين بساعة كهرباء تحموا ربع أذان، شو فيها؟ وقادرين تروحوا، شو بيقولوا، أدومية، ليه بتكون تروحوا طريق بسيارة؟ مشوها ليه؟ يعني أوقات بيصير في نق غير مفهوم. الدولة منا بقى قادرة تحمل هيدا النق، عندها شؤون أخرى، أوكي؟ عندها شؤون أخرى، بدها تستقبل هيدا وتودع هيدا. يلا في معنى واتس يا سافيو، يا
1: ست مريم، الله يسعد صباحك يا عمي. عم تقولي دولة دولة، أول شيء بده يكون في دولة لحتى نطالبها. نحن مش دولة، هذا لبنان عبارة عن مزرعة طوائف، محسوبيات، مافيات، انت بتعرف انه المي اللي بيشتغل بشركه المي ليدير المي بيقبض مصاري من تعون السترنات ليقطع المي عن الناس كرمال السترنات تشتغل، وانت بتعرف لمين السترنات المي اللي عم تشتغل ببيروت
0: وقرب
1: بيروت
0: انا لا
1: واشتراكات الكهرباء نفس المشكله، ما هي لما في كهرباء لانه في تعون الاشتراكات، مين وراهم، مين بيدعمهم، مين عم بيستفيد منهم؟ فطالما نحن بمزرعه الطوائف ما راح يصير في عنا دوله.
0: شكرا لمشاركتك ايضا واتس. اوف اوف اوف اوف طلع قولن.
2: صباح الخير. صباح الخير ست مريم، كيفك؟ صحتك؟ فاضي من طرابلس؟ والله يا ست مريم انا بدي هيك احكي نقطتين. هيدي قصه المجامله يبطلونا اياها، يا بدهم ياخذوا قرارات صارمه يا ما بلاهي بابا. هيدي قصه مجامله. عم تعرفي عن شو عم بحكي؟ يعني عن السفير، يعني الرئيس اللي عندك الحكومه ورئيس الجمهوريه، من فوق الطاولة شيء ومن تحت الطاولة شيء. يعني نحن يا بكون تاخدوا قرارات صارمه يا عم بلاهي بقى.
0: هلا فادي رح اسمع الفويس اللي قبل هيدا. اوكي انا كبست الاخر واحد.
2: يعني بدي هيك كمان كمان كمان اللي نحن فقدنا السي او فيهم، رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، نحن فقدنا السي او، نحن ما مرجع السي او الا وقت كون عنا سيادة. طول ما انا مفقود السيادة عنا بلبنان نحن مفقود السيافيون، بس ترجع السيادة نحن بصير عنا كل شيء اللي عم تحكي عنه، كهرباء ومي وكل شيء كل شيء. يا ست مريم إسا في عنا سيادة بالبلد ولا مفقودة؟
0: شكرا لك فادي. يا كمان اوكي منى بتقول كل مرة منقول كل مرة بنقول هالعهد رح يكون أحسن من السابق بيطلع أسوأ بكتير من العهود السابقة. شو بدي منها؟ بدي كتير يا عيب، شو بدها كتير من الدولة منى وعطيت رأيها أيضا بالعهد. هلا الناس كتير بتتأمل والناس مفروض أنه بدها تأمن، بدها تأمن أقل خدماتها، والمواطن اللبناني قد معانا خلال كل هيدي السنوات بيجي مثلا شخص بيقول له طول بالك، بيقول له اوكي انا طولته، مش بيقول له طول اوكي طولت، ما انت عم تطلب مني طول بالك، طب طولت بعدين. هيك بعض المواطنين بيفكروا. هلا المساحه اللي هون هي للناس تعطي رايها بوقت يلي ما بقاش حدا عم يسمع الناس، بيسمع الناس لتطلب غنيه، بيسمع الناس وبهديه وبهديها لأمي وبي وإخواتي ورفقاتي بالجامعة ورفقاتي بالمدرسة. يا أخي روح خد رأي الناس شو بدها، اعملوا مساحة. هلأ أنا عندي في عم يلمع الموبايل على الضوء اللي فوقي وإذا شي عم يزعج لعيوني حزيحه على جنب. الناس عندها ثقة أنه أنا ما بدي فل من البلد، بدي في إشياء تتغير. دايما عندها ثقة أنه في إشياء بدها تتغير. أوكي وفي ناس فقدت الأمل من زمان وفلت، وفي ناس باقية بس بدها تفل، وفي ناس باقية بس مش قدرتها تفل. لأنه إنك أنت تهاجر أو تترك البلد ما تحكينش بالحنين والشعر ولا شيء تاني، إنك أنت تترك وطن النجوم في تكلفة، في بادجت، وبرا شو بدك تشتغل؟ يعني أنت اليوم لبناني بتستعرض عضلاتك بلبنان بشهاداتك بفهماتك بكذا، وممكن تلمع مثلا برا إذا كنت من أشهر الأطباء العالميين وأصلك لبناني بتعمل لك شي عملية جراحية عظيمة بيطلع أنت مثلا اسمك عظيم. بس المواطن اللبناني يلي معه شهادة جامعية ويلي ما معه يروح لبرا شو بده يشتغل؟ ما حيكون مثل هون، هون بيئتك، هون معارفك، هون انعزت شي، وهون ما حدش حيجي يحكيك بفوقية إلا الغبي. الغبي الفارغ بيحكي مع ناس بفوقية، بيبقى معه قرشين أو نتع سيارة دين بيحكي مع الناس بفوقية، هذا غبي زيحوه. بس إنه شو قالوا المواطن اللبناني؟ بده أدنى مقومات العيش الكريم، بعده متأمل يمكن إنه يلاقيها. لنشوف، خلينا نسمع بعد فويس. يلا يا فادي.
2: مريم هلا طولي بالك، هلا للجمعة الجاي لتصير في موسم المدارس واسمعي الصرخة، اسمعي الصرخة بس
0: أكيد. بلش
2: اسمعي الصرخة من الأهل، يا ريت الجمعة الجاي تعملي حلقة عن المدارس.
0: يلا
2: عن عندك أقساط المدارس، هلا الجمعة الجاي اسمعي البكي والصريخ.
0: رح أسألهم قدي زايدين عليهم، وإذا بحبوا يسموا المدرسة هيك تنفوت بمشاكل ونعمل أكشن. أوقات الواحد بيزهق، يعني أوقات مثلا ما عندكش مشكل بتزهق، تيجي تعمل مشكل تعب نهارك عن جد. بركي الجمعة الجاي بنعمل مشكل نتسلى. يلا خلينا نسمع بعد. أوكي لنتابع. تجي أنت بتقول الدولة أنا بفهمها بتنط الكهرباء من فريق لفريق، بصير فريق ينتقد فريق، بيجي وزير بده يعمل شيء بلاقي اللي قبله معرقل مليون شيء، بتصير تنط من فريق لفريق لفريق لفريق. أنا آخر عمي خرمي مع مين؟ دايما بقول أنا جيبوا الكهرباء بس هاي هي بتوصل للمي. طب ليه ما في مي 24-24؟ ليش ما في مي 24-24؟ بتشتي بالبلد، بتشتي يعني بيجيك موسم شتي أوقات جمعتين ما بينظهر، بتتمون يمكن عمدة سنة، بتشتي. عنا خيرات، عنا نعمة، بلدنا ما فيه هالجفاف يلي بتعيشوا بلدان أخرى، بعد عنا شتي شكر الله، بعد عنا يعني بتجي هالشوبات الكبيرة وكذا، بس نحنا يعني عنا موسم شتي، فينا نعتبر عنا شتي، عنا مي. طب ليه ما بتجي؟ ليش ما بتجي؟ جفوا الأنهار، جفت البحار. anyway بالاتصالات وحسن موقعك لا ما سكر. هيك بلبنان، هيك بلبنان راحت بتصير العالم تبعت فويس واتساب، راحت للواتسابات أكتر بهالطريقة مسج. ليه ما مش يزبط اتصال؟ بتدل المساج توصل، مشكلة بالكونكشن، مشكلة بالمش عارفة ايه، مليون قصة. والطرقات حدث ولا حرج. هنسمع شوي فضل يا سافيو، بنرجع بعدها لخبر مريم هل أنت راض عن خدمات الدولة اللبنانية من كهرباء من مي من طرقات من اتصالات وغيرها. الاتصالات بنخدها على 0454-453-52 والواتساب على 03-00-933.

0: يلا معنا اتصال. الو
1: مرحبا.
2: مرحبا تفضل.
1: يعطيك العافية.
2: شكرا.
1: انا كنت بس بدي اقول انه يتحسنوا الخدمات بلبنان بس لنعرف الشعب ينتخب على اساس السي في مش على اساس الرئيسية. شكرا.
2: يا هلا لو سهلا فيك. مع الصبي من الطائفية ومن الشعب اللي بينتخب هني زيتهم كل مرة. خلينا نسمع شوية سافيو من فضله.

0: إذن اتصالتكم مباشرة على الهواء على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتسابات على 0-3-0-0-0-9-3-3. هل أنت راضٍ عن خدمات الدولة اللبنانية؟ شو بدك منها؟ عاد حالة تركها ما تنتقدها بقى. حل عن الدولة اللبنانية، حل عنها هالقد قادرة تعطيك. عجبك عجبك، مش عجبك ما يعجبك، بدك تضلك ببلدك وتعيش هيدا الموضوع. عمدت 50 سنة النزات، وهلا خلينا نحكي بأمور تانية. ناطرة الواتسابات على هذا الموضوع، بتحب تحكي باللي حأحكي عنه أنا هلأ وتعلق عليه هلأ بما معني. تجي اليوم البلديات بلبنان، مطلق أي بلدية محترمة بتصرف على المنظر، بتعمل إذا بدك أمن للبقعة اللي هي فيها، تعمل هيك مثل حاجز شرطة بلدية whatever كذا، بتمرق أنت بتسلم باخده يلا خليني أخد أرجع كفي إن شاء الله ما أنسى الموضوع. يا ألو أهلا يا هلا.
1: نحن عايشين بوضع الكهرباء، أول شيء إذا عم تجي الكهرباء عم تجي بترم اللي عم بيعطينا الاشتراك، بترم الاشتراك يعني عم يدلق الميتين. أوكي يجبور غير وقت الاشتراك الكهرباء تبع الميتين، يعني في تنسيق مع بعض
0: وقت التأنين،
1: يعني ما في شيء ضابط. لا بنوك عم نقدر نحط المصاري، لا كهرباء عم تدل العالم والخلق، وأشغال ما في لوين رايحين.
0: شكرا شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بعده لسه خلاص سكر. أوكي شكرا يا هلا. خليني بس أشرب شوي. تقولوا ما في مي، هاي مي، كيف تقولي ما في مي؟ الشعب بده يشرب. يا تجي البلدية محترمة، بتهتم بالمناظر، بتهتم بالطرقات، بتهتم بتبني ما بعرف شو whatever، بتقول انت والله عم تشتغل البلدية عم تشتغل وعاملي هالأمن، ان شاء الله بتحط الحاجز نص ساعة ان شاء الله بتحطه ساعة، بس انه يلا عم تشيك مين عم بفوت على هالبقعة او غيرها، وان شاء الله بتحطه 5 بعد الظهر للستة وبالليل يلا فلتين صفل تصطفل بحالها. لكن انت قاعد ببيتك لإلك ولا عليك، عأساس وين انت قاعد ببيتك؟ بيتك يعني هو مفروض يكون الأمان بحياتك، مساحة الأمان تبعك، فوضى الشغل خلصت منها، مشاكل الأصحاب مدري شو صاير ببيته خلصت منه، لقلقة تبع الجيران انتهت، وانت وصلت على بيتك لإيه؟ لترتاح. لإيه؟ لترتاح. وإذ انت ومريح أعصابك حاطت فيلم حلو، ممكن يكون عادل إمام، ممكن يكون قديم فاتن حمامة، ممكن يكون حالة فيلم انت شو انت بتحب شو مزاجك، ممكن يكون هورر، هورر من هودي اللي انت بتعرف بدماغك انه هيدا هورر هلا مركبينه بالطريقة او تبقى. خي انت شخص عم ترتاح ببيتك، واذ بيمرق موبيلات او موتوه او شخص حابب يشفط عمره 17 او 18 سنة هريلك اعصابك، او شخص قرر يفرقع حرق اعصابك، ضربك بصميم وترك، نزع مزاجك، فات على دمك بهالصوت، خرب لك مودك، تحت بيتك على الطريق اللي بوج بيتك ورا بيتك، لا فعلا هو مكررين عم يتكرروا هاو الأفعال، موبيلات مدري كيف صوته، موتو قرر يعمل استعراضات على يعني المساحة من الأرض اللي هي شعبية أنت ما بحق لك أصلاً، بأحياء شعبية مفروض أنجأ تمشي بين 40 و60 تيكون عندك احتراز يعني، ولا تحاسب على الإهمال وقلة الاحتراز ولا ما منالك بالأنون وقت درسني anyway. وتشفيط بتطلع بتلاقي مين عم بيشفط، ولد أخذ سيارة من أمه وبيه يمكن شي 18 ماكسيموم أو 17 عمره ومبسوط عم بلف حوالين الرومبوان بس بتشفيط، يعني اللي طالع عكسه واللي نازل من فوق هولي مثلا بلحظة بيكلوها وبيطيروا بالسيارة من وراء التشفيط، لأنه الشاب حب يوي يستعرض قدام شي وحدة بده يطلب إيدها. بتعرفوا بعد العمر بيبقى يعني الشخص 3 أرباعهم يعني مش موزونين، يعني ما عندنش الاويرنس المظبوطة، الوعي المظبوط، مش مدرب ببيئة انه هيدا شيء صح هيدا شيء غلط. يا اخي تجدلي بالنسبة لك صح بالنسبة لي لا، في منطق عام للصح والغلط. المنطق العام انه القتل منطق عام، زي مساعد بدك تقتل الناس، لا حبيبي ممنوع القتل. اه هيك تتفضل البلديات تشوف شغله على الطرقات، هيدا ليه بيشفط بنصاص الليالي؟ اول شيء زعج الناس، فات باعصابهم، حرق مودهم، مود الناس اوقات طاقه ومود، اذا قشط نفسيا هيدا بده وقت، هيدا شيء بيعصب ناس ببيتها حره ترتاح، بس بدها تقلق، هي بتقلق مش انت بتقلقها، وبس بدها تسهر على البلكون، هي بتسهر على البلكون حره، بيته الاسم، بيته يعني حدوده، يعني حريته، في حرمه منزل. يعني اليوم انا اذا مني راضي عن حدا يدعى سعاده بيتي، بستعين بالدوله تزته برا بيتي، هاي الياء يا النسبه، انا جوا مملكتي، انت عم تتعدى على مملكتي من الشباك او من البالكون او من الجو الامبيانس اللي حد بيتي، خرقت الاجواء وزعجت وعملت اصوات غريبه. عدا عن المفرقعات، صاروا بيستعملوا مفرقعات يلي تبع الملايين بوقت الناس على الطرقات، ما معش تاكل، في ناس ما معش تجيب دواء، للاسف. فمطلوب من البلديات كمان تعمل شغله الاتيك، ما بعرف كيف يسموه، يعني بالأخلاقي، ما فقط إنه منقبض، نحن كمان بنعمل بيئة آمنة أخلاقية للناس الساكنين بهيك مطرح كل البلديات. هلا أنت بتجي تعملي مهرجان بالبلدية ومدري شو، وبتجيب لي مدري مين يغني، مشكور الناس بترقص وهيك، بس إنه إيه، بس أنت لتعمل مهرجانات تغني وتجيب مدري مين، مهرجان الزيتون والخوخ والمش عارفة إيه، ويجي فنان يغني الناس مش سامعين فيها، أو أنه رجعوا من بعد 50 سنة نفخوا ظهروا أو شو، خلاص في ناس بتحب هيك أجواء، اصطفل. بس في عندك شغل جدي على الأرض اعمله، كل البلديات ما في حدا مستثنى، كل البلديات. في ماي واتس، أو لا يا
2: بونجور مريم، يعطيك العافية. اكيد ما عم تجي، الحمد لله ما عم تجي عندنا بالبيت، يعني بعض غير حياتي شو وضع يعني، بس اكيد كهرباء زيرو، انترنت زيرو، ولا شيء يعني. بلديات بلدي حطيها على ترخص عمار، كل واحد كله راح بنايات، عم تطلع بنايات بيبقى حرج طويل عريض اخضر، كله بيشتغل بيعملوا بنايات محله، بس احنا شو ما يا مثلا رخصه مثلا حديقه رخصه مركز رياضي، الا كله بنايات، اكيد ما موافق على اي شيء من الدوله. ويعطيك العافية، وبرجع بقول لك مثل هذيك المرة كيف تكون ولا عليكم، هذول اللي انتخبون. ثانك يو، يعطيك العافية، نهارك سعيد. الموبيلات كمان بالضياع، حدث ولا حرج يعني، وحاطين أربعة طويلة عايدة البلدية إنه ممنوع الموتوسيكلات وكذا، بلاقي الموتور بيطلع بروح بيجمع بيقول له مرحبا يعني، ما حد بيقول له وينك،
3: فيكون عندك احتراس.
2: الله يكون بعون العالم.
0: شكرا لمشاركتك، بذكر مشاركتكم على 0454532 وعلى 03000933. بيبلوك يعني، في موبيلتات ما بعرف كيف اصحابهم بسوقه، هيدا اذا خبصته انت فت بالحيط. هلا الحق عمين بتنحبس ما بتنحبس، غيروا بالقانون، صاروا يعامل كسياره ولا لا، ما بهمني، ما بتابع، عشان انا بروح للانسانيه اكثر. أنا انخبصت حدا من هولي ولو الحق عليه، أنا كيف بدي أشفى يا أخي؟ حتى لو ما حبستني، في زلمة إنه صار له شيء، أنا حتى لو عن غير قصد بالقانون، ها؟ بس أنا جوا نفسيا كيف بدي أشفى؟ في شخص خبصته، حتى لو عملت له عاهة مستديمة مثل ما بيسموها بالقانون، إذا ما مات، وإذا مات كارثة، خلاص يمكن بلحقوا. في ناس يعني انت بيكون فيه كذا كاركترات وفيه كذا اطباع وفيه كذا ومدري شو، يعني في ناس او اشياء بتحملها وفي ناس ما بتحملها، بس المنطق او اللوجيك العام في رولز للبشرية لتعيش. ابار هالموضوع، مين ما طلع عباله يعمل سهرة لثلاثة اربعة الفجر الحي كله بده يرقص له، يا اخي لا لا، شو كمان هيدا دور البلدية؟ كمان دور البلدية بمطرح معين. بس هلأ خلص راح، بس أنا رحت يعني تركت المنطقة. في منطقة مرة سكنت فيها أو كنت ساكني فيها، لا طبعا بغير واي صرت أوريدي كاراوكي للساعة 4-5 الفجر، أصوات أول مرة بسمع، لا أنا أول مرة بسمع هيك خامي صوتية يعني. يعني هي لوحدة هاي بدك ما بعرف شو تعمل علاجات لتتقبل إنه في هيك صوت بالكون، في هيك ناس بتصرخ بتجعر، في هيك وشو بدي أقول يعني. أنا على الهواء ما بتشل الكلام الكبير يعني. يعني كيف قدرت هيك منطقة محترمة تخلي هيك ناس يغنوا كاراوكي للساعة 4 الفجر ويقلقوا كل السوق والحي اللي حواليهم والبنيات اللي حواليهم؟ ما بعرف، هيدي بتبقى اشياء واحد بفكرها انه سخيفة. خلينا نحل قصة السلاح بالبلد، خلينا نحل قصة ما بعرف شو بالبلد. هلا انا يعني هلا الدولة حتسيب كل حاجة اللي عم بحكي فيها، وهول اللي ببيعوا اشياء على الطرقات يلي فجأة بالعجقة بتشوفه فاتح ايده ماسك مي وواك، بتكون انت خلص قتلته بالسيارة. هول شو اوضاعهم؟ هاو كلهم تركينهم بس بدنا نحل قصة، خلينا نشوف السلاح شو بدنا نعمل فيه. خلينا ما نحن عم نعيش يوميا يعني. هلا انحلت قصة السلاح، جبتوا خدمات للمواطنين يعني؟ هلا اذا انحل قصة السلاح، جبتوا الكهرباء 24-24، زبطتوا كل طرقات لبنان، وقفتوا الفرقاع، وقفتوا رصاص الطائش يلي عطالع والنازل العشوائي، ضبيتوا هول اللي ببيعوا اشي على الطرقات يلي ممكن واحد يخبصهم فجأة، وولاد عمرهم 10 و7 هو المفروض يكونوا بالمدارس، مفروض يكونوا بالمدارس. هيدا شو عم بتربي فيه انت؟ شو عم بتربي فيه؟ شو عم بتعمل للمجتمع بعدين؟ بتتركوا على الطريق عمره 7 سنين بالليالي، شو عم تربي يا عمي؟ شو عم تعملوا فيهم للولاد؟ شو عم تعملوا بالأطفال؟ هون وين دور الدولة بهالموضوع؟ وأكيد بيمرق كذا سيارة لزعيم أنت بارانتاز عشان ما فيش زعمة، في عادل إمام بس إيه، وأكيد بيشوفهم حش بيسأل عنهم. هولي مفروض أنتوا تلاقوا حل، هولي ناس مفروض يكونوا بالمدارس ولاد بهالأعمار، مش هالطريق عم ببيع حيالله شي بس لحتى يرضي أهله أو شي. خلينا ساكتين يا عمي، خلينا ساكتين. الليل بخوف، الليل بخوف، والنهار بس تشرق الشمس كمان ويطلعوا قدامك هيك فجأة بالعجقة كمان شي بخوف. خلينا نسمع فويس، شو بدك تزبط لتزبط برنامج بيزبط بلد صار له من لما خلقت. يال
4: تيجي العافية ست مريم، كيفك؟ كيف أحوالك؟ بدي خبرك خبرية فريدة من نوعها. في مرة أجا بيت الحلاب، كان عندهم مكانات جايبينهم، بعض المكانات جايبينهم من النرويج
0: من النرويج يعني،
4: وفي لازم يصير عليهم صيانة، فطلبوا واحد من الشركة عشان يجي يعمل صيانة. هذا أجا سلقوا بيت الحلاب من المطار، فات على طرابلس وفات على لبنان عموما يعني، ووصل على طرابلس شاف الفوضى وموتوسيكلات بالأرصفة وما في إشارات وفوضى، هذا رايح هذا جاي كله بعكس السير، أو نزل من السيارة بلش يرقص. قالوا له شو القصة؟ بيت الحلاب سألوا شو القصة؟ ليش؟ قالوا يا هنيالكم أنتوا عايشين السعداء لأنه ما في عندكم روز، ما في عندكم شيء، نظام نحن كله على البكلة وعلى حياتنا بتقرف. انت انا قام قال له صح، قال له عشلك شهر شهرين ولا تشوف كيف تطفو شو بتروح اكيد على النوروي. فايدي خبريه فريده من نوعها، ما قليل تشوفي.
0: شكرا لك.
4: شكرا،
0: اهلا اهلا وسهلا فيك. شكرا. ناخذ شيء غنيه شوي صافي ونرجع لنتابع برنامجنا، بركي برتاح شوي شيء نص دقيقه.

واللحن هيدا الفن. اليوم قال عم بيطلعوا أغاني بس نفس الألحان اللي قبل غنوها، تخيلوا إفلاس ما بعده إفلاس. في أغاني كمان مش لقلهم، في حدا كمان سمعت هيك عامل لحن قديم بس بيقنعوك إنه شي حلو، لا عامل شي حلو. خير ما سامعينه هيدا كتير. بطل في ابتكار بالألحان وبطل في ابتكار بالكلمة، يقول الكلام أي حاجة يعني، واحد بصف حيالة كلام ويجبلك عامل غنية. أنا أكتر شي حبيته مثلا كنت أسمع هالسيسان شو حلوين، شفت كتير مشتقات منها بالألحان، عرفتو؟ وشفت لي نا نا نا نا برد نا نا نا نا نا نا، عرفت هول الأشياء، عرفت؟ مفيش غير فضل، مفيش غير فضل بلبنان برأيي، اللي يزعل يزعل على اللي عم بسمعه، اللي عم بسمعه. مفيش غير فضل بلبنان مرتب بالأغاني بالكلام وبالألحان، بغني حلو كذا. شوفوا كمان من الحمزان عنده صوت واختيارات حلوة، وقبل هيك بس طلع نصيف زيتون عنده كم غنية كمان حلوين، وهلأ كمان بيعمل إشياء. يعني هولي ناس على القليلة هيك في أصوات وفي في كلام ولحن حلو. بس هلا عنده طبعا غير غير غير فضل يعني عم بحكي، بس انه انا اوريدي ما بسمعش الا فضل شاكر. ما بعرف ليش انضرب السوق الفني الغنائي اليوم، صار مين من كان بصف كلام بقول عامل غنيه جديده وبيلحنوا حيلا شيء وبيزتوا للناس والناس بتسمع وبترقص وبتشرب ومدري شو، بتقلك ايه حلوه. وهلا على فكره التكرار في مثل هو التكرار بي ايه، على فكرة التكرار بيخلي الناس تكرر كمان، وطالما انت عم تكرر له الغنية ايه بصير مثلا ماشي يغنيها بس هو مش مقتنع فيها، بيقول لك حلوة لانه صارت عم تمشي بدماغه بدماغه بدماغه كل الوقت. هي مش معناتها انه ناجحة، وهرقتك على المسرح مش معناتها انك ناجح، ورقصك ونطك على المسرح يعني بعمرك، فكمان في احترام للعمر وللزمن، هيدا مش نجاح. هيدا انتو ناس عايشين، في البعض منهم عايشين على اول 10 سنين 5 سنين اللي غنوا فيهم بلبنان وكانت عملوا اشياء حلوة. شفتوا من المؤسف يوصل انسان لمرحلة بعمر معين من بعد 30 سنة او 40 سنة يعيش على شغلة عملها من 5 سنين، بعد الناس حافظتها لانه ما عمل شيء غيره، ويرجع ينطلب لحفلات وينهرق. فكمان الشخص مش بس بده يحترم الاخر، بده يحترم نفسه وعمره والزمن. بدنا نحترم الزمن، يعني اليوم انت بالأربعين وبالخمسين غير جسمك والميتابوليزم تبعك بالستعش والسبعتعش. يعني في اشياء بجسمك بذهنك بدماغك بأعصابك بطاقتك تتغير، ما هيدا زمن. تقلي بدي اعيش على الفيتامينات وهيك الصفل، انا ما بحب هالاشياء، بس انه في ناس حتى عمره مش محترمته. لاحظت شغلة وبدي أقولها على الهواء بدي أختم فيها. سافيو في غير فضل، بس بدي أسمع بالآخر جوليا عندها غنية اسمها بتعرف شو الحلو فيك، إني كل ما بلاقيك تحلى كتير بعيني، صادق 100% من قلبك بتصارحني، ما بتكذب ما بتجرحني وما بتخجل من ماضيك، تعرف شو الحلو فيك. لجوليا بطرس. إذا شوي بس خليني أحكي عن جوليا ونكفي، صدقوني إنه بكل فيه تعرف شو الحلو فيك، ممكن يكون اسمها بتعرف شو الحلو فيك أو شو الحلو فيك أو لاب أحلامك، هول الاثنين، يا لاب أحلامك يا بتعرف شو الحلو فيك. جوليا من الفنانات اللي بفتكر الوحيدة بالساحة اللبنانية اليوم اللي بعدها محافظة على فنها وقيمتها وكرامتها ونجاحها واحترامها للناس ولنفسها. سافيو إذا ما لقيت شو الحلو فيك أو لاب أحلامك، لاب أحلامك ايه نقربها شوي عندها لأنه كوبلي كتير حلو. جوليا بطرس الفنانة الوحيدة، هيدا رأيي أنا الخاص، زيحو أنا بسمع لأنه فضل 24 24، بس أنه بالنساء
نسمعتها 24 ولا لا، على 24 ولا ما سمعتها. جوليا طلي محترمة، صوت محافظ على حاله، على قيمتها وكرامتها، وعارفة قيمتها. ما نزلتها لا على مسارح ولا بحفلات بلا طعمة ولا بأغاني بلا طعمة. جوليا أهم فنانة بلبنان، ما بس صوت وكلمات وألحان والبدك ياه، جوليا سيدة محترمة، هي ست محترمية نفسها. بوقت ما شفت حدا من كل هول اللي غنوا وقت ما طلعت جوليا أو بعدها إلا من هرقوا بالحفلات وعلى المسارح وبطلوا عاملين احترام لا لقيمتهم ولا لقدرهم ولا لفنهم ولا لكرامتهم ولا لجمهورهم ولا حتى لبيئتهم. اختي عندك عائلة أوقات انت بك تنهرق على المسرح، فكر بولادك وبعائلتك، فكر بالتاريخ اللي عطيته. شكرا لك سافيو شوي، يلا شكرا لسافيو زميلنا المخرج سافيو بوصعب، وشكرا لكم أصدقائنا المستمعين. نلتقي دائما بخبر مريم عبر صوت كل لبنان.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. أوضح السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن التوصل إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية لم يتم بعد، لأن حزب الله لم يسلم سلاحه، وبالتالي لا يمكن الطلب من إسرائيل القيام بكل شيء، مؤكدا أن المفاوضات مستمرة والمناطق النموذجية تتقدم.
5: الولايات المتحدة الأمريكية بهمها توقف على جانب كل الشعب اللبناني، بهمنا أنه لبنان يرجع آمن، بهمنا أنه لبنان يرجع مستقل. مفاوضات ما وقفت، اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني أنه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. علي الطاهر هي شغلة هلأ عم تصير، ما بعرف أنا شو الوضع فيها وكيف لح تتقدم. كل شيء بيتحدد على الورق بياخذ كتير وقت انه تعمله على الارض. جرينفيلد انه عم ينسق بين الاسرائيليه وبين اللبنانيه والامريكان كيف بدها تمشي الامور لقدام. الاعتداءات الاسرائيليه موجوده، طب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟ طلع له شي ستيتمنت تقول طب انا بعمل هيك اذا الاسرائيليه بتعمل هيك. بس كل شيء بتطلبوا انتم بس من الاسرائيليه انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا. ولا مره قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدم لنا، بس انه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوه بالضبط.
4: في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير اللبناني لدى الهند هادي جابر دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية اليونيفيل في الجنوب، كما عرض الرئيس عون مع السفير اللبناني في روسيا بشير عزام للعلاقات اللبنانية الروسية وسبل تعزيزها.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: في تصعيد لافت في الموقف الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تصريح أن النهج الإيراني قائم على تفاهم وحل القضايا بالتفاوض، لكنها ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، لافتا إلى أن التدابير الاقتصادية الإيرانية لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أي مكسب من خلال ضغوطها. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية مقتل وإصابة 23 حوثيا في الاشتباكات مع الحوثيين في جبهة كيلابا في شمال مدينة داعز. وسط تجدد الأمل بإعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان سلطات إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان، تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3% إلى ما دون 80 دولارا للبرميل. الخبر الأخير على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على منصة تيك توك. وبهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: خير، شو في؟
5: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: كبرت كبرت كبرت، تع
8: بولت تع بولت، تع
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بولت تع بولت، تع
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بولت تع بولت، تع
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري، تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبث على الموجة 93.3. التصعيد مستمر في علي الطاهر، فيما تبقى أبواب المفاوضات مواربة وسط مساع لبناء مظلة دولية عنوانها روما تجنب لبنان الانزلاق إلى حرب جديدة. وعليه يبقى السؤال الأهم، إلى أين يتجه المشهد جنوبا؟ وهل تملك واشنطن القدرة على تثبيت التهدئة ومنع انهيارها، أم تفتح علي الطاهر الباب أمام حرب جديدة؟ مفاتيح الجواب مع ضيفي مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الأستاذ توم حرب، القريب من مطبخ القرار في واشنطن. طبعا بدنا نبدأ بالسؤال حول هذه الحركة نحو روما، يعني أولا رئيس الجمهورية ثم قائد الجيش. برأيك هل هذا الحراك سيساعد بشكل أو بآخر في تأمين انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش؟
1: هو حسب شو مطلوب من الجهة اللبنانية، إذا بدها تفاوض بواشنطن أما بدها تفاوض بروما. إذا بدها تفاوض بواشنطن، الموقف اتخذ بثلاثة حزيران انه حزب الله هو مشكلة على الشعب اللبناني اكثر منه مشكلة على اسرائيل، والموقف الثاني باتفاق الاطار اتخذ انه ب 26 حزيران بواشنطن بانه على الجيش اللبناني انه ينزع سلاح حزب الله ويفكفك كل معسكراته وكل القوى المؤسسات له ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي، وهذا اللي وافقت عليه الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس جوزيف عون. هلأ إذا بدهم يتلاعبوا بالموضوع وبدهم يغيروا رأيهم، والاجتماع اللي عقد بالبيت الأبيض السبب الرئيسي اللي انعطى الاجتماع لأنه كانوا وافقوا على هؤلاء الاتفاقين بثلاثة وستة وعشرين حزيران. هلا إذا رئيس جمهورية لبنان بده يتلاعب بالموضوع وبده يغير رأيه، هذا صار شأن لبناني وليس شأن أمريكي.
0: بس هذا كلام كبير برأيي، يعني أنت عم تطرح في احتمال أنه رئيس الجمهورية أن يتراجع عما تقرر؟
1: ما هو البنود، البند الثاني والبند الخامس باتفاق الإطار أنه واضح انه بينزعوا سلاح حزب الله ليس بجنوب الليطاني وانما بلبنان كله بفكفكو، وبعدين ببلش الانسحاب الاسرائيلي. هلا نحن عم نسمع مؤخرا من الجانب اللبناني انه لا، بدهم انسحاب اسرائيلي اولا، وهذا مش ممكن يصير وما راح يصير.
0: بده انسحاب اسرائيلي اولا، او بده انسحاب بالتزامن، يعني خطوات من هون بقبلها خطوات من هونيك.
1: طيب، خطوات من هون وبيقابلها خطوات من هنيك. شو عملوا لحد هلأ بلبنان حتى يثبتوا للأمريكاني وللإسرائيلي إنه عن يهدوا خطوات، عن يعملوا خطوات جدية؟ تنقول تنترك تلة علي الطاهر وتنترك جنوب لبنان، شو رأيكم من بيروت الإدارية وللشمال؟ السلاح بعده موجود، ليش تتحت البارود الإسرائيلي والضغط الإسرائيلي مستعدين تنطفوا جنوب الليطاني أما تاخذوا خطوات بجنوب الليطاني، وشمال ومن بيروت الإدارية وشمالها مش مستعدين؟ وهون الخطأ اللي عم ترتكبه الدولة اللبنانية ولا جميع المؤسسات لبنان والكتل السياسية، إنه مش عم بيحطوا ضغط على الدولة اللبنانية تركز ببيروت الإدارية شمالا، بس عم تركز تحت الضغط الإسرائيلي. وليش تحت الضغط الإسرائيلي إنه مجبورين يستجيبوا، وإنما تحت الضغط الشعب اللبناني مش ممكن يستجيبوا؟
0: طب وقت بتقول الدولة اللبنانية استاذ توم، لمين بتشير تحديدا؟ رئيس الجمهورية، الحكومة، قائد الجيش، لمين عم بتشير هون؟
1: بالفعل عم شير لألهم كلهم، بس كل واحد عنده وظيفة معينة. هلأ الجيش اللبناني عليه مسؤولية، والحكومة اللبنانية عطته مجال لقيادة الجيش والمجلس العسكري عدة مرات، ولكن مثل انه بين للراي العام الامريكي انه متواطئ مع حزب الله اكثر منه متواطئ لمصلحه السياده اللبنانيه.
0: عفوا الجيش اللبناني وقياده الجيش اللبناني متواطئه مع حزب الله؟
1: أنا بدي فرق هون بين المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش.
0: عظيم، لكن خلينا نحكي قيادة الجيش.
1: قيادة الجيش اللبناني متواطئة مع حزب الله وليست ولا تعمل لمصلحة الشعب اللبناني. الشعب اللبناني عم بيصرخ ويعيط وين ما كان، نطفولنا سلاح حزب الله من بيروت الإدارية، من منطقة جبيل وكسروان والبترون، منطقة البترون والشمال، نطفولنا هالمناطق ما حدا بيرد عليهم. وقفوا التصاريح لعناصر حزب الله اللي بيسرحوا بيمرحوا على جميع الأراضي اللبنانية، ما بياخدوا أي إجراءات. معناتها في تواطؤ بين قيادة الجيش اللبناني وحزب الله، وما فيش أي تواطؤ مع بين قيادة الجيش والشعب اللبناني اللي له فترة عم بيصرخ بده الخلاص ومش عم بيأمنوا له الخلاص.
0: استاذ توم، بس هل صحيح أنه في تواطؤ، أو لأنه عارف يعني أنه قيادة الجيش عارفة بشكل أو بآخر أنه في خطر ربما على الوحدة الداخلية، في خطر من انقسام الجيش وبالتالي من الفتنة في الداخل اللبناني؟
1: في تواطؤ، لأنه ماركو روبيو قال أنه تنقدر نساعد الجيش اللبناني بدنا وحدات خاصة من المفصائل من الجيش اللبناني وبندربهم، وهني بيكون كمان بيتنطفوا من تلوث حزب الله ضمن هذه المؤسسة، وهودي بيرجعوا بنفسه. قائد الجيش رفض هالشي هذا، وقائد الجيش اجى على أمريكا وقال أنه الجنوب خالي من السلاح، وطلع العكس هو الصحيح. فلذلك الأمر الثقة مفقودة بين قيادة الجيش والأمريكان بالوقت الحاضر. هل عملية الفتنة وعملية كل هي، ما هو قائد جيش يعني بيحطوا خطة عسكرية، وإذا الأمريكان مستعدين يساعدوهن بيحطوا خطة العسكرية هي والأمريكان في حال إنه حزب الله حاول يلعب بالنار. وليش ما حزب الله بيروح وبيلعب بالنار مع الإسرائيلي؟ قاعد بيتخبى بها الأنفاق وما بيلعب بالنار مع الإسرائيلي، بين وقت والتاني يا بيودي طيارة مسيرة يا بيعمل له شي عملية فقط، وما بيعمل شي أكتر من هلأ. والشعب الشيعي بده مصلحة لبنان ولا بده مصلحة حزب الله؟ هذا قرارات بدهم ياخدوها. وإذا هلأ رغم المساعدة الدولية والانتباه الدولي للبنان والمراقبة الدولية والإشراف الأمريكي وبعهد الرئيس ترامب ومش عم بيقدروا يستجيبوا للواقع، في مشكلة بقيادة هذه المؤسسة وهو المجلس العسكري ورودولف هايكل. هلأ بالمقابل بنلاقي مثلا بسوريا وزير الخارجية السورية بيروح بيسمع هو والموساد وبيعملوا غرفة عمليات مشتركة بعمان تحت إشراف أمريكي، بينما باتفاق الإطار في بند معين أنه بدهم يعملوا لجنة مشتركة بين الإسرائيلي واللبناني الجيش اللبناني، وبيرفض كذلك الأمر قائد الجيش بإنشاء هذه الغرفة. يعني المشكلة وين؟ ليست في واشنطن وليست عند الدولة اللبنانية، هي موجودة عند قيادة الجيش والمجلس.
0: بس هذا كلام كبير، هل صحيح أنه قائد الجيش رفض أنه بند من بنود اتفاق الإطار؟ وهل يملك الحق حتى قائد الجيش أن يرفض هذا الأمر؟
1: أنا بتصور قيادة الجيش، لأنه هني بالمجلس العسكري كلهم هودي بقايا الحزب البعثي العراقي السوري وما بعد التأثير الإيراني عليهم، هودي عم بيتمردوا على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بالفعل بدها تعمل سيادة وبدها تتعاطى مع الأمريكان بجدية، وبتصور فخامة الرئيس جوزيف عمر يتعاطى مع الأمريكان بجدية، ولكن في تمرد داخل هذه المؤسسة.
0: هذا كلام كثير خطر، أنه المجلس العسكري أو القيادة العسكرية بلبنان عم تتمرد على القيادة السياسية؟
1: هذا واضح، لأنه مش عم تعمل شيء بعد عم تطلب منها القيادة السياسية. الحكومة كذا أخذت كذا قرار، 5 و7 أب سنة الماضية، السنة باثنين أما 3 أدار أخذوا قرارات مصيرية وكانوا واضحين فيها وبيسلموها لقيادة الجيش، وقيادة الجيش ما بتعمل فيها شيء. معناتها قيادة الجيش عم تتمرد على الدولة اللبنانية. طلب منها مثلا وقت الروشي وقت كذا خبرية، أخذت العكس قيادة الجيش. معناتها هذا تمرد بقى كسلطة تنفيذية الحكومة وفخامة الرئيس رئيس الجمهورية اللبنانية، عليهم أنه يزيحوه. وليس فقط يزيحوه،
0: أنا شو يعني يزيحوه؟ شو يعني يزيحوه؟ لمين بدهم يزيحوه؟
1: يزيحوا قائد الجيش والمجلس العسكري كله.
0: شو عم تطلب؟ يعني إقالتهم؟ إقالة قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري؟
1: إقالتهم ومحاكمته. لأنه اللي عم يعملوه بهالبلد اليوم استاذ وليد لا يجوز. ليه؟ لأنه حتى هون بأمريكا، شوف أمريكا وعظمتها، وخذ المؤسسة العسكرية، بيجي وزير الحرب بيستجيبوه قدام الكونغرس اللي جايين بالكونغرس، وبيعملوا بيستنطقوه على كل قضية عن يعملها خارج البلاد. حيلا وزير الخارجية الأمريكية قد ما مهم، وزير الخزانة بنشوفهم دائما أمام لجان بالكونغرس وعم بيستنطقوهم على كل شغلة عم بيتصرفوا فيها. شفت حدا بلبنان بأي لجان بمجلس النواب جابوا قيادة الجيش واستنطقوها ليش عم تتصرف بعكس الحكومة؟ لا بعد، معناتها إذا ما رح يعملوها مجلس النواب هيك، على الحكومة تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اللبناني. أستاذ وليد، بلبنان كلكم تعرفوا أكثر منا، صار في مزارع، ما فيش بقى دولة، ما في مؤسسات. وإذا هالدولة، إذا هالدولة الجاي المجتمع الدولي إلا نحن بدنا نرجع نبنيكي كدولة، يعني كل شيء على الانفراط والانفراط. وأنا اللي بتخوف منه إنه اليوم إسرائيل عملت ورقة تأمين لإلها. ورقة تأمين هو شريط
0: المنطقة الأمنية،
1: المنطقة الأمنية تبعها، عملتها بغزة، بلبنان، بسوريا. وعم بتقول للدولة اللبنانية أنا مستعد أتفاوض أنا وياكي لحلول، ومطلب الشعب اللبناني، ومطلب والاتفاق اللي اتفقنا عليه هو لمصلحة الشعب اللبناني ومصلحتي. بقى إذا بتعملوه أهلا وسهلا فيكم ونحن مننسحب، وإذا ما عملتوا نحن باقيين بهالجنوب اللبناني بهالمنطقة. يعني عملت ورقة تأمين بغض النظر إذا حققوا هذا بعهد الرئيس ترامب وراحوا على تطبيع مع إسرائيل ولا لا، عاملين هذه ورقة تأمين. بالجهة الشمالية من لبنان اليوم، هيك اليوم مثلا بيروحوا الإسرائيلية بيقصفوا مطار إدلب، ليش؟ باعتبار أنه عندهم معلومات الأتراك بدهم يجوا ويعملوا قاعدة عسكرية بمطار إدلب، بقى بيروحوا بيقصفوا. نحن بنشوفنا بلبنان التنديد وكيف الإسرائيلية بيقصفوا هناك وكل هي، بس وين الخطر من الأتراك؟ الخطر من الأتراك أنه بدهم يفوتوا على حمص وفي قاعدة عسكرية كمان بدهم، كمان ناويين يجوا لهونيك. وإذا إجوا لهونيك بلبنان اليوم في تدريبات عم بتصير بشمال لبنان، وفي
0: شو يعني في تدريبات بشمال لبنان، ومين عم يعملها؟
1: السورية والأتراك
0: بشمال لبنان.
1: بشمال لبنان شكل لواء اسمه لواء طرابلس، وإذا كان مستمرة تركيا إنه كانت توصل لقاعدة عسكرية على حمص، ربما شمال لبنان رح يسقط لمصلحة الأتراك ومصلحة سوريا. ولكن اللي خلص لبنان من هذا الانزلاق الخطر هو القصف الإسرائيلي على مطار إدلب، على القاعدة العسكرية بمطار إدلب. وكل المفاوضات اليوم عم بتصير بين الموساد والسوريين إنه تركيا ما تفوت بأي قاعدة عسكرية، لأنه ساعتها بده ينهار جزء من لبنان معها. فلذلك الأمر اللي عم تشتغله إسرائيل مع الولايات المتحدة ومع السورية رح ينصب جيدا لمصلحة لبنان.
0: هلا أكيد معلومات خطرة، بس يلي قلته كمان عن قيادة الجيش كمان موضوع خطر. بدي كمل معك، هل هذا يعني كلامك إنه الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر صارت بهذا التوجه وضح تضغط على السلطة اللبنانية في هذا الاتجاه؟
1: أنا بتصور، بس بالنتيجة بتضغط لحد معين. شو بجد بالنتيجة؟ لأنه إذا إذا إذا الدولة اللبنانية بتترك المؤسسة العسكرية مثل ما هي، معناتها ما في مساعدات أمريكية وما فيش مساعدات لا أوروبية ولا مساعدات عربية. يعني الوضع ستاتوس كو على حاله. هلأ يبي ينفجر الوضع أكثر، وخاصة إذا حسينا بخطر من الشمال، أما بينفجر أكثر من جهة إسرائيل. بس إسرائيل بتصور أمنت مصلحتها، بقى ما بتصور رح تستعد تعمل أكثر بكثير بعد. وفي العامل الثالث ترامب، رئيس ترامب بيوصل لبنان لاتفاق مع إسرائيل، ومن المستصعب هذا يحصل إلا إذا صار تغيير جذري على الأرض بلبنان، لأنه إسرائيل ربما ما رح ترضى بسلام وبعد في حزب الله بلبنان ومؤسساته. بقى بدهم حدا يطلب بقوات دولية تحت الفصل السابع. فخامة الرئيس مثل ما سمعنا راح على إيطاليا وعم بيطلب أنه إذا ما بقيوا القوات الدولية لحفظ السلام بالجنوب يجي قوات غيرهم للمراقبة، يعني عم بيأمن مصلحة حزب الله بجنوب لبنان. وهون الخطر، وهون الخطر.
0: عم تحكي عن رئيس جمهورية هون،
1: هون رئيس جمهورية.
0: إذا تعتبر أنه عم حقق مصلحة حزب الله بمفاوضات روما؟
1: لا، هو يعني هو يمكن عن نية جيدة بس انعكاساتها على الأرض بدها تنصب لمصلحة حزب الله. يعني حزب الله إذا بعض القوات الدولية الموجودين بجنوب، أما بيجي حدا أي قوات غيرهم من الصعب، لأنه بدك من يمولهم ماديا، وهودي دول ما عندهم اليوم يمولون، بدو أنه الولايات المتحدة تشترك بالتمويل، الولايات المتحدة ما رح تشارك بالتمويل، والدول العربية ما رح تشارك بالتمويل. فمن هذه الناحية أنا بتصور أنه اللي عم يعملوا فكره هو عم يعمل عملية خير، أنه بعد في مراقبة دولية بالجنوب تنعكس سلبا على الشعب اللبناني وبتنصب لمصلحة حزب الله. فمن هذه الناحية فخامة الرئيس لازم يطلب قوات دولية تحت الفصل السابع، وإذا ما بده يعزل هيكل والمجلس العسكري بينحط الجيش اللبناني تحت القوات الدولية. ساعتها ماركو روبيو بيكون وصل له حقه انه كيف بده ينظفوا الجيش اللبناني. القوة دولية عندها بحرية وعندها طيران وبتفوت على لبنان، وهي بتضلش تنظف حزب الله مثل ما كان مفروض. هذا المشروع طرحوه الأمريكان والفرنسيين بال 2006، ولكن فؤاد السنيورة وحكومته في ذلك الوقت رفضوا يومتها القرار يكون تحت الفصل السابع، اعتبروا تنازل عن السيادة. واليوم بس تدخل قوات دولية، طبعا في تنازل محدود عن
0: قوات دولية، بس برأيك هل بتتأمن الدول لهذه القوة الدولية؟ يعني هل فينا يتأمن بشكل أو بآخر دول عربية ودول أجنبية غربية أنه تفوت بهذه القوة؟
1: يعني لما الأمريكان طرحوه بال 2006 كان عندهم 40,000 جندي، كان في نسبة فرنسية، كان في نسبة ألمانية، في عدة دول أوروبية، وطبعا من بلدان إفريقية وإندونيسية ومن هناك المنطقة. ولكن لما الدولة اللبنانية رفضت بال 2006 الفصل السابع، ما عاد يلاقوا دول يجوا على لبنان من الدول الغربية، لأنه القيادي ما بقى راحوا لحفظ السلام، وهن بدهم يكونوا أنه كرماية بالنتيجة لا أكثر ولا أقل. اليوم هون نرجع ما دائما الرئيس ترامب بيطرحه، أنه الشرع بيفوت على لبنان. الشرع بيفوت على لبنان بيودي لواء أما لواءان تحت قيادة القوات الدولية هيك، وبجوز يودوا تركيا الأتراك، لأن الأتراك كمان بده يروحوا على غزة، ولكن إسرائيل رفضتها بغزة. بيجي ناس من إفريقيا، من عدة دول بإفريقيا بحاجة للأموال، بيودوا جيش على لبنان من أندونيسيا من غير مطارح. أنا بتصور هذا بيصير، بس بدك الدولة اللبنانية. بقى نحن بنوجه حديثنا لفخامة الرئيس بلبنان، إذا اليوم بده هو بالفعل ينظف لبنان من سلاح وتفكيك حزب الله، فما عليه إلا يجول بهالعالم ويطلب بقوة دولية تحت الفصل السابع.
0: طيب خلينا نحكي ندفع عن علي طاهر، وانت كمان حتى بتقول انه في علي طاهر اثنين يعني بعلبك. شو قصة علي طاهر؟ هل برأيك يعني انه حقيقة هذا الكلام، او في تضخيم اسرائيلي لانه نتنياهو انه يصور انتصار عظيم قبل الانتخابات التي ستحصل؟
1: هلا بانتخابات اسرائيل بغض النظر انه مين ما طلع بده يطلع من اليمين، وبده يكون مواقفه للامن الاسرائيلي بغض النظر اذا طلع نتنياهو اما غيره. نتنياهو له 20 سنه بالحكم، يعني بقى ربما صار لازم يرتاح شوي. وانما اذا رجعنا على لبنان بالذات، انا ما بتصور الاسرائيلي لما البرز الخرايط بروما بآخر اجتماع بروما ما كانش إنه بس لمصلحة نتنياهو، كان للواقع، لأنه مثل ما نحن عرفنا إنه السفير سيمون كرم كان بده يفشل الاجتماع هوني، لأنه عرف إنه على بلبنان مش عم بقى عم بينفذوا شيء، مش عم بيطبقوا شيء وعم بينفشل.
0: سيمون كرم كان بده يفشل الاجتماع بروما،
1: كان بده يفشل الاجتماع بروما.
0: ها كان مطلوب منه من الدولة اللبنانية،
1: ما بعرف إذا من الدولة اللبنانية، بس بعرف إنه حاول يقول هناك إنه للدولة اللبنانية إنه وصلنا لحيط مسدود، إسرائيلي باقي هناك حتى نحن نعمل شيء بالأرع على الأرض وما في شيء بعد الطب لا بعين الإسرائيلي ولا بعين الأمريكي.
0: أوكي.
1: فلذلك الأمر هالمفاوضات ما رح توصل لمطرح بالنتيجة. بقى كان بده يفشلها. ساعتها الإسرائيلي بيقوم وبيبرز على الطاولة هناك، بيبرز الخرائط. خرائط
0: شو بتقول هالخرائط؟
1: مثل ما سمعنا نحن ومثل ما عرفنا من الجانب الأمريكي إنه الخرائط حكيوا عن قلعة الشقيف، إنه في أنفاق تحت منها فيك تعمل غرف نوم كأوتيل، في تحت تلة علي طاهر في مثل ميني بنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية على مصغر تحت منها، وفي تحت قلعة بعلبك وجوارها مثل ما في تحت علي الطاهر، وهون الخوف، وفي امدادات موجودة وأنفاق بجرود جبال وبجرود كسروان وبالمخطارة بتوصل للمخطارة.
0: لكن المعلومات يلي انحطت على محطة الام تي في صحيحة هون، مع انه اجا بعض التوضيحات من الجيش، لكن صحيح انه وردت هذه المعلومات في مفاوضات روما.
1: الجيش نفي انه
0: من خلال مصادر،
1: من الجيش نفي انه نوضع خرائط على الطاولة، بس ما نفي انه هؤلاء الاماكن مش موجودين. وتنكون واضحين، العسكر الامريكي اللبناني اللي كان بالوفد هناك لما وضعوا الخرائط ما حكي ولا كلمة، ولا كلمة على الاطلاق، وشاف الخرائط. بقى هون بنرجع استاذ وليد للجان النيابية في لبنان، ليش ما بتجيب الأستاذ سيمون كرام وندى حميدي السفيرة وبيستوجبوهن بالبرلمان اللبناني؟ ليش ما بيجيبوا العسكر اللي كانوا موجودين وبيستوجبوهم وبيسألوهن تحت محلفينهم اليمين، بدهم يحكوا الصراحة، لأنه أحد السياسيين بالمختارة بعرف أنه اتصل هو بأحد أعضاء الوفد وسألوا إذا هذه الخرائط انبرزوا، واحد أعضاء الوفد أكد له أنه ها الخرائط انبرزوا.
0: مين اتصل؟ ولي جنبلاط؟
1: ما بعرف.
0: خلص ضحكتك دلتنا أنك بتعرف.
1: الموضوع هلأ أنه بالفعل الشعب اللبناني عايش بظلمة بعتمة، والمسؤولين مش عم بيخبروه، وعندهم الوسيلة بمجلس النواب اللجان يستوجبوا كل شخص منهم هودي. أكيد. انه عم بيجوا على السفير الاسرائيلي بيطلع بعد كل اجتماع بيعمل بيصرح، المسؤولين الاسرائيليين بيطلعوا بيصرحوا، الجانب اللبناني ما حدا بيصرح، واذا حدا حكي تسرب اي معلومات وربما من الامريكان بيسربوا معلومات بلبنان بدهم يناقضوا هذه المعلومات بدل ما هن يستوجبوا يسألوا الوفد.
0: طيب بعد سؤال قبل ما انتقل معك الى فقرة بتوافق او ما بتوافق، شو رأيك بالحل يلي تم التوصل له امبارح بالنسبة الى السفير الايراني؟
1: سمعت وجهتين نظر. انا اول شيء انه انا بتصور هايدي نقص بالقدرة المعنويات عند الدولة اللبنانية، وسمعت انه عم بيقولوا ما هو مثل اي سفراء غير قرروا البقاء. لا، ايران غير، يعني ايران مثل حزب البعث وبشار الاسد اللي ملكين موجود بالسلطة، اي مسؤول لإله ارتكبوا جرائم كبيرة بلبنان ويجب ان يعاقبوا عليها. والامريكان هيك اليوم، والامريكان لما زادوا حزب الله انه هو زراع من الحرس الثوري، يعني عم بيعطوا باس للدولة اللبنانية، يا دولة لبنانية تفضلي وتعي تشكي على ايران بمحاكم امريكا على كل الاضرار اللي ارتكبته إيران بلبنان، وإذا هذه المحاكم وافقت على الدعوة اللي قدمتيها، بيطلب منا، يفرض منا نحن الدولة الأمريكية إنه الأموال الإيرانية المجمدة لهون نعطيكم قسم منها للبنان وكمان للإسرائيليين، يعني إذا مضرورين من حزب الله. بقى أنا بتصور الإسرائيلي راح يستعملها بمحاكم أمريكا، بقى إن شاء الله الدولة اللبنانية تستعملها. فلذلك الأمر بنرجع على السفير أما المندوب، أنا بتصور كان مفروض طرده كليا من لبنان بالقوة، لأنه هذا مش مثل السفير الأمريكاني اللي فضل البقاء، أما السفير المصري اللي فضل البقاء، لأنه هديكي ما إجوا ارتكبوا جرائم في لبنان. هذا ارتكب
0: برأيك جديد. يعني الدولة اللبنانية بيّنت عن جبن في هذا الموضوع؟
1: طبعا جبن هائل وضعف،
0: ضعف،
1: هذا جبن وضعف هائل، خاصة وزير خارجية بياخذ قرار بيطارده من لبنان. بيطلع مدير الأمن العام أما بياخذ القرار أنه ببقائه والدولة ساكتي، ليش هذا يعني؟ إنه ما فيك تبني بلدان وأقل قضية ما فيك تنفذها، كيف بده يضل في ثقة بين الأمريكان والدولة اللبنانية؟
0: طيب، رح أنتقل معك إلى فقرة بتوافق أو ما بتوافق بسرعة. الجملة الأولى، أنفاق الشوف وكسروان وجبل لبنان نفاق إسرائيلي، كذب إسرائيلي.
1: لا، الإسرائيلي برزن على الطاولة، بدنا مثل ما قلت قبل بشوي إنه حدا يستجوب الوفد اللبناني ويسألهم، وإذا كان نفاق إسرائيلي هني خبروا، ولكن هني ما رح يقدروا يكذبوا الإسرائيلي، أنا بدنا نرجع يقعدوا معه على الطاولة يا بواشنطن يا بروما يا غير مطرح، وبدو يقول لهم كيف بتكذبوا نحن كل شيء عم نعطيكم إياه. والأمريكاني رح ينجبر هون بالكونغرس الأمريكاني، بيستجوبوا المسؤول الأمريكاني من وزارة الخارجية وبيسألوه إذا هودي الأوراق
0: موجودين حقيقة. الجملة الثانية، يلعب رئيس الجمهورية في الوقت الضائع وسلاح الدبلوماسية لا يكفي لوحده لتحرير لبنان.
1: طبعا فخامة الرئيس عليه مسؤولية، والروحة على روما أما على الفاتيكان أما عدة أماكن ما رح توصلوا لمطرح. المجيء فقط على واشنطن بهالفترة، لأنه نحن بنعرف قدرة وقوة الرئيس ترامب، وحتى هو جبر يغير الأوروبيين لسياسته بإيران، وغير تقريبا الدول العربية، ونحن شفنا العقوبات القاسية وضعوهم الأمريكان على إيران مؤخرا تيركع إيران. بقى بدل ما يضل فاتح هالخط رئيس الجمهورية مع الأمريكان، ليش تراح بده يحتال على الأمريكان.
0: الجملة الثالثة، قائد الجيش ليس جنديا في ولاية الفقيه، بل يخشى أن يحول حزب الله الجيش إلى هدف سهل الاصطياد.
1: أنا ما بتصور، أنا بشوف أنه الطائفة الشيعية صار في اسم منها، اسم كبير مال من حزب الله والهيمنة حزب الله وأخذ لبنان تيعملوا الجمهورية الإسلامية، صار في قناعة عند الشيعة اليوم لا ما راح يبقى يعملها. فلذلك الأمر رجع اسم كبير لبنان، واليوم بده يشوف كيف بده يرجع إعادة بناء بيوته من جديد. بقى فلذلك الأمر حزب الله ما راح يسترجي، وما بيقدر يهدد الأمن الداخلي، وما بيقدر حتى يفكفك الجيش والعناصر اللي بدهم يفلوا منه يفلوا. ولكن نحن شفنا بنهر البارد بالزمانات، لما قام الجيش وعمل معركة بنهر البارد كتير قالوا بدها تسبب حرب أهلية وداخلية، وكذلك الأمر أنه حتى حسن نصر الله توعد يومتها وما جد شيء بالنتيجة، وربحوا المعركة بالنتيجة الجيش اللبناني.
0: الجملة الرابعة والأخيرة، عدم ضغط واشنطن على تل أبيب هو أحد أبرز أسباب انهيار اتفاق الإطار، إنه واشنطن ما عم تضغط مثل ما لازم على تل أبيب.
1: لا، هو العكس صحيح، أنا بتصور لأنه وصلنا نحن بلبنان لأنه إسرائيل قامت وضربت وقتلت حسن نصر الله وضربت معظم الترساني في لبنان، ومجلس النواب كان مسكر بلبنان على سنتين لو ما كان قتل حسن نصر الله وتغير الوجه بلبنان، ولو ما ترامب إجا رئيس جمهورية ما كانش عجل نبيه بري وفتح مجلس النواب، عملوا انتخابات قبل ما يسلم ترامب 12 نهار. بقى هني عارفين بقى إذا في ضغط لازم تكون ضغط على الدولة اللبنانية، لأنه الخلاص لك الخلاص بلبنان اليوم بده يجي عن يد إسرائيل وأمريكا وليس من أي دولة ثانية.
0: إيه خلاص لبنان عن يد إسرائيل كلام؟
1: طبعا لأنه أمنها، أمنها وأمن الشعب اللبناني نفس الأمن، نفس الأمن.
0: يعني في تلاقي مصالح اليوم بين مصلحة إسرائيل ومصلحة الشعب اللبناني؟
1: اعتبروها اتفقوا، الدولة اللبنانية اتفقت عليها بثلاثة حزيران لما قالوا حزب الله مشكلة على الدولة اللبنانية أكثر من أنه مشكلة على إسرائيل، يعني في المصالح المشتركة، هو العدو المشترك هو حزب الله.
0: رح انتقل معك إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. رح أسألك أول شيء عن الشيخ نعيم قاسم، رأيك بأدائه؟
1: صراحة ما بتسمع بقى عليه لأنه ما بقى عنده أداء، عنده تلهوس بعقله.
0: تلوس؟
1: وشو بيخبروا تلهوس فقط لا أكثر لا. ما بقى يأثر، يعني ما بقاش مثل المعادلة. حسن نصر الله على القليل يبقى عنده كاريزما، ما هذا الشخص ما عنده كاريزما، ما حدا بيتسمع له، بيحكي بس شعبويا للحفاظ على ما تبقى من الطائفة الشيعية.
0: يعني الشيخ نعيم قاسم مهلوس؟
1: مهلوس وأكثر من مهلوس.
0: اوف شو في أكثر من أكثر من مهلوس. طيب بدي انتقل معك كمان إلى نائبة حليمة قعقور يلي اعتبرت إنه الاتفاق الإطار يتبنى السردية الإسرائيلية، منه صحيح هذا؟
1: لا هل هو هذا الاتفاق الإطار إذا هو يعمل إنه استفتى عند الشعب اللبناني. معظمية الشعب اللبناني بدهم حزب الله يجرد سلاحه. إذا بقاء إسرائيل بالجنوب كشرط أساسي هو بيجبر الدولة اللبنانية تجرد سلاح حزب الله وبنوته، معناتها هي مش مع معظم الشعب اللبناني.
0: رئيس الحكومة نواف سلام كمان شو رأيك بأدائه؟
1: أنا بتصور نيته صافية وعم يعمل الشغل الجيد بالنسبة للبنان وعم بيحاول، بس لحاله ما بيقدر، يعني بده الأركان البقية، يعني بده مجلس النواب يكون معه، بده قيادة الجيش تكون معه، بس بشكل عام المشكلة مع نتنياهو بالذات لأنه هو حاكمه بمحكمة لاهاي والعدل الدولي. ولكن بالمنطق الأساسي أنا بتصور بده خلاص لبنان مثل ما كل واحد، وأنا بتصور عم بيقوم يعني بالواجب عليه.
0: رئيس جوزيف عون،
1: رئيس جوزيف عون أنا بتصور أنه بالبداية لما طلع رئيس حلف يمين القسم والخطاب الجيد، ولكن بعد فترة رجع تماهى بالموضوع، ولكن مؤخرا بعد زيارته على واشنطن بلشنا نشعر أنه في تباعد بينه وبين قيادة الجيش، وصار هو يعرف أنه المشكلة صارت عند قيادة الجيش وهناك بقى هو يمكن صار ناوي يعمل تغييرات بقيادة الجيش.
0: هيدي معلومة أنه في تباعد بين رئيس الجمهورية وبين قيادة الجيش أو تقدير؟
1: عم نقرأ هيك الدعم اللي كان دايما يوثق فيه عم بيتراجع شوي، عم بيقول لازم يكون أدائنا أفضل على الأرض ولازم نطبق، والضغط الدولي عم يجبره يغير. وأنا بتصور هو انتقل من الوادي اللي كان بعد هو والجيش، هو وقيادة الجيش، انتقل على الوادي الثاني بده المؤسسة العسكرية يحميها، وبعد ما بيعرف كيف بده يتصرف مع قيادة الجيش.
0: طيب هون بوصل إلى العماد رودوف هيكل، هل بعده بالوادي القديم؟ ما غير؟
1: رح يغير لأنه
0: ليه ما رح يغير؟
1: لأنه جاي من خلفيات أول شيء اللي وصله بتصور تيوصل للجيش فوت على نادي الضباط بتصور نبيه بري، وهو جابوه من هناك من المنطقة تيضل تحت ضغط المنطقة هو وعياله وبيئته كلها سوا. بقى أنا ما بتصور بقى رح يغير، وأخذ هذه الروح وعايش فيها، حيلا تغيير جذري بدهم يعتبروه خاين بحقهم. بقى الأفضل هو يستقيل من هذه المهمة ويحمل المسؤولية لحدة تاني، والمجلس العسكري كله بيتغير، وربما القيادة الجديدة بتعمل تغيير جذري أما ما بتعمل، بس على القليل غيرت شيء. يعني الحرب بأوكرانيا صاروا مغيرين كذا وزير دفاع بكل حروب العالم، هون بأمريكا كل النظافة بقيادة الجيش الأمريكاني بيغيروا جنراليات دائما بشكل مستمر.
0: بس قلت معلومة استاذ توم خطرة، حكيت عن انه أبا إيسنا به بري هو اللي دعم انه وصول العماد رودولف هيكل الى بوقته يعني مدرسة الضباط، او هل صحيح هذا الامر؟
1: انا هيك سمعت من مجموعة كثير مقربة من جوا، وهن اللي قالوا لنا هذا، وقالوا لنا كل ترقية كمان كان دائما نبيه بري يدفش فيها.
0: طيب ما بدي أسألك عن شخصيتين، أول شيء شخصية إسرائيلية هو بنيامين نتنياهو.
1: بنيامين نتنياهو بعد 7 أكتوبر انجبر كقائد إسرائيلي لأمن بلده وكل شيء يقوم بالواجب لبلده، وفتح معركة على غزة نجح فيها، فتح معركة بلبنان نجح فيها، فتح معركة بسوريا نجح فيها، وفتح معركة باليمن نجح فيها، وفتح المعركة الكبيرة ضد إيران. وطبعا رح نوصل لنهاية المعركة بإيران، بس ولكن نجح فيهم على جميع الجبهات، وهذا طبعا قائد تاريخي سيقدر على ما قام به والشعب الإسرائيلي بشكل عام.
0: شو رح يحصل إذا خسر الانتخابات؟
1: ما بيحصل شيء، لأنه حيالله رئيس وزراء جديد، حتى إجا أقصى اليسار، بس هلأ ما بقى عندهم يسار تيحكموا بإسرائيل، حتى لو إجا أقصى اليسار الأمن القومي الإسرائيلي واستراتيجي فوق أي معيار بالمنطقة.
0: طيب الشخصية الأخيرة تعلق بمجتبى خامنئي، هل هو طيب؟ هل هو منه طيب؟ هل هو موجود؟ هل هو مؤثر على السياسة الإيرانية؟ شو عندك معلومات؟
1: ما عندنا أي معلومات عن الموضوع، بس دائما بنشوف خيالات موجودة لإنه بقى، فلذلك الأمر إذا بعده طيب لازم يبرز على الساحة بس، ولكن هالفترة اللي نسمعها ما بعرف، يعني ما عندنا أي معلومات عن الموضوع. أكيد المخابرات الأمريكية عندها معلومات، وأنا بتصور الرئيس ترامب أخذ آخر قرار هذا الأسبوع، لأنه بيعتبروا أنه يمكن ميت.
0: هيدا الاحتمال عند رئيس ترامب
1: أكثر هو قال بنسبة 70-80-90% أنه يمكن ميت.
0: الأستاذ توم حرب، بدي أتشكرك على هذا اللقاء، وطبعا مثل دايما يعني بهذا الجرأة والصراحة، شكرا لك. كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين والمتابعين على متابعة هالحلقة من الحكي يوصل. إلى اللقاء.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19,000 ليرة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

ركز معي شوي هون. تعبا وريد تعبا وريد تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوتك للبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في الذكرى 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني، أشار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في النشرة التوجيهية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تركت آثارا عميقة على لبنان، وأن الدولة تعمل على تثبيت الوقف النهائي لإطلاق النار واستعادة السيادة الكاملة، موضحا أن دور الأمن العام في هذا المسار هو دور مؤسساتي يقوم على حماية الاستقرار، تنفيذ القوانين والقرارات الرسمية، متابعة الملف فات الداخل ضمن اختصاصه، ومنع كل ما يهدد السلم الأهلي. وأكد شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت المؤسسات قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه، مطالبا العناصر بالالتزام الكامل بالدستور والقوانين وبرفع الجاهزية على الحدود والمعابر والمطار والمرافق. سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق منطقة الزهراني. يجتمع وزير الاقتصاد عامر البساط في لقاء ثنائي مع نظيره وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، الذي وصل اليوم إلى بيروت على رأس وفد اقتصادي بمشاركة نحو 80 مسؤولا وصاحب أعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تع،
6: تع بورد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. كشف الجيش الإسرائيلي عن لقاء عقد بين رئيس الأركان إيال زمير وقائد القوات الجوية الأمريكية الأحد لإجراء تقييم للوضع الإقليمي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السوري أحمد الشرع موقف روسيا المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وأعرب الرئيسان عن الاستعداد لتعميق الحوار السياسي والتعاون في المجالات الاقتصادية والإنسانية وغيرها. هذا وشدد الطرفان على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بشأن إعادة تنظيم قاعدتي حميميم وطرطوس. رحبت المملكة العربية السعودية بدمج قوات قسد في مؤسسات العسكرية للدولة السورية، مجددة دعمها لخطوات الحكومة السورية لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. في الخبر الأخير، أوضح الكرملين أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جون لي راتكليف أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكم، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكم أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكم. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على

0: مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي. يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن الصين ستتخذ إجراءات جوابية في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين بسبب تعاونهم مع إيران، وشدد على ضرورة العودة إلى المسار الصحيح للحوار والتفاوض والتوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عقب إطلاق بلاده عملية لخنق اقتصاد إيران، أكد أن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد طهران، بما في ذلك تنفيذ الضربات في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. فكيف ستؤثر تصريحات بكين في سعي الولايات المتحدة لاستهداف الأطراف المتعاونة مع طهران؟ وما انعكاسات أي حرب تجارية صينية أمريكية على الاقتصاد العالمي؟ هل يتمكن ترامب من اتخاذ إجراءات قاسية ضد الصين خلال حربه الاقتصادية على إيران؟ أجيب على خيارين نعم أم لا في موقعنا على شبكة الإنترنت. يحوار اليوم معنا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد موسى، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد. مرحبا بكما على شاشة RT. أبدأ معك أستاذ ماركو مسعد من واشنطن، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على إيران دون الدخول في مواجهة مع الصين على إثر هذه التصريحات الصينية؟
5: أولا تحياتي حضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. باعتقادي الاختلاف الجوهري في هذه الفترة من أو هذه الموجة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران هي أن تكون على إيران وتكون على ما تلتجئ إليه إيران عند فرض العقوبات. ماذا أعني بذلك؟ أعني بذلك بأن هذه العقوبات كانت موجودة منذ سنوات على النظام الإيراني، ولكن الآن يتم تجديدها على ما على خلف أو شبكة الظل التي تتعامل معها إيران. وبكل تأكيد عندما نتحدث عن إيران ماذا تتعامل مع الدول؟ بكل تأكيد تأتي الصين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقادي عازمة على ذلك، ولكن أيضا عندما نتحدث عن عقوبات فرض عقوبات أمريكية على الصين هذا يؤثر على العلاقات الأمريكية الصينية من له كثيرا من الملفات الحقيقة، وكثيرا من الاقتصاد سوف يتأثر من ذلك. ولكن عندما نقول بأن هل الولايات المتحدة جادة في ذلك؟ نعم، لأن الوضع الآن أصبح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتصر في هذه الحرب، ومن وجهة نظر دونالد ترامب يقول بأن الضغط الاقتصادي.
4: لكن السؤال هو هل تستطيع خنق إيران دون الدخول في مواجهة مع الصين؟
5: لا أعتقد ذلك، لأن هو الفرض الآن عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على إيران أو الغرب يفرض عقوبات على إيران، كان النظام الإيراني يلتجئ إلى أساليب وشبكات ظل مختلفة، وبكل تأكيد هذه الشبكات هي المستهدفة الآن. وبكل تأكيد عندما نتحدث عن الضغط الاقتصادي فبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط على الصين لكي تخنق النظام الإيراني. فإذا إن كان دونالد ترامب يريد خنق إيران فبكل تأكيد الصين تأتي في المعادلة الآن مع بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
4: دكتور محمد موسى، يعني هناك من يقول على نفسها جنة براقش، هل ترتد هذه العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذا التصريح الصيني هو تصريح جاد أم أنه مجرد استعراض سياسي لا يغني ولا يسمن من جوع؟
6: مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لكل من يشاهدك ولضيفك من واشنطن. لا شك أن هذا القرار الأمريكي يأتي في زمن البلطجة الأمريكية التي تريد الولايات المتحدة من خلاله بعد عجزها حقيقة عن الانتصار على الجمهورية الإسلامية. وهنا لسنا في موضع الدفاع عن إيران، الحرب انطلقت إسرائيليا أمريكيا على أساس أن تنتهي خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع بحد أقصى، ولكن اليوم نحن أصبحنا أمام جولات وجولات مفاوضات واتفاقات وسقوط اتفاقات، وبالتالي وصلت الولايات المتحدة إلى الحديث عن العقوبات الثانوية بعد أن أرادت من خلال كل هذه العقوبات خلق النفط الإيراني. احنا اليوم اعتقد اننا امام اختبار حقيقي لقوة الولايات المتحدة الاقتصادية في التأثير على الصين. نحن امام اختبار حقيقي للصين في قدرتها على ردع الولايات المتحدة من ان تفرض عليها نظام عالمي مالي جديد من خلال تحدد للصين من يكون شريك تجاري لها ومن لا يكون. تريد الولايات المتحدة رسم حدود جديدة من خلال هذا القرار. الساحة هي ايران، اللعبة هي إيران، الأداة هي النفط، وبيت القصيد هو مضيق هرمز. من هنا نستطيع أن نقرأ هذا القرار، وعلى هذه القاعدة أستطيع أن أجيب بكل أريحية أن الولايات المتحدة من خلال هذا القرار دخلت عش الدبابير، ولا أعتقد مطلقا أن الصين ستقف مكتوفة الأيدي إذا ما مست حقيقة المصارف الصينية الكبرى أو المصافي الصينية الكبرى.
4: لكن دكتور،
6: أو مست حقيقة حاجات الصين من النفط الإيراني.
4: يعني لكن هناك من يقول هل الصين خائفة على إيران، خائفة على مصالح إيران، أم أنها تريد أن تحمي مصالحها النفطية بالدرجة الأولى ولا يهمها أصلا إيران؟
6: قطعا قطعا أوافقك الرأي أستاذ محمد، الصين تنطلق من مصالحها أولا. ومن قال أن الولايات المتحدة فقط تريد خنق إيران؟ الولايات المتحدة تريد من خلف هذا القرار خنق الصين. أحد السيناريوهات هو منع الصين بالوصول إلى النفط الرخيص من جهة، اثنين تضييق الإمدادات على النفط الصيني، وصولا إلى خنق الصين على صعيد الطاقة. وبالتالي نتذكر جيدا العقوبات التي جاءت على روسيا وعلى النفط الروسي، ولولا أن الصين وروسيا بعدوا عن الدولار وما مشوا بالتبادل بالعملات الوطنية وبعدوا عن العقوبات الأمريكية ورفضوها، لكانت اليوم الصين مخنوقة. لا نفط من موسكو ولا نفط من إيران، ولا ننسى عملية السطو على نفط فنزويلا. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن الغاية القريبة هي إيران، ولكن الهدف بعيد حكما أنه الصين.
4: دكتور ماركو مسعد، إذن هذه لعبة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إيران. أنت الآن تدخل في مواجهة مع الشركات الصينية، هذه الشركات الصينية أيضا لها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، لها مصالح في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يمكن أن يرتد كل ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية. هل يعي من يفرض هذه العقوبات حجم المآلات والانعكاسات التي ستنتج عنها؟
5: عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض عقوبات على سواء على شركات صينية أو حتى على الحكومة الصينية، دعنا نتحدث بأن الصين لديها علاقات أساسا جيدة مع إيران. نعم هي تشتري النفط الرخيص من إيران، ولكن لديها أيضا علاقات جيدة مع دول الخليج، ولديها ملفات أكثر حساسية مع الجانب الأمريكي. نتحدث بأن التبادل التجاري الأمريكي الصيني تعلق.
4: لكن محسن رضائي كان واضحا بالأمس قال لن تخرج قطرة نفط واحدة إذا تعاونت كل هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق العقوبات، وهذه رسالة مواجهة طبعا مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية.
5: محسن رضا يتحدث كما يريد، ولكن هو أصلا لا يخرج نقطة نفط واحدة الآن بسبب الحصار البحري الموجود الأمريكي المفروض على المواني الإيرانية. وعندما نتحدث عن الصين، الصين بكل تأكيد تبحث عن مصالحها، لا تكترث كثيرا الملف الإيراني الأمريكي. لماذا؟ لأن هو أصلا عندما نتحدث عن موقف الصين في العلاقة الأمريكية الإيرانية الآن، أغلب المواقف كانت تتحدث عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأيضا عندما نتحدث عن الصين والحصار البحري المفروض الآن، الصين تبحث عن طريقة للتكيف مع الواقع وليس لحل الصراع. بكل تأكيد الصين لم تضغط على إيران لفتح المضيق، أو على الأقل من الممكن أن يحدث ذلك خلال المستقبل القريب، ولكن لم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة فيما يحدث الآن. فهذا أمر مهم للعلاقة التنافسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولكن أيضا الصين تبحث في ذلك الأثناء في ذلك الوقت عن تكيف الواقع. الآن يتحدثون عن نقل النفط من سفينة لسفينة. تحدث عن شركة أرامكو على سبيل المثال، باعت حوالي 4 مليون برميل خلال الفترة الماضية عن هذه الطريقة بسبب أنهم ابتعدوا عن مضيق هرمز. فإذن هناك طرق للتكيف، وبكل تأكيد الجانب الصيني.
4: لكن أنت تتحدث وكأن المضيق مفتوح، وكأن هذا المضيق فتحته الولايات المتحدة الأمريكية. المضيق أصلا مغلق، وإيران تقول بأنه مغلق.
5: المضيق مغلق جزئيا هناك. نعم. مسار جنوبي تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك طرق الآن تنتهجها كثيرا من الدول المتشاطئة في المضيق، بحيث أنهم يبعدون عن ورقة المضيق ويبحثون أيضا عن التبادل التجاري أو بيع النفط من الصين. ما أريد أن أقول نعم. الصين تبحث عن مصالحها نعم، ولكن ليس لديها أي نية سياسية للتوافق أو دعنا نقول لدعم طرف نعم. عن طرف آخر، كما هي لديها علاقات تجارية وسياسية مع إيران، لديها أيضا علاقات قوية مع الخليج، ولديها أيضا ملفات أكثر حساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة تعلم ذلك، وأيضا
4: دونالد
5: ترامب يستخدم التفضل.
4: نعم دكتور محمد موسى، ما رأيك بما سمعته من الأستاذ ماركو مسعد عن مضيق هرمز وعن تعاون كل هذه الدول دول المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
7: أحيي الأستاذ مسعد، ولكن دعني أقف أمام أمرين أساسيين. يتحدث عن دول الخليج وهم حلفاء للولايات المتحدة ويعتزون بحلفائهم للولايات المتحدة، ممتاز، ولكن أين كان موقف دول الخليج وتركيا والعراق وكل دول المنطقة عشية هذه الحرب وعشية هذا العدوان على إيران؟ أين كان القانون الدولي عندما جاءت الطائرات الأمريكية؟ وبالتالي موقف دول الخليج هو ضد الحرب بالمطلق، ولكن من جرنا إلى هذا هو الرئيس ترامب بموافقة وتعميم نتنياهو. اثنين، يتحدث عن المضيق، نريد أن نعرف، قال الرئيس ترامب أن هذا المضيق تحت السيطرة الأمريكية، يبدو أنه ليس بكلام السيد ماركو، لا زالت إيران تسيطر على المضيق. وبالتالي قلت لك منذ البداية محمد، اللعبة هي في قدرة أمريكا على فرضها أداة النفط والسيطرة على القرار الصيني مع من تكون الصين. الأداة هي النفط، وموقعة الفيصل ستكون هي مضيق هرمز، وأعتقد أن هذه العقوبات إذا ما اشتدت سترتد سلبا على دافع الضرائب الأمريكي.
4: لكن لأن برميل النفط
7: لا أعتقد أن إيران ولا أعتقد أن الصين.
4: كان يتحدث محسن رضائي عن رد زلزالي إذا كانت هذه العقوبات لا تؤثر على إيران، وبأن إيران تتحكم في المضيق، فما حاجة إيران إلى الرد الزلزالي إذا لم تكن تؤلمها هذه العقوبات الأمريكية؟ وقد نجحت الآن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية في أن تؤثر على إيران.
7: يا سيد الكريم، بعيدا عن الرؤية الإيرانية والخطابات الزلزالية، واقع الأمر يقول أن الاقتصاد الإيراني مخنوق، يقول أن التضخم في إيران 50%، أن صادرات إيران لا تخرج. المسألة أنه في حال نجاح هذه العقوبات، ما هي الحلول التي تستطيع إيران من خلالها؟ يعني اليوم الإيراني خلال 47 سنة كان يمارس تارة الالتفاف، تارة الوسطاء، تارة أسطول الظل إلى آخره. اليوم إذا استطاعت فعلا الولايات المتحدة أن تقيم إيران وحجمت الصين، هل ستقف الصين مكتوفة الأيدي أمام هذا التحجيم؟ وهل ستكون إيران يعني ضمن معادلة الصبر استراتيجي؟ أعتقد أن إيران ستكون أمام جنون استراتيجي،
4: يعني هل ولا أحد الصين؟ يرغب فيه، لا
7: الصين ولا دول المنطقة ولا الاقتصاد العالمي.
4: هل ستفتح الصين حربا مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل عيون إيران؟ هل هذا يعقل؟
7: قطعا لا، ستفتحها لأجل مصالحها الوطنية، عندما ستتضرر المصالح الصينية على مستوى النفط، عندما سيصبح برميل النفط يصل إلى الصين بالكاد بأسعار كانت تفاضلية تصبح على أبواب $150، عندما يتعثر كل الاقتصاد العالمي، هل سيبقى العالم متفرجا على الأحادية الأمريكية التي تفرض عقوبات هنا وهناك، تارة على الروسي وتارة على الإيراني وتارة على الفنزويلي؟ يعني هل ستبقى الولايات المتحدة ضمن إطار سياسة البلطجة وأوروبا التي دفعت مليارات الدولارات دعم وسبسيديز مقابل النفط لمواطنيها تبقى تحت الضغط؟ هل سيبقى الخليج العربي تحت رحمة إيران وأمريكا في مضيق هرمز وكل الاقتصاد العالمي يتفرج؟ مشكل.
4: أسئلة كثيرة، دعني أحملها للأستاذ ماركو مسعد. ألا تدفع أيضا، وأضيف عليها سؤالا من عندي، ألا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية الآن إيران بعقوباتها هذه إلى التوجه أكثر نحو الصين وروسيا؟ بالتالي هدف العقوبات، المغزى من العقوبات، إذا صارت الأمور كيف لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية، ينتفي الأساس الأصلي من هذه العقوبات، وبالتالي تفقد فعاليتها كما حدث طبعا في العقوبات السابقة، وإيران لها باع وذراع في موضوع العقوبات.
5: العقوبات الاقتصادية على إيران تتوقف نتيجتها أو تتوقف نجاحها بكل تأكيد على تعاون هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية. اغلب الدول المتشاطئه مع مضيق هرمز لا ترفض بكل تاكيد ما يكون به النظام الايراني من مضيق هرمز وحتى من سياسه ايران في دول الجوار. يعني دعنا نذكر بان ايران
4: اغلب الدول اي دول يعني اغلب الدول اي دول
5: دول الخليج بشكل
4: دول
5: كبير
4: دول الخليج لم تدخل حتى في مواجهه عسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه
5: بكل تأكيد. أنا ما أقوله بأن نجاح العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران يتوقف على تعاون الدول معها، وبكل تأكيد الدول الخليجية لديها موقف واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، وموقف واضح أيضا من السلوك الإيراني في المنطقة، وباقي دول العالم الآن يتحدثون عن هذه العقوبات التي من الممكن أن تؤثر على مصالحهم. فالسؤال، هل هذه الدول سوف تخاطر بمصالحهم أمام الولايات المتحدة الأمريكية أم تفضل مصالحهم مع الجانب الإيراني؟ هذا بكل تأكيد يعني تحليل يعني
4: أستاذ ماركو مسعد، أنت بالتأكيد تتابع المشهد وتعرف ما يجري في المنطقة. حتى دول الخليج لها علامات استفهام كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تقف معها بالشكل الذي يكفي أثناء الضربات الإيرانية، ولها أيضا حتى استفهامات وعلامات استفهام على إيران. هي ليست راضية لا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولا على أن إيران أصلا، فبالتالي على ماذا ترهن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في وقوف دول الخليج أصلا في حرب اقتصادية طاحنة؟
5: دول الخليج بشكل كبير لديها علاقات عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المجالات، والولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسائل لدول الخليج إن ما يحدث الآن بسبب الحرب على إيران واستهداف الدول الخليجية ومدن أو البنى التحتية المدنية التي استهدفتها إيران.
4: طيب لديها أيضا مصالح مع إيران. أنا هل تريد أن أحدثك كم حجم التجارة ما بين الإمارات وإيران لوحدها فقط يعني؟
5: نعم، ولكن هناك موقف خليجي واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، وفي هناك ايضا موقف خليجي واضح بان الجانب الايراني هو من استهدف الدول الخليجيه، الجانب الايراني هو من اطلق الصواريخ والمسيرات على مطارات وبنى تحتيه، وهو من اثر بشكل سلبي على المصالح الاقتصاديه لدول الخليج وليست الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه لديها علاقات وثيقه مع هذه الدول، وهذه الدول يعني اثبتت بشكل كبير بانها كانت تحاول ان تتوسط في هذا الصراع ولكن لم تصل الى نتيجه. ولكن السؤال، النتيجه هي تم اطلاق صواريخ ومسيرات من قبل النظام الإيراني بكل تأكيد.
4: أليست هذه غلطة إيران دكتور محمد موسى بأن دفعت هذه الدول الآن لأن تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدث الأستاذ ماركو مسعد، وبالتالي خوض حرب اقتصادية يمكن أن تكون أقل كلفة من خوض حرب عسكرية، من تحريق قطع عسكرية أو الدخول في حرب ومواجهة مع إيران؟
7: عزيزي محمد، أنا أتفقت فيما قلت. الدول العربية والخليجية تحديدا لديها الضرر من الطرفين، ودعني أبدأ بأن إيران ارتكبت خطيئة عندما قصفت كل دول الخليج العربي ولم يكن ذلك مبررا، ولكن دعني أقول أن الولايات المتحدة منذ 2018 أو 2018 تحديدا مع الرئيس ترامب عندما ألغى، وعند باراك أوباما بال 2015 عندما خط الاتفاق مع إيران لم يأخذ رأي دول الخليج العربي وكانت ورطة، ثم جاءت بورطة أكبر وتجاوز دول الخليج وألغى الاتفاق، واليوم كل دول الخليج ودول المنطقة ودول العالم رفضت هذه الحرب وقالت أنها خارج القانون الدولي، ثم مضت أمريكا وإسرائيل بهذه الحرب. وبالتالي من قال أن الولايات المتحدة الأم الحنون للخليج؟ أعتقد أن الإخوة الخليجيين أول ما سيفعلونه بعد هذه الحرب لابد من إعادة تقييم شكل العلاقات مع الولايات المتحدة، هاي من جهة. اثنين، ما هو أهم اليوم؟ الخيار العسكري غير مطروح، السبب أنه نحن على أبواب الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ولا يريد الرئيس ترامب توريطة إن على مستوى أسعار النفط، بالتالي التصعيد أيما تصعيد سينعكس على برميل النفط، يعني تضخم، يعني أسعار فائدة، يعني جالن البنزين سيعود إلى 4.7 بالولايات المتحدة، وبالتالي الناخب الأمريكي سيقف ضد الجمهوريين في الانتخابات القادمة، وهذا ما لا يريده ترامب.
4: هذه الدول يعني يمكن أن تخوض حربا اقتصادية كما يتحدث البعض، وهذه الحرب كما قلت لك يمكن أن تكون أقل كلفة من الحروب العسكرية، بالتالي لديها كل المبررات ربما لخوضها إذا تأثر الاقتصاد الخليجي، إذا تأثر إمدادات النفط الخليجية إلى هذه الدول.
7: واقع الأمر، الكل متضرر. المسألة منذ فتحت مسألة مضيق هرمز وحتى الساعة كل الأطراف متضررة، ولكن لا ترغب الأطراف بالوصول إلى حرب باستثناء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. نفسه الرئيس ترامب دائما ما يهدد، ولكن دائما ما يعطي بابا للنفاذ، دائما ما أعطى الوساطة الباكستانية، دائما ما قال هناك مفاوضات من فوق الطاولة وتحت الطاولة، بعيدا عن الخطاب الإعلامي هنا وهناك وصراعات الحروب المفتوحة كلاميا. المسألة واقع الأمر أن الاقتصاد العالمي كله متضرر، إن كان منتجين نفط في دول الخليج العربي، وإن كان الاقتصاد العالمي على مستوى الصناعة. ودعني أذكر بعجالة أن الاقتصاد العالمي نفسه تراجع 2% 1.5-2% بحسب البنك الدولي وبحسب صندوق النقد باجتماعات الربيع. يعني عم نحكي عن 2 تريليون، يعني بطالة، يعني انعكاس على مستوى النمو العالمي. كل هذا من يتحمل مسؤوليته؟
4: من يتحمل المسؤولية؟ هذا هو السؤال أيضا. وهنا أيضا أتوجه لك أستاذ ماركو، من سيدفع ثمن أي حرب تجارية؟ هل هي الصين أم المستهلك الأمريكي بالنهاية الذي يعاني أصلا من حرب إيران؟
5: المستهلك الأمريكي لا يعاني من حرب إيران سوى عن طريق ارتفاع أسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط أو المحروقات في الولايات المتحدة الأمريكية كان منذ أيام الرئيس السابق جو بايدن. يعني ارتفاع سعر النفط أو ارتفاع سعر البنزين، جالون البنزين، ليس بالجديد. لا أقول بأنه هذا شيء مرحب به من خلال المستهلك الأمريكي، ولكن أقول أن هذا أمر مستمر. دونالد ترامب وعد بأنه يقطعه أو يحاول أن يحسنه، لكن لم ينجح في ذلك. فإذن الحديث عن المستهلك الأمريكي يكون يعني ما ممكن يكون كلام فضفاض. عندما نتحدث عن التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لا الولايات المتحدة الأمريكية تريد ذلك، ولا أعتقد الصين تريد ذلك. لكن أقول بأن إن وصلنا إلى هذا الورقة، أو إن وصلنا إلى هذا التضاد ما بين المصالح الأمريكية والصينية، فأعتقادي دونالد ترامب مصر على أن يصل إلى أهدافه في حرب إيران، وحتى لو تكلف ذلك الكثير من الحمل أو العبء الاقتصادي. نعم هذا ليس بالأمر الجيد أو ليس بالأمر المفضل بالنسبة لدونالد ترامب، ولكن في اعتقادي عندما نقول بأن الحرب على إيران يجب أن توصل إلى نتائجها الأمريكية، فأعتقادي هناك إصرار أمريكي على الوصول على ذلك. الصين عندما يعني لا أعتقد أن الإيرانيون يعولون كثيرا على الصين على الحقيقة. يعني إيران على سبيل المثال تعرف ما هو حجم الضغط الصيني. الصين تعلم علم اليقين الآن الصين
4: حتى الميزان التجاري يعني حتى الميزان التجاري الميزان التجاري في صالح الصين. يعني هل يمكن أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية على اللعب بالنار كما يقال اقتصاديا؟
5: الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران وما يتبعه من نتائج سلبية على الصين
4: دعك من إيران. نحن لا نتحدث عن إيران، لأن مواجهة صينية أمريكية، الميزان التجاري في صالح الصين. بالتالي هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحمل هذه التبعات التي يمكن أن تنشب عنها؟ وإيران الصين هددت بشكل أو بآخر بأنها سترد في حال طالت العقوبات الشركات الصينية.
5: العلاقات الامريكيه الصينيه ليست فقط بين التبادل التجاري ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. دعنا نتذكر ملفات مهمه. على سبيل المثال ما حدث من صفقه التيك توك، الصين كانت ترفض وتقول باننا لن نقوم ببيع بهذه الشركه الى الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده اصرت على ذلك وفرضت عقوبات او هددت بفرض عقوبات، وكان هناك قانون من الكونغرس الامريكي، وتم في الاخير بيع هذه الصفقه الى الولايات المتحده الامريكيه. عندما نتحدث عن التعريفات الجمركيه، كلا الطرفين كانوا يعلمان علم اليقين بان هناك اثر سلبي على التجاره على التبادل التجاري، ولكن الرئيس دونالد ترامب وصل إلى قناعة بأنه سوف يضغط على الصين، وكان هناك في اعتقادي ضوء أخضر من الصين على الأقل لجلوس دائرة المفاوضات أو على الأقل التشاور مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي لديه كرة ضغط كبيرة على الصين، والصين لديها كرة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا أعتقد أن الطرفين سوف يتنطحان بسبب إيران. ماذا ما أقوله؟ الطرفان سوف يحاولان يعني عدم خسارة كل منهما الآخر أو على عدم المناطحة مباشرة، في حين أنها أصلا ما يحدث في إيران هو يعتبر ملف إيراني أمريكي والصين. لا أعتقد بأنها سوف تطلق طلقة واحدة أو على الأقل سوف تأخذ موقف غير محايد بالنسبة ما يحدث في الشرق الأوسط.
4: دكتور محمد موسى، ردك الأخير.
7: أعتقد أن المواجهة الصينية الأمريكية ستحتدم إذا ما مست الولايات المتحدة بالشركات الصينية أو المصارف الصينية الكبرى وبالمصارف الصينية وبالمصالح الصينية عموما، وعلى هذه القاعدة على صانع القرار الأمريكي أن لا يغامر، لأن الصين تمتلك الكثير من الأوراق على مستوى دون الحروب، تتحدث عن المعادن النادرة، سلاسل التوريد، السوق الصينية للشركات الأمريكية. والأخطر دائما علاقة الصين بروسيا بالوصول إلى منظومة خارج إطار الدولار، وبالتالي الابتعاد عن أمريكا تلقائيا. ولا ننسى أن 500 مليار بالعلاقة ما بين أمريكا والولايات المتحدة، عم نحكي عن 308 مليار لمصلحة الصين. وعلى هذه القاعدة أعتقد أن الرئيس ترامب يتحرش بالصين دون أن يستفزها. وطالما أن العقوبات
8: ما مصير
7: على هذا
8: الدولار
7: المنوال
8: دكتور،
7: سيبقى القدرة للإيرانيين وللصينيين على الالتفاف.
8: ما مصير الدولار بدقيقة؟
7: بكل بساطة يتوقف على شكل العقوبات وعلى هذا الحصار المالي التجاري المطبق. إذا ما ذهب إلى النهايات سيكون للدولار مع الصين وروسيا شأن آخر. ودعني أذكر أن التبادل الصيني الروسي كان كله بالدولار عشية الأزمات والعقوبات على موسكو.
8: نعم.
7: اليوم التبادل بالعملات الوطنية 99% هو باليوان وبالروبل الروسي، وبالتالي الخاسر الأكبر
8: نعم.
7: كان الدولار والبترو دولار.
8: دكتور أو عفوا أستاذ ماركو، مصير الدولار؟
5: مصير الدولار لا أعتقد أنه سوف يتأثر خلال الفترة القادمة، حتى لو كان هناك دول البريكس كانوا يهددون باستخدام أو يبتعدون عن الدولار. ما دلنا نتحدث بأن العملة الرئيسية في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي الدولار، ولا أعتقد أن ذلك سوف يتأثر بشكل كبير في المستقبل القريب، ولا أعتقد أصلا أن ملف إيران سوف يؤثر بشكل سلبي على ما يحدث الآن من النظام الدولي. الدولة الصينية تحاول أن تبحث عن مصالحها بأقل بأكبر الطرق ممكنة، الدول الخليجية أيضا تريد ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تراود النظام الإيراني من خلال فرض هذه العقوبات وعزله عزلة كاملة اقتصاديا.
8: نعم.
5: هذا ما يحدث الآن، ولكن لا أعتقد بأن المناقشة سوف تستمر إلى تغيير النظام الدولي وتغيير الدولار وهذه هذا الكلام التي من الممكن أن نتحدث عنه كمان يعني بعد 100 أو 200 سنة من الآن.
8: إلى نتائج التصويت، هل يتمكن ترامب من اتخاذ إجراءات قاسية ضد الصين خلال حرب الاقتصادية على إيران؟ 8% أجابوا نعم، 92% أجابوا لا. أشكر الضيفين من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد موسى، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 26 من آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات روني جابي، إلان شديد خليفي وكريستيان ديب.

أهلا بكم في العناوين. المفاوضات في المراوحة، ولبنان يترقب كلمة الاتصالات. عون الدبلوماسية رغم العراقيل أفضل من ويلات الحرب. عيسى يسأل من دار الفتوى لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء. الجنوب تحت النار والقيود، واليونيفل التسليم والانسحاب مساران منفصلان. في عيد الأمن العام، عون ركن أساسي للاستقرار، وشقير للعناصر كونوا حاضرين. وفد إماراتي في لبنان، الاستثمار والتعاون على الطاولة. هرمز في واجهة التصعيد الإقليمي، التهديدات تتعاظم، وتل أبيب تقطع الطريق أمام أي اتفاق محتمل. موسكو تتحرك شرقا وغربا، اتصالات مع واشنطن وحوار مع دمشق.

0: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد تعبولد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. رغم تعقيدات المشهد وتعرجاته، لا يزال لبنان يتمسك بالدبلوماسية كخيار لا تراجع عنه، فالمعادلة التي عبر عنها رئيس الجمهورية تختصر المرحلة. مفاوضات شاقة تبقى مهما طال أمدها أقل كلفة من العودة إلى ويلات الحرب ومآسيها، لكن هذا الخيار يصطدم بجدار من المراوحة بعدما تعذر تثبيت موعد جديد للجولة المقبلة في روما، فيما تتحرك الاتصالات واللقاءات في مساحة ضيقة بحثا عن منفذ يتيح إعادة تحريك المسار. وفي موازاة الانتظار اللبناني، جاءت الإشارة الأمريكية من دار الفتوى على لسان السفير الأمريكي ميشيل عيسى لتؤكد أن باب التفاوض لم يغلق، سائلا لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء؟ وهنا تكمن العقدة، لا انفراج واضح يمكن البناء عليه ولا انسداد نهائي يعلن سقوط المسار. إقليميا لا يبدو المشهد أكثر وضوحا، فلا انفراج يلوح على خط واشنطن وطهران، مضيق هرمز في واجهة التصعيد بالتوازي مع تهديدات متصاعدة ورفض إسرائيلي لأي تهدئة أو اتفاق، ما يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات عدة ويزيد ثقل الانتظار. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: إذن لا خرق في جدار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حتى الآن فيما

0: والمناطق النموذجية تتقدم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية بهمها توقف على جانب كل الشعب اللبناني، بهمنا أنه لبنان يرجع آمن، بهمنا أنه لبنان يرجع مستقل. مفاوضات ما وقفت، اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني أنه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. علي الطاهر هي شغلة هلأ عم تصير، ما بعرف أنا شو الوضع فيها وكيف لح تتقدم. كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت انه تعمله على الارض. جرينفيلد انه عم ينسق بين الاسرائيلية وبين اللبنانية والامريكان كيف بدها تمشي الامور لقدام. اعتداءات الاسرائيلية موجودة، طب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟ طلع له شي ستيتمنت تقول طب انا بعمل هيك اذا الاسرائيلية بتعمل هيك. بس كل شيء بتطلبوا انتو بس من الاسرائيلية انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا. ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
2: لبنان يترقب مسار الاتصالات والنتائج التي قد تفضي إليها في ضوء الحراك الدولي المتسارع، ولا سيما ما يتصل بالاستقرار والتهدئة. والرئيس عون: لا خيار إلا التفاوض. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
3: على ضوء التطورات الميدانية المتسارعة جنوبا، يترقب لبنان لمآلات المسار الدبلوماسي والتفاوضي مع إسرائيل برعاية أمريكية لناحية تحديد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات من شأنها تحقيق خرق حقيقي يخرج المسار من حالة الجمود، في وقت تصطدم كل الجهود الدبلوماسية والاتصالات التي يقوم بها لبنان بمماطلة إسرائيلية في تطبيق بنود صيغة الإطار، فضلا عن تريث أمريكي للقيام بأي ضغط دولي فاعل على إسرائيل. واليوم قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. صحيح أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. وأمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة ميشيل متى، أضاف الرئيس عون: نحن نلتقي على نفس الأهداف، تحرير الجنوب، نشر الجيش حتى الحدود، استرجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبينه، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. رئيس الجمهورية شدد على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص أو طرف واحد، مؤكدا أن مصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. إلى ذلك حضر ملف انتهاء عمل قوات اليونيفيل في الجنوب في نشاط بعبدة، إذ بحث رئيس الجمهورية مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر في دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. دبلوماسيا أيضا، عرض الرئيس عون مع سفير لبنان في روسيا بشير عزام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جهة ثانية، اطلع الرئيس عون من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على عمل التفتيش في ضبط أداء إدارات الدولة، لا سيما لجهة مكافحة الفساد في المؤسسات الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: في المواقف، رأى النائب بلال عبد الله في حديث عبر صوت كل لبنان أن الضغط الأمريكي أرغم إسرائيل على وقف الحرب على لبنان من أجل المضي قدما في المفاوضات، لكنها تحاول التملص من أي اتفاق.
4: إسرائيل مرغمة بحد الأدنى أن تتوقف كانت عن الحرب بضغط أمريكي بعد أن تمت مباشرة بالمفاوضات مع لبنان، ولكن هي تحاول التملص من أي التزام. هذا واضح حتى إذا فقد إطار اللي اعتبرناه يعني عنده شوية نواقص بموضوع ضمانات لبنانية. حتى هذا الاتفاق إسرائيل لا تنفذ شيء. إسرائيل تستمر بسياسة العدوانية إلى أن يعني تتغير الظروف الإقليمية والدولية، واضح تعاطيها مع لبنان وحتى مع سوريا وتعاطيها في غزة. عدوان الاستيطاني مستمر، التدمير المنهجي والتفجير اليومي للأراضي والمنازل، هذه يعني سياسة واضحة أنه المشكلة والحرب طويلة في حدود الساحل. يعني كل مسعى عربي لمساعدة لبنان ومحاولة استثمارات جديدة ترعى في وضع الاقتصادي المنهار صح التعبير، هي يعني مسائي مشكورة. نحن لن نخرج من المنطقة الاقتصادية، ما زلنا في مرحلة الانهيار. واضح أنه الذي كان ممنوعا سابقا هي من النظام السوري السابق أصبح مسموحا اليوم. يعني طلعت لبنان بعمق العربي عبر سوريا، كان بموضوع السكك الحديدية أو بخطوط النفط والغاز، هذا متنفس اقتصادي جديد للبنان قادر يعطي دفع إضافي في محاولة ترميم وضع الاقتصاد.
2: ميدانيا التصعيد الإسرائيلي يتواصل.

0: جنوبا تفجيرات غارات وأحراق منازل. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
1: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف بلدات المنصوري وبني حيان والخيام ووادي سلوكي ودير سريان والقصير وعلي الطاهر. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت المنصوري وعيت الجبل وبني حيان ووادي سلوكي وحداثة والقنطرة. أما في مسلسل التفجيرات ونسف المنازل، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في مجدل زون والخيام، وأقدمت على إحراق وجرف عدد من المنازل في بلدة بيوت السياد. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطي الفوكة ودوحة كفر الرمان والقنطرة. وفي بلدة المنصور انفجرت اليوم محلقة إسرائيلية مفخخة في أجواء البلدة تزامنا مع قصف مدفعي، كما تم العثور اليوم على محلقة إسرائيلية مزودة بصاروخ سقطت أمام منزل قيد الإنشاء في بلدة حبوش قضاء النبطي. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وعلى مستويات متوسطة ومنخفضة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: في غضون ذلك فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على حركة سكان 3 بلدات مسيحية محاصرة في جنوب لبنان، حيث حدد مسارا للتنقل من وإلى العمق اللبناني محصورا عبر بلدة الناقورة، ويجري ضمن قوافل تنطلق يوميا، ويتوجب على السكان الإبلاغ عن سياراتهم وبياناتهم الشخصية للتنقل إلى المنطقة. وفي سياق ميداني آخر، أوضحت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردال أن إعادة بعض نقاط التفتيش والمواقع إلى القوات المسلحة اللبنانية مرتبطة بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة ولا تشكل جزءا من التحضيرات للانسحاب النهائي للبعثة. وأشارت إلى أن عملية إعادة بعض نقاط الدخول والتفتيش بدأت بعد تأخرها بسبب تصاعد النزاع في أذار، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان فيما يجري التخطيط بشكل منفصل للانسحاب المرتقب وفق ما ينص عليه القرار 2790. ولفتت أردال إلى أن التخطيط يشمل تحديد مصير المواقع الواقعة في المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وأن الوجود الإسرائيلي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يجعلان عمليات التخطيط لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني أكثر تعقيداً.
0: في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين، مشيدا بتضحيات المؤسسة ودورها في صون الأمن والاستقرار وحماية الحدود وخدمة المواطنين. وأكد عون أن الأمن العام يشكل صمام أمان وركنا أساسيا من أركان الاستقرار الوطني، مشددا على أهمية مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وترسيخ سيادة القانون. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تطال العسكريين وسائر اللبنانيين، مؤكدا أن تضحيات عناصر الأمن العام محل فخر لدى جميع اللبنانيين. وللمناسبة وجه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية. الزميلة جايال غالب والتفاصيل.
3: في ذكرى 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني، أشار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في النشرة التوجيهية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تركت آثاراً عميقة على لبنان، وأن الدولة تعمل على تثبيت الوقف النهائي لإطلاق النار واستعادة سيادتها الكاملة، موضحاً أن دور الأمن العام في هذا المسار هو دور مؤسستي يقوم على حماية الاستقرار وتنفيذ القوانين والقرارات الرسمية ومتابعة الملفات الداخلة ضمن اختصاصه ومنع كل ما يهدد السلم الأهلي. وأكد شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت مؤسساتها قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه، مطالبا العناصر بالالتزام الكامل بالدستور والقوانين وبرفع الجاهزية على الحدود والمعابر والمطار والمرافق. ورأى شقير الضرورة أن تبرز أهمية وحدة الموقف الرسمي وتكامل عمل السلطات الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بما يخدم هدف التثبيت النهائي والمستدام لوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة. وختم شقير: كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمن العام أكثر قوة ومهنية وحدثة، ولبنان أكثر أمنا واستقرارا وسيادة.
2: وصل إلى بيروت وفد إماراتي اقتصادي برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتية الثاني بن أحمد الزيودي، يضم نحو 80 رجل أعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة. ويأتي الوفد لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة مع القطاعين العام والخاص، والبحث في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات لبنانية، ولا سيما في قطاعات الخدمات في المطار والمرافق والمعابر الحدودية. الوفد استهل لقاءاته في بيروت بلقاء وزير الاقتصاد عامر البساط.
0: تربوياً، جددت وزارة التربية دعوتها إلى المبادرة لتسجيل جميع التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية، مؤكدة ضرورة توجه الأهالي أينما كانوا على الأراضي اللبنانية إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم لتسجيل أولادهم بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.
2: حياتيا، من المرتقب أن يصدر جدول أسعار المحروقات يوم الجمعة كالمعتاد، على أن تبقى التسعيرة الجديدة رهنا بحركة أسعار النفط عالميا خلال الساعات المقبلة.
0: في الأمن، هزت جريمة قتل مروعة منطقة الأوزاعي، حيث أقدم شخص من آل المولى على إطلاق النار على والده من خلال بندقية بومب أكشن ما أدى لوفاته على الفور.
2: تناقش إيران وسلطنة عمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذرت من أن هذا الممر المائي الحيوي لا يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب. الجيش الإيراني أوضح أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية، والسفن تخضع لمراقبته قبل وصولها إلى مضيق هرمز بمئات الكيلومترات، ويمكنها العبور فقط إذا حصلت على إذنه، مشيرا إلى أن القوات البحرية تكبدت أضرارا لكنها لم تسمح لسفن العدو العسكرية بالاقتراب من السواحل الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أشار إلى أن النهج الإيراني قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، لكنها ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، لافتا إلى أن التدابير الاقتصادية الإيرانية لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أي مكسب من خلال ضغوطها.
0: ومن تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. في غضون ذلك، التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قائد سلاح الجو الأمريكي، وناقش الطرفان تقييم الوضع الإقليمي ودفع عملية استخلاص الدروس من المعركة المشتركة، بالإضافة إلى مجالات التعاون المستقبلية.
2: إلى الضفة الغربية، حيث أفادت وكالة وفا بإقدام مستوطن على خطف شابين فلسطينيين شمال نابلس واقتادهما لجهة مجهولة.
0: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. بوتين والشرع أعربا عن استعدادهما لتعميق الحوار السياسي والتعاون بمجالات عدة.
2: في سياق آخر، أكد الكرملين أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وصل إلى موسكو وأجرى محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية في زيارة غير معلنة مسبقا. أوضح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الزيارة جاءت في إطار اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، مؤكدا أن المسؤول الأمريكي لم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية أحيانا واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر.
0: في الختام تذكير بالعناوين: المفاوضات في المراوحة ولبنان يترقب كلمة الاتصالات. عون الدبلوماسية رغم العراقيل أفضل من ويلات الحرب. عيسى من دار الفتوى: لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء؟ الجنوب تحت النار والقيود واليونيفل: التسليم والانسحاب مساران منفصلان. في عيد الأمن العام: عون ركن أساسي للاستقرار، وشقير للعناصر: كونوا حاضرين. وفد إماراتي في لبنان: الاستثمار والتعاون على الطاولة. هرمز في واجهة التصعيد، التهديدات تتعاظم، وتل أبيب تقطع الطريق أمام أي اتفاق محتمل. موسكو تتحرك شرقا وغربا، اتصالات مع واشنطن وحوار مع دمشق.
2: كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق لبل على لسانك.
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي حدك بكل محطة.
2: تبرد
3: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحياتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على مهرجانات الزلقة، الزلقة اللي بتفتح أبوابها وبتستقبل الكبار والصغار ليعيشوا أجواء الفرح بأكثر من أمسية ضمن مهرجانات الزلقة مع المنظم الأستاذ جبران نجم. أهلا وسهلا فيك أستاذ جبران عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: مرسي كثير لكم الترحيب كله لأنه أنتم المهتمين كمان ونحن بفضلكم منوصل صوتنا لكل العالم.
3: أهلا وسهلا،
4: يعطيكم ألف عافية.
3: شكرا أستاذ جبران. يعني من المعروف عنك طبعا موسيقي ومنظم لمهرجانات الزلقة، بهمنا نحن نضوي أكثر نحن مع حضرتك على هالمهرجانات اللي حسب ما عرفنا أنه المهرجان منوع للكبار وللصغار. تفضل أستاذ جبران.
4: نعم، المهرجان رح يكون قبل كل شيء توقيته الأسبوع القادم بيكون الخميس، يوم الخميس 27-28-29-30، يعني بنختتم المهرجان نهار الأحد بعد الساعة 12 بالليل إذا أغربين.
3: نعم.
4: والمهرجان بيتضمن عدة أشخاص، عدة فنانين معروفين جدا. رح بيكون معنا الفنان جورج نعمة، الفنان جو أشقر، الفنانة نانسي نصر الله، الأستاذ عازف كمان جهاد عقل، كمان عدة أسماء، سامر مارون، يعني أشخاص كتير. وبيبلش دايما المهرجان مع الأطفال، يعني نحن مستقبل كل العيال مع الأطفال كل يوم. منبلش الساعة 6 المساء بروجرام للأطفال، بيخلص الساعة 7:30.
3: نعم.
4: والمهرجان يعني إذا بدك جنون من أول نهار خميس لآخر نهار أحد الصباح التنين الفجر، بيكون شارجي معبى على كل الميلات.
3: نعم.
4: فكل العالم تنبسط، إن كان فئات صغيرة بالعمر ولا أطفال أو الأكبر والأكبر إلى الجيل الكبير.
3: نعم.
4: فبندعي الكل يشرفونا على المهرجان، وبحب ذكر كثير أنه ما فيش دخول.
3: نعم.
4: الدخول مجاني للكل.
3: نعم، الدخول مجاني، هيدي نقطة مهمة.
4: زل أعمار شلوق. نعم. برئاسة رئيس البلدية الشريف ميشيل عساف المر.
3: نعم. أستاذ جبران، يعني هيدي نقطة مهمة قلت حضرتك أنه يعني الدخول مجاني هون، قديش بيفتح هيدا المجال أبواب لأنه كمان يعني يصير في حركة أكتر بالأسواق، يصير في يمكن أكتر هيك اندفاع نحو السياحة والاستثمار وكتير من الأمور. أول شيء الحضور مجاني، تاني شيء أنه كمان رح يكون في كيوسكات وفي قصص وفي ألعاب، وفي كمان يمكن بيقدر الواحد يعني ينزل هيك يختار قصص، يمكن رح يكون كمان في تنزيل بالأسواق، يعني في أسعار كمان، يمكن في سولدات إذا فينا نقول كمان.
4: نعم، هي إذا بدك جبهة فنية على تجارية مفتوحة، لأنه
3: نعم.
4: خصوصا بهالأيام هيدي من السنة العالم بحاجة تنفس وترتاح، إن كان من جهة المبيعات الأسواق دغري دائما تنزل أسعار 50% وما دون يعني.
3: نعم.
4: وبيجوا الناس بغيروا جو، يعني هيدا شيء عامل كتير كتير مهم للسياحة. نحن دائما رغم الظروف الصعبة ورغم مأساة البلد اللي عايشين فيها من سنين وسنين، كل سنة بنعمل هالمهرجان لحتى نتحدى الظروف كلها ونبين أنه نحن دعاة خير ودعاة منحب بلدنا ومنتمنى لبلدنا كل الخير.
3: نعم.
4: وأكيد منتمنى أنه تهدى الأمور كلها سوا تيصير في سلم بلبنان كله.
3: نعم.
4: وندعي كل العالم تيجي تشرفنا.
3: نعم.
4: وبيكون معنا كمان ستيت فاستيفل، ويعني حياة حلوة ومنتمنى أنه تروق الأجواء ونكون نكون نحن كلنا سوا مجموعين.
3: نعم استاذ جبران نجم، يعني لو سمحت، التنظيم قديش مهم بهالإطار؟ قديش التعامل مع البلدية كمان كتير مهم لإنجاح المهرجان وليقطع يعني هيك بخير وسلام وفرح، يعني يعكس رقي كمان طريقة التعامل، شغل كتير مهمة من حيث التنظيم، يعني هيدي كتير أساسية لحتى كمان أنه يكون ناجح هيدا المهرجان. وبما يتميز المهرجان السنة 2026 عن المهرجانات اللي سبقوا؟
4: بكل صراحة بقلك، قبل كل شيء لما بيكون في تفاهم بينك وبين رئيس وأعضاء البلدية، هذا شيء، هذا قبل كل شيء عامل أساسي، لما بيحطوا الثقة فيك وأنت عم بتساهمي بمساعدة منطقتك، يعني بي بي بي يعني أنا حطت كل تقلي لتضل اسم الزلقة عمار شلهوب دائما هيك بوجه حضاري ورقي وكل شيء
3: متألق.
4: هلا الثقة موجودة بيني وبينهم، ونحن ما منجيب أشخاص مكرزيني ما دون المستوى حتى، بالعكس كل سنة منفتش عن نخبة ومنجيبها، رغم أنه الماديات كتير قليلة ونحن عم نمشي بين الزياح على البادجت اللي عم نشتغل عليه، بس دايما في كرم من جهة البلدية ونحن من جهتنا قد ما فينا نعطي عم نعطي.
3: نعم نعم أستاذ جبران، يعني لو سمحت خلينا نذكر كل الأصدقاء المستمعين بمهرجانات الزلقة اللي رح تفتح أبوابها سياحيا وتجاريا واقتصاديا، وهيدا المهرجان كمان قديش يعني بيعكس الوجه الثقافي والحضاري والتألق والمشرق لبلدية الزلقة عمارة شلهوب.
4: يعني برجع بقلك نحن كل دايما نسعى دايما دايما دايما تنفرجي الصورة الحضارية لبلدنا، ونحن كمان منقاوم بهذا الموضوع لحتى دايما دايما ندعي الناس كلها تشرفنا نتشارك بالفرح والبهجة والأمل، على أمل أنه يرجع لبناننا لبنان، فهذا شيء كتير بيسعدنا، ونحن عم نجرب قد ما فينا نقدم الوجه الحلو تيضل لبناننا حلو، فندعي كل اللي عم يسمعونا من خلال إذاعتكم الكريمة صوت كل لبنان، ومن إذاعة من صوتك الحبيب استاذتنا
3: سلام. شكرا استاذ جبران،
4: ومندعيهم كلهم يشرفونا نهار الخميس. نعم. نهار الجمعة ونهار السبت ونهار الأحد.
3: نعم ب 27 28 29 و30. نعم ابتداء من اي ساعه استاذ جبران؟ لانه
4: ابتداء من الساعه 6 المساء لطلوع الضوء.
3: نعم لانه مخصصين امور كتير حلوه للكبار وللصغار.
4: إذا الله بريد.
3: أهلا وسهلا فيك المنظم جبران نجم، نحن ما نتشكرك عبر أثير هوا صوت كل لبنان، حضرتك منظم لمهرجان الزلقة عمارة شرهوب طبعا بالتعاون والتنسيق مع البلدية الكريمة، على أمل دايما كل مهرجاناتنا هيك يكون فيها نفحة من الأمل، نفحة من الفرح، وكمان جزء من مقاومة كل شيء عم نمرق فيه من مآسي بهالوطن. أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا لكم، ألف شكر وتحية.
3: أهلا وسهلا. نشاطات ومنجدد تحياتنا، أطيب الأمنيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم. نشاطات

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: تبرد تبرد تبرد تعب
3: تعبولد تعبولد تعب.
4: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تعب.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تعب.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: تبريت تبريت تا الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تا باوري تا باوري تا
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تا باوري تا باوري تا
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبريت تبريت تبريت تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنه فيما يتعلق بالمفاوضات اتخذت الدولة قرارا لم تكن تملك سواه بعدما كانت نتيجة الحرب الويلات والمآسي، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. وأكد أن الدولة تلتقي على الأهداف نفسها، تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار. كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله وفد المجلس العام الماروني برئاسة رئيسه المهندس ميشيل متى. في جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عند أطراف بلدة برعشيت لجهة بلدة عيترون، كما استهدف قصف مدفعي بلدة وادي السلوئي. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة في قضاء مرجعيون. إلى ذلك سجل تحليقا للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت. في عين التين، اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه رئيس ومدير عام مؤسسة إدارة حصر التبغ اللبنانية الرجي نصيف سقلاوي على معاناة مزارع التبغ، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع زراعة التبغ وما يتكبده المزارعون من تضحيات ومعاناة. هذا وتابع الرئيس بري الأوضاع العامة، لا سيما الأوضاع الصحية والاستشفائية وبرامج عمل وزارة الصحة والمستجدات السياسية والميدانية خلال استقباله وزير الصحة ركان ناصر الدين.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان أن الشعب الإيراني أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة ولن يتراجع، لكن الحرب ليست دائما هي الحل على حد تعبيره، مضيفا أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن هي وثيقة مشرفة وأن جميع التحليلات العالمية تعتبر إيران منتصرة. شدد الحرس الثوري الإيراني على أن مضيق هرمز تحت سيطرته، وأنه لا توجد أي سفينة عسكرية للعدو الإسرائيلي داخل مياه الخليج، وأشار إلى أن العدو يعاني نقصاً في تأمين أسلحته الاستراتيجية. الخبر الأخير، رحبت الخارجية السعودية باندماج قوات قسد الكردية في سوريا بالمؤسسات العسكرية التابعة للدولة السورية. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع

0: لضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: هل يحصل صدام تركي إسرائيلي في سوريا؟ السؤال هذا مطروح بقوة. هل من مصلحة لحليفي الولايات المتحدة بالتصادم؟
2: التطورات تتسارع. قد يكون لتركيا طموحات في سوريا ولإسرائيل مصالح أمنية وغيرها. ولا يخفى الخطاب التصعيدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما لا تخفى الاستفزازات الإسرائيلية.
1: لكن هل هذا يعني أن الصدام حتمي؟ ما حدود التصعيد؟ وأين الولايات المتحدة؟ هل تنجح في ضبط كل ذلك؟
2: مستمعينا، نرحب بكم في استوديو الحدث، ونرحب أيضا بضيفي حوارنا الدكتور سمير التقي، باحث أول في المجلس الأطلسي، معنا من واشنطن. أهلا بك دكتور سمير.
3: أهلا بك وأتشرف بكم وبجمهوركم.
1: أهلا وسهلا بك دكتور سمير التقي. وكذلك نرحب من لندن بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خير الله خير الله. أستاذ خير الله، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا أهلا
1: أهلا وسهلا. أستاذ خير الله، نبدأ معك هذا الحوار. هل تتوقع أن يذهب هذا التصعيد في الخطاب التركي الإسرائيلي نحو التصادم على أرض سوريا؟
4: أنا أستبعد ذلك لسبب في غاية البساطة، وهو أن لا مصلحة لتركيا في الدخول في صدام مباشر مع إسرائيل، ولا مصلحة لإسرائيل في الدخول في صدام مباشر مع سوريا مع

0: تركيا في سوريا بالذات. الآن تركيا تحاول تثبيت مواقعها في سوريا، وإسرائيل تحاول أن تضع الخطوط الحمر المطلوب أن تراعيها تركيا في سوريا. يفترض بنا أن نأخذ في الاعتبار أمرا في غاية الدقة، وهو أن إسرائيل ما قبل طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 هي غير إسرائيل ما بعد طوفان الأقصى. إسرائيل لا يمكن أن تتحمل وجودا عسكريا كبيرا في تركيا كبيرا في سوريا بأي شكل من الأشكال. وإسرائيل بعثت برسالة واضحة قبل أسبوع فيما أعتقد، واضطرت سوريا إلى أن تأخذ هذه الرسالة في الاعتبار وأن تعيرها الأهمية اللازمة. لذلك التقى وزير الخارجية السوري سعد الشيباني بمدير الموساد الإسرائيلي في الأردن. يعني هذه خطوة مهمة جدا، ويعني تشير إلى أن الجانبين التركي والسوري يأخذان التهديدات الإسرائيلية بجدية كبيرة.
1: نعم.
0: هنا يجب أن لا ننسى أن الشيباني هو يعني عمليا هو رجل تركيا في سوريا، وهو يعني يتحدث باسم سوريا وتركيا في الوقت ذاته.
1: نعم، شكرا أستاذ خير الله لهذه التوضيح. أنا انتقل إليك إلى واشنطن دكتور سمير، يعني أنت كيف تقرأ الأمر؟ هل تستبعد أيضا تصادم تركي إسرائيلي في سوريا رغم المخاوف الإسرائيلية والإصرار التركي؟ يعني تركيا أيضا تريد أن تثبت وجودها عسكريا في سوريا.
2: يعني أولا أعتقد بأن هذا الصراع سيستمر طويلا. من حيث المبدأ تركيا تنظر إلى أنها لعدة أسباب، ليس فقط موضوع الأكراد في سوريا، ليس فقط في موضوع رعايتها لوصول الشرع إلى السلطة، وليس فقط أيضا بما يتعلق بالوضع في الشرق المتوسط. أعتقد بأن تركيا تريد أن تتحول هي وسيط القوة المهيمن بديلا لروسيا بعد انسحابها من سوريا. وفي هذا السياق لدى تركيا رأي قوي بأن يعني سوريا يمكن أن تصبح معبر رئيسي إلى تركيا لخطوط الطاقة ولعمليا موازنة الوضع الإقليمي بكامله عبر التواجد التركي في سوريا، كما كانت تفعل روسيا، كانت تتوسط بين العرب وإيران وإسرائيل وتلعب دور يعني الباور بروكر. بالمقابل إسرائيل الآن لا تقاتل فقط الوجود التركي، تقاتل النموذج الذي دعمته تركيا منذ 2012 تقريبا، وهي دعم الإسلام السياسي كأداة سياسية في الإقليم. والجيش الذي تدربه تركيا في سوريا بالنسبة لإسرائيل هو خطر بسبب طبيعته العقائدية، خاصة إذا زود بالتدريب التركي. وبالتالي المشكلة لا تقف عند فقط وجود صواريخ في التي فور، صواريخ مضادة للطائرات في التي فور أو في أبو الظهور، هي أبعد من ذلك، متعلقة بأن تركيا عفوا إسرائيل لا تثق بمستقبل تطور طبيعة النظام السوري وكل ما يجري من محاولات للمصالحة. لذلك أعتقد هذه الحرب يجب أن ندرك بأنها المجابهة ستكون طويلة. أنا أستبعد المجابهة المباشرة رغم أنها حصلت في عدة مناسبات، آخر مناسبة كان يمكن أن يجري فيها تماس مباشر بين طائرات عسكرية إسرائيلية وتركية خلال الهجوم والمسابح التي ارتكبت ضد جنوب ضد المناطق الدرزية في جبل العرب. وخلال هذه اللحظات كان هناك مخاطر جدية للمجابهة، لكن في كل الأحوال لا يمكن نفي يعني رغم أن المبدأ هو أن المعركة ستجري على الأرض السورية وبالمواطنين السوريين وبأن تستنصر تركيا تصعد خطابها. الآن تركيا تصعد خطابها العقائدي داخل الحزب الحاكم حول إزالة دولة إسرائيل، وهذا جديد تماما بالنسبة لدولة ضمن حلف الأطلسي. ولذلك يعني في هذا السياق تصعيد الخطاب أيضا المقابل داخل بنية الفصائل المسلحة داخل الجيش السوري حول العودة إلى القدس واحتلال القدس إلى آخره، كل ذلك يعني لا يطمئن.
1: يثير مخاوف إسرائيل. جيد دكتور سمير، نعود إلى لندن. أستاذ خير الله، طيب أنت استبعدت يعني التصادم، لكن إلى أي حد يمكن أن يستمر الطرفان في التصعيد يعني وتجنب الصدام؟ لأن أي خطأ يعني يمكن أي خطأ يؤدي إلى تصادم عسكري بين الطرفين، كما أشار الدكتور سمير مثلا عندما أحداث جنوب سوريا في السويد، يعني كان أن يقع اشتباك يعني مباشر ربما بين الطرفين.
0: يعني كل شيء وارد في النهاية، ولكن أنا أفضل اعتماد كلمة التنافس بدل الصدام المباشر. أنا أتفق مع دكتور سمير على أن المسألة طويلة، وأن تركيا ستحاول تعزيز نفوذها في سوريا، وأن تكون لديها مواقع في سوريا. في من وجهة نظري أنا أن تركيا لا يمكن أن تحل مكان إيران في سوريا، وليس فقط مكان روسيا. في النهاية النظام الأسد، بشار الأسد، في السنوات العشر الأخيرة أو حتى العشرين يعني منذ اغتيال رفيق الحريري في لبنان سنة 2005، كان مسيطرا عليه إيرانيا، وكانت إيران هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في سوريا وفي لبنان في الوقت ذاته. هناك الآن معطيات جديدة على صعيد المنطقة كلها لا تستطيع تركيا الهرب منها، وهناك عدوانية إسرائيلية. يعني إسرائيل is very aggressive إذا بدك تقول يعني حاليا، وهي تمارس هذه العدوانية لأنها يعني تعاني من عقدة طوفان الأقصى، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا يعني لابد أن تأخذه تركيا في الاعتبار. كذلك النظام الجديد في سوريا الذي يمكن أن يتعرض لهزات كبيرة في حال كانت إسرائيل تريد التدخل المباشر في الشؤون السورية، إن على صعيد الأتراك إلى حد ما، أو على إعادة يعني المسألة العلوية في الساحل السوري أو في الجنوب السوري. يمكن أن تدعم الدروز بطريقة يعني أكثر فعالية إذا شاءت إسرائيل، وأن تسعى في الوقت ذاته إلى نوع من الكيان الدرزي في سوريا.
1: نعم طيب.
0: هذه أمور في غاية الخطورة. لابد لتركيا والنظام في سوريا أن أخذها في الاعتبار. هذا يعني هذا ملخص ما أعتقده. لذلك لابد من صيغة تعايش بين تركيا وإسرائيل في سوريا. طيب. وأظن أن الاجتماع الذي انعقد في الأردن، الأردن لديه مصلحة كبيرة في الاستقرار السوري، يعني وهو على علاقة جيدة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
1: نعم يعني نزع فتيل الأزمة يبدو. نعم. هذا الاجتماع يبدو نزع فتيل الأزمة.
0: طيب إلى حد نعم. إلى حد كبير.
1: أستاذ خير الله.
0: يعني هذا لصيغة تعايش بين الجانبين.
1: نعم. طيب أستاذ خير الله، أنت أشرت أن تركيا لا يمكن أن تحل يعني محل إيران في سوريا في عهد الأسد، لكن ما الذي يعني يضمن ذلك، سيما وأن النظام الحالي أتت به تركيا؟ وأنت أشرت أيضا أن وزير الخارجية السوري يعني ناطق كأنه يمثل تركيا أيضا يعني في سوريا، يعني تركيا داخلة في سوريا في هذا النظام ربما أكثر مما كانت إيران، وأيضا يعني تركيا على حدود سوريا ومصالح واقتصاديا وطاقويا مسيطرة على سوريا حتى عملتها.
0: لا لا لا لا لا داخل في مناطق سورية الأكيد أن النفوذ التركي كبير فيها، وهناك نوع من التكامل بين تركيا وهذه المناطق، ولكن لا أعتقد أن على صعيد سوريا كلها خصوصا الجنوب السوري وحتى دمشق ومحيط دمشق، لا أعتقد أن تركيا تمارس حاليا نفوذا على غرار النفوذ الذي كانت تمارسه إيران. يعني ما ننسى يعني عمليا إيران أرادت تغيير تركيبة التركيب تغيير التركيبة السكانية لسوريا. كانت تريد تطويق المدن السنية في سوريا والقضاء عليها بطريقة لا يمكن القضاء على السنة في سوريا، ولكن كانت تريد احتواء هؤلاء وأن تطوق المدن السورية كلها. وحتى يعني استوردت عناصر من العراق ومن مناطق أخرى من أجل ومن لبنان خصوصا، يعني حيث لعب حزب الله دورا في غاية الخطورة على الصعيد السوري من أجل تغيير التركيبة السكانية للمدن السورية. أظن أن تركيا حاليا دولة، صحيح أن الخطاب الخطاب الذي يعتمده أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، يعني أن هذا الخطاب لهجته تصعيدية، ولكن في النهاية تركيا دولة يعني تعتمد العقل قبل أي شيء آخر، وتعرف التوازنات الإقليمية، ثم تعرف خصوصا خطورة إسرائيل التي لديها تحالفات على الصعيد الإقليمي، يعني مع قبرص واليونان مثلا، وهي تستطيع أن تلعب في جنوب سوريا وفي الساحل السوري، وهي تستطيع حاليا أن تلعب أيضا في لبنان.
3: أستاذ خير الله،
0: نعم.
3: قبل أن نعود إلى دكتور سمير التقي، أريد أن أسألك أستاذ خير الله عن الدور الأمريكي. هل تضبط أمريكا التصعيد التركي الإسرائيلي باعتقادك الآن؟ هل ستنجح بهذه المهمة؟
0: لعبت دورا على هذا الصعيد، وهي يعني عمليا ساهمت في عقد الاجتماع السوري الإسرائيلي في الأردن. وأظن أن السفير الأمريكي في أنقرة يعرف إلى حد ما، توم براخ أقصد، يعرف إلى حد ما يعني قوانين اللعبة. صحيح أنه يعني شخص يدعم النظام السوري بقوة، وعلاقته أكثر من جيدة بالرئيس أحمد الشرع، ولديه أيضا ارتباطات خليجية لأسباب معروفة جدا. أعتقد أن أمريكا ستضبط الأمور إلى حد ما، وليس لديها مصلحة في أن يكون هناك أي تصعيد بين تركيا وإسرائيل في سوريا. الموضوع في غاية الخطورة، ولكن أظن أن هناك حدودا معينة لابد أن تتوقف الأمور عنها.
3: نعم دكتور سمير التقي، الأقوياء يفعلون ما بوسعهم والضعفاء يعانون ما يجب عليهم أن يعانوه. من هم الأقوياء اليوم في سوريا، خصوصا أن التنافس قد يكون في العلن بين إسرائيل وتركيا، ولكن هناك متنافسون آخرون أيضا على الأرض السورية، ما الذي تقوله هنا؟
4: يعني أولا أنا لدي ملاحظة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تضبط نتنياهو لا في غزة ولا في لبنان ولا في حتى تجاه إيران. وبالمقابل أيضا عملية التطهير العرقي كإضافة صغيرة يعني كانت تريدها إيران، لا ضرورة أصلا المقارنة بين إيران وتركيا، ولكن أريد أن أقول بأن عملية التطهير العرقي بدأت في بعض المناطق التي فيها مكونات من الأقليات أو من الكتل الأضعف في سوريا، وبالتالي الأهم من ذلك هو أنه داخل الجيش السوري عدد من كبار الضباط لديهم جنسية تركية وينتمون إلى تركيا، وبالتالي القضية الرئيسية مهما فعلت إيران في السابق لا تستطيع أن تكون عمليا، لم تبني هي جيش سوري في كل السابق. ولكن الآن لنعود لسؤالك سيدي الكريم، يعني في اعتقادي بأن المعضلة الرئيسية هي أن سوريا الآن في وضع في منطقة سائلة أقليميا،
2: لم تعد هناك قواعد للعبة، لا تملك حتى الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على ضبط العلاقة الإسرائيلية التركية. الإسرائيليون يقولون الأمور ستحل في حال الإطاحة بأردوغان، والعكس أيضا يقوله الأتراك في حال الإطاحة بنتنياهو، ولكن لا أعتقد الموضوع مرتبط بأشخاص، مرتبط بمصالح أعمق بكثير من الجانب الإيديولوجي والجانب متعلق بالزعامات. القضية كما قلت أنها هي جيوستراتيجية. تركيا تعتقد بأن هناك فراغ استراتيجي تركته إيران وتركته روسيا وتركته انهيار عدد من الدول العربية بشكل أساسي، العراق ولبنان وسوريا، وهي الوحيدة القادرة على ملئه. بالمقابل هناك إسرائيل بكل تحالفاتها الإقليمية، ليس فقط دولية وليس فقط مع اليونان وقبرص. وبالتالي أعتقد بأن احتمال الموضوع يتعقد أيضا بدخول روسيا على الخط. روسيا إذا انتبهنا تماما قضية أبو الظهور تراكبت أيضا زمنيا على الأقل بعد 4 أيام فقط من توقيع الاتفاق حول ما سميته أنا في مقال أرسلته للنهار مسمار جحا الروسي، بمعنى أن روسيا في أذربيجان، في كازاخستان، في أرمينيا، في جورجيا احتفظت بهذا المسمار عقود، ومن ثم استخدمت هذه القواعد كأداة أيضا لفرض نفوذها سواء في جورجيا، سواء في كازاخستان حين جرى الانقلاب، أو في أرمينيا. وبالتالي أعتقد بأن الوضع لا يمكن ضبطه فقط بالعلاقة التركية الإسرائيلية، وإنما أيضا بقضية التنافس الروسي على قضية الشرق المتوسط. ومن الواضح بأن من طرطوس تمكنت روسيا أن تبني العديد من الأزرع من جيبوتي إلى الصومال وصولا إلى مالي والنيجر والسودان. كل ذلك يعني يعكس مدى حراجة الوضع. في الجديد في الموضوع هو أنه في الماضي كان هناك قوتين كبيرتين، روسيا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، يضعون قواعد اللعبة. الآن ليس ثمة قواعد على الإطلاق، لا في القانون الدولي ولا في توازن القوى. تدار الأمور بالتدبير، ويظن الأمريكان، يظن ترامب، وتظن ربما تركيا بأن القضاء وإسرائيل أن القضية قابلة للضبط. لا توجد قواعد، لا يوجد جهة قابلة للضبط، ولا يوجد قوانين في اللعبة. لذلك هناك انهيار كامل في القانون الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، يجري تعديات على الحدود حتى في أوروبا يعني أوكرانيا. وبالتالي نحن نجابه وضع سائل إلى أبعد الحدود، مربوط بموازين قوى، ولا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على ضبط الإيقاع. لا تملك يعني فيما يتعلق بما تقوله إسرائيل بأنه مصلحة قومية جوهرية، كما تفضل الأستاذ خير الله أنها تجد بعد 7 أكتوبر إسرائيل تغيرت تماما في رؤيتها، لن تعد تسلم أمنها القومي لأي نوع من الاتفاقيات أو التوافقات حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أجد الوضع خطير، لأنه لا توجد معدلات قوى معدلة. القوى المعدلة الوحيدة المتاحة هي الدول العربية الخليجية، دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، التي يمكن أن تؤمن أن لها مصلحة في سحب سوريا من حلبة الصراع. وسوى ذلك يعني الأمور قد تذهب بالتطورات العسكرية في اتجاه احتمالات أن تصبح سوريا عمليا ساحة غير مباشرة للصراع. والموضوع لم يعد فقط بالنسبة لإسرائيل متعلق كما تفضلتم بالقضية المكونات الأخرى غير السنية، وإنما أيضا هناك الآن محاولات أيضا مختلفة للبحث عن مخارج تقوم فيها لبناء نفوذ في أوساط أخرى أيضا، بما فيها العشائر، بما فيها العديد من القوى.
1: طبعا تحاول إسرائيل أيضا يعني توسع نفوذها في المنطقة. لكن دكتور سمير، هذا الوضع السائل الذي أشرت إليه، كيف يمكن ضبطه؟ من يمكن أن يضبطه؟ وبالنسبة لروسيا ومسمار جحا كما تفضلت، يعني تعبير بليغ جدا هذه القواعد، يعني إلى أي حد يمكن أن تلعب دور ضابط الإيقاع في هذه المنطقة في ظل هذا الوضع السائل الذي سميته أنت؟
4: يعني أولا روسيا خارج السياق تماما لعدة أسباب. أولا أن حتى الاتفاقية الروسية السورية حول موضوع القواعد قوبل بامتعاض في واشنطن، امتعاض ضمني ليس وقته الآن، ولكن في كل الأحوال تحلم روسيا بأن يعاد تفويضها بإدارة الحالة السورية للعودة إلى الوضع السابق كباور بروكر، كوسيط قوة. ولكن المشكلة أن روسيا الآن يعني كل حساباتها وأولوياتها لم تعد في الشرق المتوسط، وإنما أي بشكل أساسي في أوكرانيا والمجابهة في أوروبا، وهذا يضعها أيضا في وضع يحدد من قدرتها على أن تكون وسيط قوة إقليمي. في الماضي كانت تكون وسيط قوة بين إسرائيل، إيران، الولايات المتحدة، النظام السوري، المعارضة السورية، كانت تلعب دور هائل. العودة لهذا الدور مستحيل في رأيي، ولكن الفرص قد تتاح أنه في حال انفراط الوضع السوري يمكن أن تكون لها يعني ورقة تلعب بها من خلال هذه القواعد. ولذلك يعني الخوف الرئيسي هو أن تكون هذه الدول المتدخلة تنظر إلى سوريا على إما لي وإما فالطوفان، فإما فالجحيم، وهذا هو الأمر السيء الذي قد يجر المنطقة كلها. لذلك الدول العربية لها مصلحة في يعني إنقاذ سوريا من هذا التنازع الشرس.
1: طيب هل تستطيع هذه الدول أن تنتزع سوريا وأنها يعني مرمية في الحضن التركي؟ يعني تركيا يعني سوريا لا تفعل شيء إلا يكون وزير الخارجية السوري في أنقرة أو الوزير التركي في دمشق. يعني والدول العربية الخليجية الآن مشغولة بنفسها، لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الإيرانية.
4: لا أنا لا أتحدث عسكريا، أنا لا أتحدث عسكريا. القضية الرئيسية هي أن المعضلة الأكبر في سوريا هي القضية الداخلية، وهناك لا يزال ضعف كبير في القدرة على السيطرة السياسية والاقتصادية والبيروقراطية والمؤسساتية، وحتى يعني على مستوى إدارة الدولة هناك خلل كبير. هذا الخلل هو قنبلة موقوتة داخلية قد تعقد الأمور أيضا فيما حتى على تركيا. تركيا لم تنجح عمليا في تطوير آلية التي فشل بها أيضا الأمريكيون في العراق في قضية إعادة بناء الدولة. يعني لا يجري هذا الموضوع، وبالتالي النقطة الجوهرية ما يمكن أن تقوم به الدول العربية هو يعني مساعدة سلمية بهدف حل المشاكل الاقتصادية. والآن سوريا مفتوحة لحرب مواقع إقليمية، تحاول الدول العربية أن تحتلها، أن تكون لها روافع داخلية عن طريق الروافع الاقتصادية، العلاقات مع رجال الأعمال السوريين، مع ومحاولات تقديم مساعدات ليست تركيا قادرة عليها. تركيا لا توظف أموالا ضخمة في الأراضي السورية، وهذا أيضا أحد عوامل الفشل. كل هذه العوامل ربما تكون روافع في أنه في الوقت الذي تفشل فيه الدولة في العديد من المجالات، الدول العربية يمكن أن تقدم الحل البديل الذي يمكن أيضا أن يرفق ب يعني لا يمكن للدول العربية أن تقدم المساعدات وأن تجد أن هذه المساعدات تخدم برنامج تركيا أو إسرائيل. يعني هي بالنتيجة تريد أن تخرج سوريا من هذه الحالة.
3: نعم دكتور سمير، شكرا على هذه المقاربة. في الواقع يصلح عنوانا هذا، سوريا حرب المواقع الإقليمية. نعود إليك أستاذ خير الله في سؤال أخير لو سمحت. أيضا أود منك استشراف للمقبل إن كان أمكن ذلك على المدى المتوسط، لنقل ذلك في ظل التحولات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. ما الذي يمكن أن يحصل على الأرض السورية؟ ما الذي يمكن أن نتوقع خلال المقبل من الأيام، من الأشهر القريبة؟
0: أنا أعود إلى البداية، إلى بداية مداخلتي، وهو أنا أستبعد صدابا مباشرا بين إسرائيل وتركيا في سوريا. ويعني إسرائيل كمؤسسة أمنية عسكرية لا تجد مصلحة في مثل هذا الصدام الأمني. وأيضا من الجانب التركي هناك نوع من العقلانية. ما ننسى كيف تراجعت تركيا بال 2010 عندما شاركت في محاولة كسر الحصار على غزة، كيف أن تركيا تراجعت على الرغم أن الإسرائيليين هاجموا سفينة تركية وقتلوا مواطنين أتراكا. لا ننسى أن ذلك أدى إلى أزمة وإلى علاقات بين البلدين. ولكن في النهاية لا خيار آخر أمام تركيا وإسرائيل سوى إيجاد صيغة التعايش في سوريا. يبقى الأهم من ذلك كله هو الوضع الداخل السوري وهو ما أشار إليه الدكتور سمير. اعتقادي أن هناك تجاذبات كثيرة داخل سوريا وهناك يعني حدود لما تستطيع أن تفعله دول الخليج العربية من أجل إبعاد سوريا عن تتحول ساحة الصراعات الإقليمية. يعود ذلك غياب الأجهزة السورية القادرة أو الإدارة السورية القادرة على يعني استخدام هذه المساعدات في حال جاءت أي مساعدات خليجية وتوظيفها في مصلحة تقوية الدولة السورية. سوريا حاليا في مرحلة انتقالية بالفعل، وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية سيكون هناك تنافس إسرائيلي تركي، وهناك تنافس داخل سوريا نفسها، هيئة تحرير الشام والإخوان المسلمين، العلاقة بينهما ليست على ما يرام، وأظن أن تركيا تراهن على الإخوان المسلمين أكثر من أي شيء آخر. هل الرهان التركي في محله؟ نعم أم لا؟ تركيا تريد نفوذا وتعرف أنها تفضل عدم الاصطدام بإسرائيل عسكريا.
3: إذن الملف السوري سيبقى مدار متابعة. نشكرك جزيل الشكر أستاذ خير الله خير الله على هذه القراءة العميقة للمشهد السوري. شكرا جزيلا لك، ضيفا كنت معنا من لندن، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا أستاذ خير الله، وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من واشنطن الدكتور سمير التقي، باحث أول في المجلس الأطلسي في واشنطن. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
4: أهلا وسهلا، سلامات.
3: شكرا لكما ضيفينا. إذن مستمعينا بهذا نصل إلى ختام الحوار بين استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دالين صلاحية وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين في الأعداد والتقديم. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
5: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا موجز للأخبار. في جديد التطورات، جنوبا استهدف قصف مدفعي متقطع دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشي، كما دوى تفجير في بلدة بيوت السيد. انطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت التي تهدف إلى وضع قاعدة أو خارطة طريق لتقوية الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين لبنان والإمارات، ولا سيما بين القطاع الخاص في البلدين. غادر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى طهران للمشاركة في أعمال الدورة 40 للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي ينعقد بين 27 و30 من آب الحالي بين طهران ومشهد. أفادت وكالة رويترز نقلا عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأنه تم التوصل لاتفاقات بشأن تقاسم إيران وعمان مياه مضيق هرمز خلال المباحثات بين البلدين. أفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد للرئيس السوري أحمد الشرع رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس أمن سوريا. دانت الكويت دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية وأكدت دعمها لسيادة البلاد. والخبر الأخير، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. بعد نداء إشباط 2026، نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها، يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
1: النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

مطربة غنت أغنية واحدة بس بكل حياتها، لكن أغنية من لما صدرت حققت شهرة واسعة ورددوها الناس بالبيوت بالشوارع بالباصات بالمتاجر وبمكبرات عربات البياعين. وصاحبة هالأغنية هي هدى روحانا. كانت هدى روحانا خريجة استوديو الفن عام 1974 عن فئة الأغنية الشعبية، وهالدورة كانت غنية جداً بالمواهب وأعطتنا نجوم كبار مثل ماجد الرومي، منى مرعشلي

0: هيك غنوا.
1: دلال الشمالي مطربة لبنانية مواليد 1940 من درعون حريصة، اعتبرت من أبرز مطربات العصر الذهبي بمساحات صوتها الحلوة والواسعة. عانت بالبداية من رفض عائلتها أنها تمشي بطريق الفن والغناء، إلا أنها بقيت مصممة على موقفها وتحدت التقاليد العائلية، وكانت أولى التحديات عام 1960 بتسجيلها أول أغنية خاصة إلها ولقت رواج ونجاح، وكانت من تلحين فريد غصن: يا مأمور بالمطار أعطيني خط الإدارة. يا مأمور

إصرار دلال الشمالي وحبها الكبير للفن دفعها لإقناع أهلها، وبدأت مسيرتها من الإذاعة الأردنية، لكن ما قدمت إلا أغنيتين.

0: التنافس كان كتير كبير مع مطربات مثل سميرة توفيق وسلوى العاص، فانتقلت إلى سوريا حيث أقامت مع خالتها لفترة طويلة وقدمت أغاني للإذاعة السورية بدمشق بعد ما نجحت بامتحان الأصوات هناك. وكان من أصدقائها بالشام فايزة أحمد ووردة الجزائرية ووديع الصافي وهيام يونس اللي كانت تغني معهم بنادي أشبيليا.
1: وكل

بعد اندلاع الحرب اللبنانية هاجرت دلال الشمالي إلى أمريكا، وهونيك لقت نجاحات ونالت شهادات تقدير كتيري، وفكرت إنها تنشئ إعلام لبناني عربي بالمهجر. فاشترت وقت من محطات التلفزيون الأمريكي بمعدل ساعتين يوميا، وصارت تقدم أخبار وبرامج لبنانية، مع الإشارة إلى إنها زارت القاهرة عام 1959 وسجلت أغاني كتيري بإذاعة صوت العرب، وشاركت بحفلات أضواء المدينة إلى جانب كبار مطربي العالم العربي بوقتها مثل نجاة الصغيرة، عبد الحليم حافظ، شادية صباح وشريفة فاضل وغيرهم. غنت دلال الشمالي إذن بإذاعات دمشق وبغداد والقدس وبيروت، وتعاونت مع كبار الملحنين مثل محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، حليم الرومي، ومن سوريا تعاونت مع كتير من الشعراء، إلا أنه الشاعر رفعت العاقل أعطاها أكثر الأغاني اللي حققت لها شهرة واسعة.

0: الله.
1: شو هو بيت الشعر المقصود بالغنية؟
2: لهجر قصرك وارجع بيت الشعر.
1: هو الخيمة المصنوعة من شعر الماعز أو الجمال اللي بيحمي بالصيف من حرارة الشمس ومن المطر بفصل الشتاء، وعادة السحرة بالليل بتكون شديدة البرودة، ولكن تصميم بيت الشعر والمواد الخام اللي يصنع منها بتمنح الدفء والسلام للعيلة البدوية، وبيت الشعر هو المكان اللي بيجتمعوا فيه الأحبة والقرايب وبيحلوا فيه المشاكل وبيردوا المظالم وبيرجعوا الحقوق لأهلها، يعني مثل مجلس الأمة بأيامنا. قصة الغنية بتحكي عن رجل تاجر غني من أهل المدن بيسافر إلى البادية لبيع البضائع، وبإحدى المرات بيلمح بنت من بنات البدو وبيتعلق فيها وبيقرر يتزوجها، وكونه غني كتير زوجوا إياها فورا، فأخذ معه على المدينة وسكن بقصر جميل جدا وعيشها بعز وأكرمها ووفر لك كل شيء ممكن تحلم فيه امرأة. لكن كل هيدا ما خليها تكون أبدا سعيدة، وظلت تحن للحياة البدوية ولبيت الشعر على تواضعه، وما عادت تصبر على الجدران والأبواب المسكرة حتى لو كانت مطلية بالذهب، وصارت تغني القصايد اللي بتوصف حياة القهر اللي عايشتها، إلى أن قرر زوجها يرجعها إلى حيث تنتمي. ومع الوقت صارت الخبرية غنية، وهيك غنتها دلال الشمالي.

حلا وانا من صغري مترعرع بالفلا وما بقس روحي بين لولو وحلا وانا من صغري مترعرع بالفلا

0: هيك غنوا.
1: طلال المداح مغني وملحن اعتبر من أبرز الفنانين السعوديين ومن أوائل اللي ساهموا بنشر وتطوير الأغنية السعودية. ولد طلال المداح ب5 آب 1940 وتوفى بنفس الشهر 11 آب عام 2000 عن عمر 60 سنة بعد مشاكل بالقلب. اسمه الحقيقي طلال بن أحمد بن جعفر الجابري، ولأنه تولى زوج خالته علي مداح تربيته فأطلق عليه اسمه وصار طلال مداح.

0: كان طلال مداح عنده صديق من طفولته اسمه محمد رجب، وكان مغرم جدا بأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبيضل يرددها قدامه حتى حفظوا إياها. يعني فينا نقول إنه هالصديق هو أول من اكتشف موهبته الموسيقية. غنى المداح خارج المملكة بالعديد من المدن حول العالم، مثل باريس ولندن وبيروت ودمشق والقاهرة وغيرها، وكان أول من حصل على الأسطوانة الذهبية وأضاف وتر للعود، وأول فنان سعودي بتسجله جمعية المؤلفين والموسيقيين بفرنسا. حصد ألقاب كتيرة مثل الحنجرة الذهبية، قيثارة الشرق، صوت الأرض، فارس الأغنية السعودية، وفيلسوف النغم الأصيل، وأطلق عليه محمد عبد الوهاب لقب زرياب، وغنى من ألحانه العديد من المطربين العرب مثل محمد عبده، وردة الجزائرية، فايزة أحمد، هيام يونس، هالة هادي، سميرة سعيد وغيره نكتار.
1: يقولوا حبيتك مش عايز، يقولوا حكيتك مش عايز، يقولوا حبيتك مش عايز، يقولوا حكيتك مش عايز.
0: عام 1962 قام ببطولة الفيلم السينمائي الوحيد بمشواره الفني شارع الضباب مع الفنانة صباح، وشارك بإنتاج الفيلم كمان. وعام 1973 وباستاد نادي الترسانة في القاهرة وأمام 40 ألف متفرج أطلق أغنية حققت شهرة واسعة جدا. أمام 40 ألف متفرج كتب كلمات الأمير محمد بن عبد الله الفيصل، ولحن سراج عمر، وزع صيتا بكل أنحاء الوطن العربي. مجدير.

0: هيك غنوا.
1: اختاروا خبراء الموسيقى بالعصور على لقب يليق فيها، فسموها الديفا، مطربة متميزة وساعية دايما للتجديد، تمتلك إلى جانب جمال الصوت ذكاء الاختيار والإصرار على البقاء في القمة مهما كانت التحديات. إنها سميرة سعيد.

ولدت سميرة عبد الرزاق بن سعيد عام 1958 بمدينة الرباط بالمغرب، وشقت طريقة بعالم الغناء منذ الصغر بعد ما لاحظوا أفراد عائلتها حبها وشغفها بالموسيقى وامتلاكها صوت معبر وجميل، حتى كانت تمتلك جرأة الوقوف على خشبة المسرح وتأدية أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم ببرنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي.

لفتت سميرة سعيد انتباه الصحافي المغربي، فكتبت الكثير عن الطفل المعجزي مثل ما سموه، وأصدرت أول أسطوانة لإله عام 1971 بعنوان لقاء، اللي كان سبب بداية شهرتها اللي تخطت المغرب إلى تونس والجزائر، وبدأوا متعهدي الفنانين بالتهافت على التعاقد معها لإقامة حفلات، إلا أن ولا مرة كانت تتعامل مع الفن بمنطق الباحث عن الثراء، بالعكس كان بدها تصنع تجربة تستمر وتعيش وتعلم بوجدان الناس. لذلك قررت السفر إلى مصر، وهناك التقت عدد كبير من عمالقة الموسيقى اللي تعاونوا معها وأسهموا بتطوير شخصيتها الفنية.

لما وصلت سميرة سعيد على مصر عام 1977 كانت النغمة الكلاسيكية في الغناء هي السائدة، وكان في بالساحة سيدات عمالقة في الطرب مثل وردة وفايزة وميادة الحناوي، ومع ذلك شق الطريقة بتعاون مهم مع الموسيقار محمد سلطان ومحمد الموجي، لكن من كتب لنا نجاح إلا على يد عبقر التلحين بليغ حمدي. صحيح أنه ما صنع مع نفس النجاح وردة وما سندة مثل ميادة الحناوي، لكن علم كسر الثوابت والتمرد على المألوف، فصارت تفتش عن جديد بميزة عن غيرها، وتمردت على الأغنية الطويلة ولاقت طموحها مع حماس الموسيقار المبدع جمال سلامي، فكانت إحدى أشهر وأنجح الأغاني اللي قدمتها بمسيرتها الفنية، ولازال الجمهور العربي بيرددها لليوم، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد: ألقاني بعد يومين.

حصدت سميرة سعيد خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة التميز والتقدير من مهرجان جرش في الأردن، وحصلت على لقب أفضل مطربة عربية من مهرجان الأغنية العربية بالقاهرة، كما نالت وسام القائد عام 2009 من الملك المغربي محمد السادس، وقدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 41 ألبوم غنائي، أشهرها كل دي إشاعات وعالبال ويوم ورا يوم وقويني بيك وأيام حياتي وعايزة أعيش، والأغنية اللي تعتبر من أنجح ما غنت سميرة سعيد بمشوار الفني قدمتها عام 1987، وهي كمان من ألحان الموسيقار جمال سلامة. مش هتنازل عنك أبداً.

ولهون وبيلتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. شكرا للمتابعة. بإمكانكم متابعة هالحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع الإذاعة vdl.com.lb. ولكم بالختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد.

0: اخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
2: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً إليها. كما يدعم حفظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام، فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراز شتورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: المفاوضات في مهب المراوحة، لبنان يتمسك بالدبلوماسية، والكرة الأمريكية في ملعب حزب الله.
4: أهلا بكم، راديو رما من صوت كل لبنان، مع روني جابي وإلان شديد خليفة، تنفيذ كريستيان ديب.

0: العناوين.
1: الاعتداءات الإسرائيلية موجودة، طب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟
2: واليوم قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. صحيح أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب.
3: في الأمريكي من حزب الله قائل المسؤولية عن حزب ما يحدث في الجنوب وفي موضوع تعثر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مش جديد، يعني نحن نعرف بالضبط نظرة الأمريكيين إلى الحزب.
4: يحتاج فيها لبنان إلى ثقة أصدقائه أكثر من أي وقت مضى، اخترتم أن تكونوا هنا.
5: لدينا اليوم أسس قوية للبناء عليها والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري والذي يحقق طلعات نموية لبلدينا وشعبينا الشقيقين.
6: وفي عناوين راديو رما أيضا: الجنوب تحت النار والقيود، واليونيفل التسليم والانسحاب مساران منفصلان. في عيد الأمن العام عون ركن أساسي للاستقرار وشقير للعناصر كونوا حاضرين. هرمز في واجهة التصعيد، التهديدات تتعاظم وتل أبيب تقطع الطريق أمام أي اتفاق محتمل.
7: هذا بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية.
8: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع،
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
9: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. رغم تعقيدات المشهد وتعرجاته، لا يزال لبنان يتمسك بالدبلوماسية، فالمعادلة التي عبر عنها رئيس الجمهورية تختصر المرحلة. مفاوضات شاقة تبقى مهما طال أمدها أقل كلفة من العودة إلى ويلات الحرب ومآسيها، لكن هذا الخيار يصطدم بجدار من المراوحة بعدما تعذر تثبيت موعد جديد للجولة المقبلة في روما، فيما تتحرك الاتصالات في مساحة ضيقة بحثا عن منفذ يتيح إعادة تحريك المسار. وبموازاة الانتظار اللبناني، جاءت الإشارة الأمريكية من دار الفتوى على لسان السفير ميشيل عيسى، الذي أكد أن باب التفاوض لم يغلق، ملمحا إلى أن الكرة في ملعب حزب الله. إقليميا لا تبدو الصورة أكثر وضوحا، فلا انفراج يلوح على خط واشنطن وطهران، مضيق هرمز في واجهة التصعيد بالتوازي مع تهديدات متصاعدة ورفض إسرائيلي لأي تهدئة أو اتفاق، ما يبقي المشهد مفتوحا على احتمالات عدة ويزيد ثقل الانتظار. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: لا خرق في جدار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حتى الآن، فيما لم يحدد موعد نهائي للجولة المقبلة في روما رغم ترجيح انعقادها في خلال أيلول. هذا وتتواصل الاتصالات الأمريكية الدفع نحو تضييق الخلافات وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. ومن دار الفتوى، أوضح السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق الاعتداءات الإسرائيلية لم يتم بعد، لأن حزب الله لم يسلم سلاحه، وبالتالي لا يمكن الطلب من إسرائيل القيام بكل شيء، مؤكدا أن المفاوضات مستمرة والمناطق النموذجية تتقدم.
2: الولايات المتحدة الأمريكية بهمها توقف على جانب كل الشعب اللبناني. مفاوضات ما وقفت، اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. علي الطاهر هي شغلة هلأ عم تصير، ما بعرف انا شو الوضع فيها وكيف لح تتقدم. الاعتداءات الإسرائيلية موجودة، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟ طلع له شي ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الإسرائيلية بتعمل هيك.
0: لبنان يترقب مسار الاتصالات والنتائج التي قد تفضي إليها في ضوء الحراك الدولي المتسارع، والرئيس عون لا خيار إلا التفاوض. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
3: على ضوء التطورات الميدانية المتسارعة جنوباً،

0: التي سببتها الحرب. صحيح أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. وأمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة ميشيل متى، أضاف الرئيس عون: نحن نلتقي على نفس الأهداف، تحرير الجنوب، نشر الجيش حتى الحدود، استرجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبينه، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. رئيس الجمهورية شدد على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص أو طرف واحد، مؤكدا أن مصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. إلى ذلك، حضر ملف انتهاء عمل قوات اليونيفيل في الجنوب في نشاط بعبدة، إذ بحث رئيس الجمهورية مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر في دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. دبلوماسيا أيضا، عرض الرئيس عون مع سفير لبنان في روسيا بشير عزام للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جهة ثانية، اطلع الرئيس عون من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على عمل التفتيش في ضبط أداء إدارات الدولة، لا سيما لجهة مكافحة الفساد في المؤسسات الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي. من القصر الجمهوري، جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: في المواقف، حزب الله، وعلى لسان النائب حسين جشي، رأى أن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية، وقال أن السيادة تبدأ بتحرير الأرض ودحر الاحتلال وردع العدوان وحماية الشعب وأرزاقه وتسليح الجيش الوطني بالإمكانات الكافية والقرار السياسي لمواجهة إسرائيل.
2: خاص راديو راما.
3: ضيفنا اليوم في راديو راما الصحافي إبراهيم بيرم، أهلا وسهلا بكم. أستاذ إبراهيم، اليوم يعني ألمح السفير الأمريكي بتصريحه أنه وكأنه الكرة باتت اليوم بملعب حزب الله. برأيك يعني هل حزب الله هو اليوم المسؤول عن إعادة تحريك المفاوضات؟ هل هناك أمور معينة مطلوبة من حزب الله؟
4: أعتقد بأنه مش الموقف الأمريكي من حزب الله قاء المسؤولية على الحزب ما يحدث في الجنوب وفي موضوع تعثر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مش جديد. يعني نحن نعرف بالضبط نظرة الأمريكيين إلى الحزب، وبالتالي عدم تحميلهم أي مسؤولية لإسرائيل كمان أمر ليس بالجديد. نحن نحتكم يعني في هذا الموضوع إلى شخصيات ليست على علاقة جيدة بالحزب، يعني شخصيات لبنانية من فؤاد السنيورة إلى فارس بوعز إلى يعني كلها أجمعت من الأساس على أن المفاوضات أو ما قدمه لبنان في هذه المفاوضات أمر يعني لن يثمر شيئا للبنان أو لن يعطي أي نتيجة للبنان. يعني نذكر الرئيس بري عندما قال إنه هذا الاتفاق ولد ميتا، يعني إسرائيل هي التي ستدفنهم، وهذا يعني صحيح. تحدثوا عن المناطق التجريبية، أيضا جربوا هذه المناطق التجريبية، أيضا لا شيء. وأيضا نفس السلطة الحاكمة في لبنان تبدو مرتبكة، وهي يعني نذكر في هذا الإطار إنه السفير تيمون كرم رئيس الوفد اللبناني هدد ولوح مرارا.
3: أستاذ إبراهيم، يعني يمكن أن نلاحظ أن حالة الزخم عندما كان هناك حالة زخم في المفاوضات بغض النظر عن النتائج كانت تترافق أيضا مع حالة زخم أو حالة إيجابية على الصعيد الإقليمي بعد توقيع مذكرة التفاهم. اليوم نلاحظ أن هناك حالة من الجمود في الملفين. هل هذا الجمود في المفاوضات وفي يعني واقع الجنوب هل هو يعني ما زال مرتبطا بالحالة الإقليمية وبحالة الجمود في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟
4: يعني إلى حد بعيد يعني صحيح هذا الكلام. يعني في فريق في لبنان تحدث دائما عن محاولة العزل والقول بأنه في مسار لبناني مختلف عن المسار الإقليمي، وهذا الأمر يعني لفت التجارب أنه مش صحيح. نحن في لبنان ما زلنا إذا بدك لحد الآن يعني ننعم إذا صح التعبير بمذكرة التفاهم التي تحدثت عنها عندما فرضت وقف إطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار الحالي أو يعني جزئي إذا بدك هو بفعل هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
3: ما الذي ننتظره اليوم في المفاوضات؟ يعني ما هو مصير المفاوضات أيضا بغض النظر عن النتائج؟ هل يمكن أن تتوقف؟ هل ستعود قريبا؟
4: أكيد أنها متعثرة. أنا أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كل مرة مش أول جولة يتم فيها التعثر، دائما الولايات المتحدة الأمريكية عند اللحظة الأخيرة تبادر إلى فعل ما يعني يؤمن استمرارية المفاوضات ولكن لا يؤمن الحل.
3: الصحافي إبراهيم بيرم، كنت معنا اليوم في راديو راما، شكرا جزيلا لكم.
5: ميدانيا، التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوبا، تفجيرات وغارات.

0: حرائق وأحراق منازل، الزميل حسين معنا والتفاصيل.
1: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة، وقد استهدف بلدات المنصوري وبني حيان والخيام ووادي سلوكي ودير سريان والقصير وعلي الطاهر. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت المنصوري وعيت الجبل وبني حيان ووادي سلوكي وحداثة والقنطرة. أما في مسلسل التفجيرات ونسف المنازل، فقد نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في مجدل زون والخيام، وأقدمت على إحراق وجرف عدد من المنازل في بلدة بيوت السيات. وفي العدوان الجوي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطي الفوكة ودوحة كفر الرمان والقنطرة. وفي بلدة المنصوري انفجرت اليوم محلقة إسرائيلية مفخخة في أجواء البلدة تزامنا مع قصف مدفعي. كما تم العثور اليوم على محلقة إسرائيلية مزودة بصاروخ سقطت أمام منزل قيد الإنشاء في بلدة حبوش قضاء النبطي. إلى ذلك، لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وعلى مستويات متوسطة ومنخفضة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: في غضون ذلك، فرض الجيش الإسرائيلي قيودا على حركة سكان 3 بلدات مسيحية محاصرة في جنوب لبنان، حيث حدد مسارا للتنقل من وإلى العمق اللبناني محصورا عبر بلدة الناقورة، ويجري ضمن قوافل تنطلق يوميا، ويتوجب على السكان الإبلاغ عن سياراتهم وبيانات الأشخاص العازمين على التنقل إلى المنطقة. وفي سياق ميداني آخر، أوضحت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانداس أذل أن إعادة بعض نقاط التفتيش والمواقع إلى القوات المسلحة اللبنانية مرتبطة بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، ولا تشكل جزءا من التحضيرات للانسحاب النهائي للبعثة. وأشارت إلى أن عملية إعادة بعض نقاط الدخول والتفتيش بدأت بعد تأخرها بسبب تصاعد النزاع في أذار، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان، فيما يجري التخطيط بشكل منفصل للانسحاب المرتقب وفق ما ينص عليه القرار 2790. ولفتت أردال إلى أن التخطيط يشمل تحديد مصير المواقع الواقعة في المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وأن الوجود الإسرائيلي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يجعلان عملية التخطيط لإعادة المواقع إلى الجيش اللبناني أكثر تعقيدا.
0: في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين، مشيدا بتضحيات المؤسسة ودورها في صون الأمن والاستقرار وحماية الحدود وخدمة المواطنين. وأكد عون أن الأمن العام يشكل صمام أمان وركنا أساسيا من أركان الاستقرار الوطني، مشددا على أهمية مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وترسيخ سيادة القانون. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية التي تطال العسكريين وسائر اللبنانيين، مؤكدا أن تضحيات عناصر الأمن العام محل فخر لدى جميع اللبنانيين. وللمناسبة، وجه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية. الزميلة جايال غالب والتفاصيل.
3: في الذكرى 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني، أشار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في النشرة التوجيهية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تركت آثاراً عميقة على لبنان، وأن الدولة تعمل على تثبيت الوقف النهائي لإطلاق النار واستعادة سيادتها الكاملة، موضحاً أن دور الأمن العام في هذا المسار هو دور مؤسستي يقوم على حماية الاستقرار وتنفيذ القوانين والقرارات الرسمية ومتابعة الملفات الداخلة ضمن اختصاصه ومنع كل ما يهدد السلم الأهلي. وأكد شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت مؤسساتها قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه، مطالبا العناصر بالالتزام الكامل بالدستور والقوانين وبرفع الجاهزية على الحدود والمعابر والمطار والمرافق. ورأى شقير الضرورة أن تبرز أهمية وحدة الموقف الرسمي وتكامل عمل السلطات الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بما يخدم هدف التثبيت النهائي والمستدام لوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة. وختم شقير: كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمن العام أكثر قوة ومهنية وحدثة، ولبنان أكثر أمنا واستقرارا وسيادة.
2: انطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي بحضور وفد إماراتي اقتصادي يضم نحو 80 رجل أعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتية ثاني بن أحمد الزيودي، الذي اعتبر أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية اللبنانية أهم من أي وقت مضى، وقال إن هناك فرصا واعدة لتعزيز الاقتصاد اللبناني، ونؤمن بأن لبنان يملك ثروة بشرية حقيقية.
4: لدينا اليوم أسس قوية للبناء عليها والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري والذي يحقق التطلعات التنموية لبلدينا وشعبينا الشقيقين. فقد بلغت قيمة تجارتنا غير النفطية 4.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمو سنوي بنسبة 35.6%.
2: وزير الاقتصاد عامر لبساط أكد بدوره أن تحويل الإمكانات إلى نمو وازدهار يحتاج إلى ترسيخ مبدأ غير قابل للتفاوض، وهو سيادة التفاوض وحصر السلاح بهذه الدولة وحدها.
5: في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى ثقة أصدقائه أكثر من أي وقت مضى، اخترتم أن تكونوا هنا. هذه رسالة واضحة إلى اللبنانيين وإلى المستثمرين وإلى قطاعنا الخاص. لبنان لم يشطب من الحسابات. هذه الزيارة أيضا امتداد لعلاقة راسخة. لبنان والإمارات لم يكونا يوما غريبين عن بعضهما. نحن لا نبدأ علاقة جديدة اليوم، بل نبني على تاريخ طويل من الروابط الاقتصادية والإنسانية.
0: أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، مشيرا إلى أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم، لافتا إلى أن السلاح البحري الإيراني انتهى تماما وكذلك السلاح الجوي. وعن مصير المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال ترامب: أعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.
2: في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن طهران تتعرض للضغوط وتعيش حالة حرب وهي في أسوأ ظروف الحرب الاقتصادية، وأشار إلى أن النهج الإيراني قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، لكنها ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، لافتا إلى أن التدابير الاقتصادية الإيرانية لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أي مكسب من خلال ضغوطها.
0: في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أنه تم توصل لاتفاقات بشأن تقاسم إيران وعمان مياه مضيق هرمز في خلال المباحثات بين البلدين، وقال: إذا تخلت الولايات المتحدة عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبإمكاننا فتح المضيق، موضحا أن هرمز تحت سيطرة إيرانية.
2: ومن تل أبيب أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. في سياق آخر، أكد الكرملين أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وصل إلى موسكو وأجرى محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية في زيارة غير معلنة مسبقا. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الزيارة جاءت في إطار اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، مؤكدا أن المسؤول الأمريكي لم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل، يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر. في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: المفاوضات في مهب المراوحة، لبنان يتمسك بالدبلوماسية، والكرة الأمريكية في ملعب حزب الله. عون: الدبلوماسية أفضل من ويلات الحرب. وعيسى من دار الفتوى: لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء؟ الجنوب تحت النار والقيود، واليونيفل: التسليم والانسحاب مساران منفصلان. في عيد الأمن العام: عون ركن أساسي للاستقرار، وشقير للعناصر: كونوا حاضرين. وفد إماراتي في لبنان: الاستثمار والتعاون على الطاولة. هرمز في واجهة التصعيد، التهديدات تتعاظم، وتل أبيب تقطع الطريق أمام أي اتفاق محتمل. بالإضافة إلى الخاص مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو رما، قدمناها من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: تبرد تبرد تبرد تاع
6: تعبولد تعبولد تاع
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولد تعبولد تاع
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولد تعبولد تاع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: بلا قيود،
6: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
5: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين. غوتيريش يؤكد أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية. ترامب يحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونغرس. مساعدات الغذاء في سوريا تشهد المزيد من الانحسار. جدل في الجزائر حول ادعاء أن ديغول صاحب فكرة تعريب الجزائر.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: ونبدأ الحلقة بما قاله أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم يتجه نحو التعددية القطبية مع تراجع النفوذ العالمي للقوى العظمى، داعيا إلى تنظيم هذا التحول بما يمنع تصاعد المنافسة والمواجهة. ورأى أن الدول بحاجة إلى بناء شبكة من الروابط التجارية والتكنولوجية والدولية بما يتيح تجنب هيمنة دولة واحدة، وكذلك انقسام العالم إلى كتلتين متواجهتين، معتبرا أن التقسيم التقليدي بين الشمال العالمي والجنوب العالمي يفقد معناه. ولبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور محمد السيد أحمد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. يعني أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يتجه حتما نحو التعددية القطبية، وأن النفوذ العالمي للقوى العظمى سيتراجع. فهل التعددية القطبية نموذج أكثر أمانا حقا، أم أنها ستؤدي فقط إلى زيادة الصراعات المحلية؟
8: طبعا أعتقد أن هذا الكلام كلام صحيح إلى حد كبير، لأنه خلال العقد ونصف الماضيين والعالم يتشكل بالفعل من جديد، وهناك سير في اتجاه إنهاء الأحادية القطبية التي تتبعها أو التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار قطب أوحد، لكن هناك صعود حقيقي لروسيا والصين لتشكيل عالم متعدد الأقطاب. لكن في ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لم تستسلم، وحاولت ولا زالت تحاول في يعني منع ميلاد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، على الرغم من أن يمكن لنظام التعددية القطبية أن يكون أكثر أمنا للعالم، لأنه الأقطاب الجديدة ستتمنح فرصة للدول التي كانت تعاني من فكرة السيطرة والهيمنة الأمريكية اللي هي الأحادية القطبية، ستمنحها مزيد من الحرية في الحركة، مزيد من الحصول على مكاسب وتنمية للاقتصاديات الناشئة إلى حد كبير.
7: يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة تقسيم الشمال والجنوب عفى عليه الزمن، ولكن ما الذي ينبغي أن يحل محل هذا التصنيف؟ وما هي المجموعات أو محاور النفوذ الجديدة التي تبرز في السياسة العالمية حالياً؟
8: طبعا أمين العام للأمم المتحدة حين يرى أنه بالفعل تقسيم العالم إلى شمال وجنوب قد عفى عليه الزمن، هذا كلام دقيق إلى حد كبير، وأكد على أنه لابد من النظر بشكل مختلف، لأنه بالفعل السياسة الجديدة على المستوى العالمي بتبحث عن فرص استثمارات جديدة حول العالم. الدول التي كان يطلق عليها الدول الجنوب وكانت دول مستنزفة إلى حد كبير، وكانت بيتم استغلالها واعتبارها مصادر فقط للمواد الخام، هذا الكلام أصبح الآن لا يحدث بهذا الشكل، وبالتالي لابد من رؤية جديدة وللسياسة العالمية. مناطق النفوذ والصراع، احنا شايفين صراع ما بين الأقطاب الجديدة على الأسواق العالمية وفي مختلف القارات، شايفين تحركات الصين، شايفين تحركات روسيا، إلى جانب الوجود الأمريكي الذي لم يختفي، يعني سيظل الوجود الأمريكي موجودا، لكن بيقل إلى حد كبير النفوذ الأمريكي، ولم يعد النفوذ الأمريكي هو النفوذ الأكبر في العالم، ولم يعد هو يعني المسيطر والمهيمن الوحيد على الخريطة الدولية.
7: نعم، هل من الواقعي عمليا تجنب انقسام العالم إلى معسكرين متناحرين؟ إذا كانت الضغوط الاقتصادية والسياسية من الدول الكبرى تجبر الدول الأصغر على اختيار أحد الجانبين،
8: يعني أنا بشوف أنه لم يعد أو يعني في ظل التعددية القطبية مش هيبقى في استقطاب يعني كما كان في الماضي في ظل الحرب الباردة أثناء يعني بعد الحرب العالمية الثانية، أثناء وجود المعسكرين، المعسكر الغربي ممثل في الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي ممثل في الاتحاد السوفيتي، لم يعد أو لن يحدث استقطاب جديد. و أعتقد أنه الدول الصغرى التي كانت تحتمي بأحد المعسكرين في شكل استقطابي لن يكون في ظل المتغيرات الجديدة التي دخلت على العالم، وأعتقد أنه الدول الصغرى التي كانت يعني بتحتمي بأحد القطبين لن يحدث ذلك الآن، بالعكس سيحدث نوع من أنواع محاولة الدول الصغرى البحث عن مصالحها وعمل توائمات وتوازنات في هذه المصالح، بمعنى أنها يمكنها أن تتعامل مع القوى الكبرى في مجالات مختلفة، يمكن أن تعتمد بشكل أساسي على أحد القوى الكبرى في جانب، وفي جانب آخر تعتمد على قطب آخر، وبالتالي لن يكون هناك استقطاب شديد كما كان في الماضي ما بين القطبين الرئيسيين الموجودين. أعتقد أنه في ظل التعددية القطبية ستتنوع يعني سبل التعاون وأشكال التعاون ما بين الدول الصغرى والدول الكبرى، وهذا ما يمكن أن يحقق فائدة كبيرة للدول الصغرى التي كانت بيتم استغلالها واستنزافها بطريقة أو بأخرى من قبل القوى العظمى. أعتقد الآن المسألة ستكون أقل حدة مما كانت عليه في الماضي.
7: نعم، إذا كان نفوذ القوى العظمى الفردية آخذا في التراجع، فهل يمكن للأمم المتحدة بشكلها الحالي أن تصبح المحور الرئيسي لشبكة العلاقات الدولية الجديدة هذه، أم أن عالما متعدد الأقطاب سيشل في نهاية المطاف المؤسسات القديمة؟
8: أنا أعتقد أن المؤسسات القديمة وعلى رأسها الأمم المتحدة في ظل التراجع الكبير للقوى العظمى على المستوى الدولي والاتجاه نحو التعددية القطبية لن تكون المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة صالحة للعصر الجديد، ولابد بالفعل من إنهاء دور هذه المؤسسات وتشكيل مؤسسات دولية جديدة ترقى للمستوى الجديد من التشكيل العالمي على مستوى فكرة التعددية القطبية، لأنه نحن نعلم أنه في ظل الأحادية القطبية كانت الدول أو القطب الأوحد الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر وتهيمن بشكل كبير على المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبالتالي أنا بشوف أنه في ظل التعددية القطبية ويعني الانفتاح الكبير الذي سيشهده العالم لابد بالفعل من إنهاء الدور التقليدي لهذه المؤسسة، يا إما تطوير هذه المؤسسة أو إنهاء دورها وإنشاء مؤسسات دولية جديدة قائمة على فكرة التوازن ما بين القوى المختلفة وتحقيق مصالح الدول الأعضاء. لا يمكن أن تظل هذه المؤسسات على ما هي عليه من جمود وتراجع إلى حد كبير.
7: سؤال أخير دكتور محمد، يعني كيف يمكن للدول حماية حدودها في ظل هذا النظام إذا لم تعد الضمانات الأمنية القديمة فعالة؟
8: أنا أعتقد أن نصوص القانون الدولي ستظل قائمة إلى جانب إيجاد تشريعات جديدة لحماية حدود الدول والبحث عن وسائل قانونية دولية جديدة وتشريعات دولية جديدة لحفظ أمن واستقرار وحدود الدول وعدم التغول على هذه الدول وعلى السيادة الوطنية لهذه الدول. أعتقد أنه القانون الدولي محتاج إعادة نظر في ظل المتغيرات الجديدة والتشكل الجديد لعالم متعدد الأخطاب. أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في كثير من القوانين والتشريعات الدولية والبحث عن وسائل جديدة وآليات جديدة يعني أكثر فاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
7: من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور محمد السيد أحمد، شكرا لك.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وفي ملفنا التالي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال اتفاقا نوويا مع السعودية إلى الكونغرس لمراجعته، مع الإبقاء على شرطه بتطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل. ويتيح الاتفاق الذي يمتد لثلاثين عاما للشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، فيما يتوقع أن تفتح إحالته إلى الكونغرس نقاشا واسعا بين المشرعين بشأن تعزيز قطاع الطاقة النووية الأمريكي وضمانات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط. وللنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد. مرحبا بك دكتور سعد في برنامج بلا قيود. يعني أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس ترامب قدم اتفاقية مع السعودية بشأن تطوير الطاقة النووية المدنية إلى الكونغرس، ويلاحظ أن الرئيس الأمريكي لم يتخلى عن شرطه الأساسي وهو تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل. هل تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية حقيقية أم مناورة جديدة من واشنطن بدوافع غامضة؟
9: في ظل الأحداث والمعطيات الإقليمية الراهنة، يمكن أن نقيم هذا الاحتمال وفق موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه طبعا احتمال ضعيف جدا أو شبه معدوم في المدى المنظور، خصوصا أن هناك إخلال بالشروط الجوهرية التي وضعتها المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية موقفها يعني ثابت ومسار لا رجع فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، وفقا لأيضا المواثيق الدولية والتشريعات والمبادرة العربية والموقف الدولي نحو يعني الذي يحث على وجود دولة للفلسطينيين، يعتبر ذلك خط أحمر استراتيجي. فالرياض تصر بشكل قاطع وممنهج على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. طبعا هناك المساء أيضا التصريحات والتقارير الدبلوماسية التي صدرت عن مسؤولين سعوديين كانت تؤكد أن الشرط السعودي يتمثل في وجود مسار واضح موثوق وغير قابل للتراجع نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ومع غياب أي أفق سياسي حقيقي من جانب الحكومة الإسرائيلية وتعنتها الحالي والذي يمنع تحقيق هذا الهدف، وتصبح عملية التطبيع السياسي مجرد قفزة، يعني قفزة لا فائدة منها بالنسبة يعني الأمريكان طبعا، وهو ما ترفضه القيادة السعودية. أنا أعتقد بأنه أيضا بيئة عدم الاستقرار الإقليمي والحرب القائمة الآن أثبتت أن التوتر العالمي يفرض حسابات دقيقة على الأمن القومي السعودي والإقليمي في ظل المشهد المشتعل، وإن الإقدام على خطوة بحجم التطبيع دون مكاسب فلسطينية ملموسة سيضعف الموقف القيادي للمملكة العربية السعودية وفي العالم العربي والإسلامي. الأولوية للتنمية والاستقرار، طبعا المملكة العربية السعودية تعطي رؤية السعودية الأولوية الكبرى والمشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى والاستقرار الإقليمي مثل خفض التصعيد من مع الجيران وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، وهو ما يتعارض مع الدخول في مسارات التطبيع قد تزيد من حالة الاستقطاب والفوضى في الشارع العربي والإقليمي. ثقل القيادة، طبعا في أيضا ثقل القيادة ومرجعية المبادرة العربية كما أشرت هو منطلق وضعت مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تبنتها الرياض لتؤسس معادلة الأرض مقابل السلام، ولذلك نجد القيادة السعودية نفسها ملزمة أدبيا وسياسيا أمام الرأي العام العربي والسلام بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعدم مقايضة القضايا الكبرى بمصالح ثنائية بحتة حتى وإن كانت تتعلق بتكنولوجيا استراتيجية مثل الطاقة النووية المدنية. من خلال ربط الاتفاق النووي المدني بالتطبيع تحاول إدارة ترامب اختبار مرونة الموقف السعودي أو محاولة تحميل الرياض مسؤولية تعثر الاتفاق، لكن الرد السعودي الرسمي والدبلوماسي غالبا ما يتعامل مع هذه المناورات بهدوء استراتيجي. مفادها أن يعني مصالح التقنية والنووية يجب ألا تستخدم كابتزاز سياسي تتجاوز الحقوق الفلسطينية الثابتة، وبالتالي فإن احتمال التطبيع يعني للرياض لعلاقتها مع إسرائيل يظل مرتبطا كليا بتغير الموقف الإسرائيلي والقبول بمسار الدولتين، وهو ما استبعدته الحكومة الإسرائيلية مرارا. لذلك فإن إصرار ترامب على ربط الاتفاق النووي بالتطبيع سيبقى الكرة في ملعب واشنطن وتل أبيب إلى أن يكون هنالك موقف آخر.
7: ما مدى احتمال موافقة السعودية فعلا على تطبيع العلاقات في ظل عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، علما بأن المملكة كانت قد اشترطت سابقا بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية مستقلة كشرط أساسي للاعتراف بإسرائيل؟
9: هذه الخطوة من قبل دونالد ترامب تفسر بأنها مزيج مركب من الخطوات، خطوات الاستراتيجية والمناورات التكتيكية، وليست مجرد قرار إداري عابر. أعتقد بأن أبعاد الخطوة الاستراتيجية يعني تتلخص في أن هناك المنافسة الدولية على النفوذ، وبالتالي الولايات المتحدة تسعى يعني لقطع الطريق أمام القوى المنافسة الصين وروسيا، وضمان أن تكون التكنولوجيا والبنية التحتية للطاقة النووية المدنية في السعودية تحت المظلة الأمريكية حصريا. طبعا هذا شيء لا يعني تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به من خلال مثل هذه يعني هذه الاتفاقية المزمع عقدها والمرتبطة بموضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. طبعا هناك أيضا تقاطع لمصالح قطاع الطاقة الأمريكي، أيضا الاتفاق يمتد لثلاثين عام وعشرات مليارات الدولارات مكسب هائل بالنسبة لشركات التكنولوجيا النووية الأمريكية كويستينغ هاوس. أيضا هناك تأطير التحالفات الإقليمية. أنا أعتقد بأن إرسال الاتفاق إلى الكونغرس يصنع قواعد اللعبة التشريعية على الطاولة ويجعل هناك مانحا للمؤسسات الأمريكية، يجعل للمؤسسات الأمريكية دورا في مراقبة وتنظيم شكل التعاون. أيضا على الجانب الآخر يعني يعتبر ذلك ورقة ضغط لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، تحاول طبعا الولايات المتحدة من خلال ذلك توسيع الاتفاقية الإبراهيمية لتشمل دول زي المملكة العربية السعودية، ولذلك يحاول ترامب التمسك بشرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل وربطه بالدخول الفعلي لاتفاق حيز التنفيذ، ويهدف إلى استخدام الثقل النووي الاستراتيجي كحافز لدفع الرياض نحو مسار التطبيع. يحاول أيضا دونالد ترامب إرضاء الحلفاء في الداخل والخارج، نعلم جيدا بالضغوطات الداخلية في الولايات المتحدة وبين صيغ الاتفاق المختلفة. أيضا يحاول يرضي جزئيا التيار المؤيد لإسرائيل واللوبيات الضاغطة في واشنطن التي تخشى من تفلت الضوابط النووية مع محاولة الاتفاق على شروط المعقدة تاريخيا. طبعا في كل هذه المعطيات الموقف السعودي ثابت. الرياض تدرك جيدا أن أوراق قوتها في الموقف السعودي الرسمي، ويربط أيضا خطوات أي خطوات للتطبيع بمسار واضح يعني لمصلحة الفلسطينيين ولا رجع فيه، وهو قيام دولة فلسطينية، مما يجعل هذا الاشتراط الأمريكي اصطداما بجدار سياسي إقليمي سميك. المملكة العربية السعودية تتحرك انطلاقا من إيمانها العميق بأنه لابد من إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته، ولذلك يعني هي متمسكة بموقفها في هذا الجانب. وبناء على ذلك فإن الاتفاق بحد ذاته يمثل ضرورة استراتيجية لتأمين مصالح الشركات الأمريكية وقطع دابر البدائل الأسيوية، لكن ربطه الصارم بالتطبيع يعكس مناورة سياسية لترحيل العقد، يعني العقد الكبرى أو محاولة هندسة الشرق الأوسط وفق رؤية السلام مقابل التكنولوجيا في وقت صر فيه الرياض على شروطها السياسية والإنسانية الخاصة بالملف الفلسطيني.
7: دكتور سعد، يعني لماذا اتخذ ترامب هذه الخطوة الآن وهو يعلم أن الوثيقة ستواجه حتما مقاومة شديدة من معارضيه في الكونغرس؟
9: أنا في تصوري بأن إقدامه على هذه الخطوة رغم علمه بوجود يعني مقاومة شديدة من معارضيه يعود لعدة أسباب استراتيجية وتكتيكية. محاولة فرض أمر واقع دستوري وقانوني، يعني يتطلب القانون تتطلب القوانين الأمريكية مثل اتفاقية التعاون النووي أو قوانين صلاحيات الحرب، إحالة هذه الوثائق الرسمية للكونغرس وبدء العد التنازلي الممهد لدخولها حيز في غالبا فترة 90 يوما في خلال فترة 90 يوما يعقد، مما يضع المشرعين أمام مسؤولية قانونية واضحة للتعامل معها. مناورة سياسية وضغط تفاوضي طبعا يحاول ترامب من خلال يعني هذه الخطوة إلى ربط الملفات الكبرى بشروط سياسية محددة يتبناها مثل ربط اتفاقية الطاقة الإقليمية بمسارات الدبلوماسية والتطبيع، مستخدما ضغط الوقت لدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو حسم موقفها. أعتقد بأن خوض المعركة فيها التوقيت في التوقيت المناسب لها، يعني يريد خوض معركة في التوقيت المناسب لها، ولذلك تفضل الإدارة الأمريكية أحيانا نقل الملفات الخلافية إلى ساحة الكونغرس مبكرا لفرض أجندتها واختبار صفوف المعارضة وتحويل النقاش العام نحو قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية التي يرى ترامب أنه يحظى فيها بتأييد قاعدته الشعبية. كذلك الوفاء بالتزامات الاستراتيجية بغض النظر عن الجدل الحزبي، تسعى الإدارة إلى إثبات الجدية في تنفيذ وعودها وصياغة تحالفات إقليمية كبرى تاركة للكونغرس عبء تحمل المسؤولية السياسية في حال تعطل تلك الاتفاقيات.
7: نعم، إذا رفضت السعودية شروط واشنطن فهل سيدفع إنذار ترامب الرياض نحو تعاون نووي واقتصادي أوثق مع الصين أو روسيا؟ لتين لا تفرضان مطالب سياسية مماثلة وربما هما أقرب للسياسة السعودية في المنطقة.
9: أنا من وجهة نظري بأن يمكن أن يكون هنالك نظرة استراتيجية محتملة لعدة نقاط، بأن ورقة البديل الصيني والروسي بالفعل واقعية أكثر، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، يعني أول شيء فيما يخص عدم التدخل بالشؤون الداخلية، سياسة بكين وموسكو في التعامل مع دول الخليج تعتمد على مبدأ صلات اقتصادية وتقنية بلا أثمان سياسية أو إملاءات حقوقية وعقائدية، وهما يروق للرياض التي تسعى لتنويع شراكاتها تحت مظلة رؤية 2030. أيضا التعاون التقني والعسكري، أثبتت الصين وروسيا استعدادها لتلبية احتياجات تقنية وعسكرية متقدمة عندما تتباطأ واشنطن. وفي الملف النووي المدني أو المشاريع البنى التحتية تمتلك موسكو وبكين قدرات تنافسية هائلة مثل مشاريع روستوم الروسية للطاقة النووية في المنطقة. أعتقد بأن الحسابات السعودية وخيارات الحذر وتنويع التحالفات هو أمر يعني يمكن النظر له بجدية. التكنولوجيا الغربية خيار مفضل لدى المملكة العربية السعودية على الرغم من إمكانية الاتجاه شرقا، إلا أن الرياض تفضل بطبيعة الحال التكنولوجيا والمعايير الأمريكية والغربية نظرا لجودتها العالية وتكاملها التاريخي مع البنية التحتية العسكرية والصناعية القائمة في المملكة العربية السعودية. الدبلوماسية المرنة، دبلوماسية المسارات المتعددة، لا تتعامل السعودية اليوم بمنطق إما واشنطن والصين وروسيا، بل تتبع سياسة مسارات المصلحة الوطنية أولا، فإذا تعنتت واشنطن فلن تتردد الرياض في توجيه رسائل ضاغطة عملية عبر إبرام عقود كبرى مع موسكو أو بكين، خصوصا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتسليح النووي، لإدراكها أن واشنطن تخشى فقدان موطئ قدمها الاستراتيجي في الخليج لصالح خصومها الدوليين. أيضا الحدود الموضوعية للانجذاب نحو موسكو وبكين، هناك الضمانات الأمنية الكبرى موجودة على الرغم من التقارب الاقتصادي والسياسي الواسع مع الصين وروسيا، تدرك السعودية جيدا أن المظلة الأمنية التقليدية وحماية خطوط التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بالهندسة العسكرية الأمريكية، وهما يجعل اللجوء للشرق خيارا تكتيكيا للضغط أكثر، وهنا نركز للضغط تكتيكيا أكثر منه قطيعة استراتيجية مع الغرب.
7: من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد، شكرا جزيلا لك.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وننتقل إلى سوريا، حيث عادت الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي في سوريا، والذي لا يزال وفقا لتقييمها يضع ملايين السوريين في دائرة المجاعة بسبب نقص التموين. وقال برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر مؤخرا إن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر أزمات الأمن الغذائي في العالم. ووفقا لتقديرات البرنامج، بلغ عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا أكثر من 15 مليون شخص في الوقت الذي يواجه فيه البرنامج نقصا حادا في التمويل. وخلال النصف الأول من عام 2026 قدم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية وتغذوية وصلت إلى متوسط 7 مليون شخص، بينما استفاد أكثر من 6 ملايين شخص في شهر فبراير الماضي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. بعد الترحيب بحضرتك دكتور محمد، يعني نبدأ من دق الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي في سوريا، والذي لا يزال وفقا لتقييمها يضع ملايين السوريين في دائرة المجاعة بسبب نقص التموين. يعني هل يعد خفض مساعدات الأمم المتحدة إلى النصف مؤشرا على فقدان المانحين الدوليين اهتمامهم بالوضع السوري، أم أنه نتيجة لنقص عالمي في الموارد بسبب أزمات جديدة في أماكن أخرى؟
10: تحية لك سيدي ولجميع مستمعي سبوتنيك. لا شك أننا أمام مزيج من كل ما ذكرت. لا شك أن المجتمع الدولي اليوم أمام قضايا مصيرية مفتوحة، مسائل إيران والشرق الأوسط وصولا إلى ما يجري في جنوب شرق آسيا، وعدة صراعات مفتوحة في العالم، وبالتالي اليوم أعداد اللاجئين والنازحين هي أرقام فلكية حقيقة تصدر عن كل الجهات الدولية. نعم، سوريا اليوم دخلت في مصاف الدول، وبالتالي لابد من الحديث عن استقرار سوريا، دفع أن لا تكون سوريا نقطة ملتهبة بالنسبة إلى نقاط أخرى. من هذا المنطلق الأمم المتحدة تنطلق. اثنين، وهو الأهم، أن الموارد والإمكانيات لدى الأمم المتحدة بعد سياسات الولايات الأخيرة زائد تقليل الدعم الذي رافق سياسات أمريكا وغيرها من الدول قلص خدمات المتحدة على مستوى العالم، ولنا أن نشهد ما يجري على مستوى الأنروا بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط وغيرهم. وبالتالي الأمم المتحدة شئنا أم أبينا مع وصول الرئيس ترامب يتقلص دورها حقيقة، إن كان بالمعنى السياسي أو بالمعنى الاقتصادي أو حتى بالدعم الاجتماعي. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقرأ ما تفعله الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يدق فقط ناقوس الخطر على مستوى أن سوريا عادت كدولة. أعتقد أنه يدق ناقوس الخطر للدول العربية كي تهب لدعم سوريا الجديدة، لكي لا يترك السوريين فريسة الجوع لا سمح الله، علما أن هذه التقارير بمكان ما أعتقد ما بعض الشيء، ولكن لا شك أن هناك جملة أمور في سوريا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بحاجة إلى إصلاح، بحاجة إلى تصويب الرؤى، وبحاجة بطبيعة الحال إلى دعم المال، وطبعا وأولا دعم العرب.
7: ما هي آليات الدعم البديلة الواقعية المتاحة حاليا أمام دمشق لمنع المجاعة الجماعية؟
10: من الواضح جدا، دعنا نقول أن الحكومة السورية فتية العهد، أن العديد من التحديات أمامها تعد ولا تحصى، ولكن هذا لا يعفي الحكومة السورية من أن تكون أمام واجباتها. أعتقد أن الأولى الآن هو بمسح حقيقي للتسنيد ما بين الحالات والذهاب إلى المحافظات الأكثر حاجة، وبالتالي على هذا الأساس لابد من التعاطي مع كوتا ربما بالمنح الاقتصادي ليبقى قليل من الدعم المتاح لدى إمكانيات السوريين. لابد من الحكومة السورية من أن تعزز قدراتها وتمويلها أكثر من مكان، لا سيما الحديث مع العرب، لا سيما الحديث مع تعزيز الأمم المتحدة وعدم الركون إلى أن الأمم المتحدة تركت ومضت، الحديث مع المانحين الدوليين، خاصة أن هذه المسألة مسألة حيوية لدولة عادت تبدأ من جديد. وعلى هذه القاعدة أيضا هذا لا يعفي الحكومة السورية نفسها من تعزيز مواردها، من الحديث نحو تطوير صناعاتها الغذائية ومحصولاتها الزراعية بمكان ما. وعلى هذا الأساس تستطيع أن تتلافى المسألة تدريجيا، ولكن إلى الدعم الدولي والعربي.
7: نعم دكتور محمد، يعني ما مدى أهمية ارتفاع أسعار الخبز المدعوم للاستقرار الداخلي في سوريا؟ وهل يمكن أن يثير هذا الإجراء الاقتصادي موجة جديدة من الاحتجاجات الجماهيرية؟
10: المواد المتعلقة بالقمح وتحديدا الخبز وهو لقمة الفقراء دائما ما يثير القلاقل. ودعنا لا ننسى تاريخيا يوم على سبيل المثال للحصر في جمهورية مصر العربية بان الرئيس السادات عن السكر والقمح وغيره والخبز، كادت أن تقوم الدنيا ولا تقعد. ولكن الواقع السوري اليوم يحكي أو نزول إلى الشارع، حقيقة الأمر تقول أن هذا الموقف قد يشكل نعم نقمة لدى الناس، خاصة فقراء الحال. وذلك أن بحسب التقارير الدولية وتسليم تقرير الإسكوا نحن نتحدث عن ما يفوق 60% إلى 65% من السوريين هم بحاجة. وعلى هذا الأساس أعتقد عندما تسحب 18% من هذا الدعم سيشكل عبء جديد وإضافي على السوريين. من هنا لابد للحكومة السورية أن تتلافى أن تصل الأمور إلى التصعيد، إذا شئت بمنح الجوع ومنح الحاجة الاجتماعية والحاجة إلى دعم الفقراء. على هذا الأساس لابد أن يترافق مع هكذا قرار جملة دعم بمسائل أخرى أو النظر بأماكن أخرى لكي تخفف أعباء عن السوريين، خاصة أن الدخل اليوم في سوريا لا يرتقي حقيقة إلى مستوى حاجات السوريين كما في الكثير من الدول الشرق الأوسط.
7: هل سيؤدي رفع اسم سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى فتح الباب أمام استثمارات حقيقية وعودة واسعة النطاق للشركات الأمريكية؟
10: دعنا عربي الشهير، أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن سوريا الجديدة حتى الساعة للأسف لم تأخذ إلا الوعود من الكثيرين. وعلى هذا الأساس رفعت عن الإرهاب ومن الدول الراعية للإرهاب، ولم يترجم ذلك لا باستثمارات حقيقية كما جرى منذ 8 ديسمبر إلى اليوم، لا بدعم، لا بدعم من صندوق النقد، لا بتمويل من البنك الدولي، لا حضور حقيقة للاستثمارات فعليا أكتوال وليس اتفاقيات كما نقول موقع على الورق. حتى الساعة لم نلمس حقيقة تطور فعلي بالاقتصاد السوري، ولا نستطيع أن نعزو ذلك فقط ربما إلى تقاعس إكس أو واي، ولكن من الواضح أن الحديث في مكان والتطبيق على الأرض في مكان آخر. وبالتالي مدعو المجتمع الدولي أولا إلى دعم سوريا عبر الهيئات الدولية عبر البنك الدولي، خاصة إذا ما رفع الاسم عن قائمة الإرهاب وأصبحت الدولة السورية شريكة في كل ما يجري. وعلى هذا الأساس لابد أيضا للمجتمع، وأتحدث عن كل الدول العربية القادرة على الدعم إلى سوريا، هذا أيضا يؤكد أن على الإقليم أيضا أتدخل. أتحدث عن الأتراك الذين هم بمكان رفع للرئاسة السورية. وعلى هذا الأساس يبقى أمر مهم جدا أن اليوم الظروف للأسف لا تساعد السوريين. بمعنى آخر اليوم كل المجتمع الدولي ملهي بحروب الشرق الأوسط، لا ننسى أن التضخم يضرب كل سلاسل الإمداد، لا تستطيع التحرك بسبب ما يجري في مضيق هرمز، وأسعار الغاز وأسعار الطاقة ضربت التضخم وبالتعبت الشروط والقروض وأسعار القروض والتصنيف الائتماني. بالتالي الدول المعنية، أتحدث عن دول الخليج العربي التي كانت ستقدم إلى سوريا، ليست بالراحة التامة على مستوى تصديراتها النفطية. والدول المانحة كلها، نتحدث عن الاقتصاد الأوروبي الذي يدعم على مستوى الطاقة للمواطنين الأوروبيين بفعل التضخم. وعلى هذا الأساس يبقى الولايات المتحدة، ولكن لا أعول كثيرا على الولايات المتحدة في أن تكون أداة دعم وتمويل، خاصة بعد ما الأمريكي مؤخرا. وعلى هذا الأساس للأسف الظروف لا تخدم السوريين بمسألة الدعم، وإن كان هناك رفع من قائمة الدول الرابعة.
7: سؤال أخير دكتور محمد، يعني هل قرار واشنطن قادر فعلا على إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة النطاق في سوريا بما في ذلك في مجال الأمن الغذائي؟
10: أتمنى أن يكون رفع اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب مدخل أساسي لكي تستقر سوريا، إن كان بالمنحة الاقتصادي والسياسي وتحديدا بمسألة الأمن الغذائي صار مؤخرا، ولكن بالنسبة إلي يبقى القرار عبرا على ورق ما لم يترجم حقيقة باستثمارات حقيقية على المستوى الاقتصادي والغذائي في آن معا، وبالتالي المسألة أبعد من رفع اسم القائمة بالقدر الذي تقول حضور الاستثمارات بعشرات المليارات فورا إلى سوريا، الاستثمار بالقطاع الزراعي، الاستثمار بالقطاع الحيواني، خاصة لديها الإمكانية كل البوتنشلز أن تكون دولة سياحية من الطراز الأول، دولة زراعية من الطراز الأول، دولة صناعية من الطراز الأول، ودعم أن سوريا السابقة كان لديها اكتفاء ذاتي، ولا أعتقد أن هذا رؤية الحكومة السورية الحالية يبقى في حضور الدعم الدولي الحقيقي وقوة الدعم العربي واستثمارات جديدة في الأمل في عودة الاقتصاد السوري أقله إلى ما كان عليه، وبالتالي انتشال المواطن السوري من أي أزمة قادمة.
7: الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، شكرا جزيلا لك.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وننتقل من سوريا إلى العراق. ومع تصاعد الحديث عن إنهاء مظاهر السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية، عاد اسم منطقة جرف الصخر إلى صدارة المشهد وسط تحركات وضغوط سياسية وأمنية تتقاطع فيها حسابات داخلية مع تدخلات خارجية في محاولة لإعادة فتح الطريق أمام آلاف الأهالي للعودة إلى منازلهم. وقال المحلل السياسي محمد النعناع في حديث لسبوتنيك:
11: مشكلة جرف الصخر مشكلة مركبة أمنية اجتماعية وحكومية. الآن الحكومة تمتلك رؤية لتفكيكها، يعني هي تتحدث، الحكومة تتحدث عن أنها تمتلك رؤية لتفكيك ملف جرف الصخر. تبدأ بالقضية السياسية، يعني أن تتحاور مع من يسيطرون على هذه المنطقة الاستراتيجية، ثم تبدأ بعملية حلول أمنية، ثم تلجأ إلى الحلول الاجتماعية وهي آخر الحل. الحكومة تتحدث عن هذا الأمر، تقول بأنها تمتلك رؤية بثلاثة ملفات على الأقل. المشكلة أين؟ المشكلة في أنه الجهات التي تسيطر على هذه المنطقة تنظر لها نظرتين، نظرة أمنية ونظرة مصلحية نفعية. فإذا تخلت عن الجانب الأمني تخسر مكاسب نفعية ومصلحية كثيرة، لذلك هي متشبثة بهذه المنطقة. الواضح جدا أن الملف أولا وأخيرا سوف يتفكك، يبدو أنه فقط يحتاج إلى وقت. على المستوى المنظور لا أحد يمتلك قرارا بعودة الأهالي إلا أن يتم الحسم السياسي بالتفاهم مع هذه الجهات وبين أطراف الحكومة، أطراف الإطار التنسيقي تحديدا، ثم ننتقل إلى المعالجة الأمنية، وبعد ذلك آخر شيء هو عودة الأهالي اللي هو كملف اجتماعي. الآن على المستوى المنظور لا أعتقد بأن الأهالي سوف يعودون في وقت قريب جدا. التدخلات الدولية شحيحة وبدأت تشح أكثر مع فعالية الحكومة العراقية، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن تكون هنالك فعالية من الحكومية بأنها هي التي تنجز الموضوع. نحن لا نعدم أن هنالك تدخلات دولية، ضغوطات دولية، ولكن المعالجة يجب أن تكون حكومية.
7: وتقع منطقة جرف النصر المعروفة سابقا باسم جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وتتميز المنطقة بطبيعة جغرافية متشابكة تجمع بين الأراضي الزراعية والبساتين والمبازل والمسطحات المائية، فضلا عن موقعها الذي يمنحها أهمية استراتيجية لكونها تتوسط مسارات برية تربط بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية، ولا سيما بابل وكربلاء والنجف، إلى جانب قربها من المحاور المؤدية إلى محافظة الأنبار. من جهته قال عضو تيار الحكمة محمد حسام الحسيني لسبوتنيك:
12: حقيقة دولة رئيس الوزراء في برنامجه الحكومي أكد على هذا المبدأ في النقطة الأولى، وفي خطاباته الأخيرة أكد على أهمية حل هذه الإشكاليات بالحوار وهنالك دعم سياسي لرئيس الوزراء في هذه الخطوات، وخصوصا أن حكومة السيد الزيدي هي حكومة الإطار التنسيقي وهي حكومة تحالف إدارة الدولة، وبالتالي هنالك دعم كامل لخطوات الحكومة، لذلك أعتقد سيتم إنجاز الملف بالشكل الأمثل خلال الفترة المحددة. حقيقة الأدوار الوطنية هي الأدوار المهمة وهي الأدوار الموجودة على الأرض وهي الأدوار التي نعترف بها.
7: وطالب كريم الجنابي أحد سكان جرف الصخر حكومة العراقية بإعادة الأهالي إلى منطقتهم، مؤكدا استعداد السكان للخضوع لإجراءات أمنية وفحوصات دقيقة قبل العودة. وأضاف في حديث لسبوتنيك:
13: تهجرنا بسبب القاعدة وبسبب تنظيم داعش الأرهابي، واليوم احنا متهجرين ببغداد وبأربيل وبالفلوجة، ونطالب من رئيس الوزراء عودتنا إلى جرف الصخر، عودة العوائل البريئة الأبرياء، مو عودة العوائل المنتمين إلى تنظيم القاعدة تنظيم داعش. لذلك يجب أن يكون هناك أسماء وهناك معلومات دقيقة على كل واحد مطلوب، وإحنا ما لنا ذنب، إحنا عوائل مهجرين من منازلنا وعايفين مناطقنا بسبب هذه العمليات الإرهابية الإجرامية. إزالة المخيمات موجودة بالفلوجة، بأربيل، بكركوك، صلاح الدين، طبعا تبهدلنا، وإحنا نشهد على أيادي كافة الشرفاء في مساعدتنا وعودتنا إلى جرف الصخر، جرف النصر. إحنا الأغلبية فلاحين ومزارع، يعني هو مزارع، وإحنا تدري أراضينا وبساتينا ومنازلنا، وجرف النصر اليوم هي أرض عراقية تابعة لمحافظة بابل، وإحنا مع القانون ومع الحكومة ومع تطبيق القانون، والقانون فوق الجميع. أكثر من 10 سنوات إحنا مهجرين، إن شاء الله نرجع إلى أراضينا وإلى مناطقنا إلى جرف النصر، وبجهود الحكومة يحل هذا الملف الذي إحنا ما نبي لا ناقة ولا جمل.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وفي السودان لا تزال الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في السودان مستمرة بسبب الحرب التي لم تفلح المناشدات الدولية والأممية والإقليمية في وقفها رغم مضي نحو 4 سنوات على اندلاعها، كما أن التصريحات المتكررة حول الحسم العسكري تجعل المشهد أكثر قتامة وضبابية. حسب مراقبين يرون أن الأزمة التي يعيشها المدنيون في السودان قد تكون الأخطر والأعمق في تاريخ البلاد، وربما في المنطقة، لأنها لا تجري بين دولتين بل بين أبناء البلد الواحد، فالجميع سودانيون ومتهمون من كل طرف. ويواجه الجيش السوداني اتهامات باستخدام أسلحة محرمة دوليا وبقصف المدنيين، ونفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر، ما يتطلب موقفا دوليا حاسما لوقف الحرب وحماية المدنيين من الانتهاكات. من يحمي المدنيين والنازحين من التعرض للانتهاكات؟ وما مدى إمكانية نجاح تلك الجهود؟ وهل نجد قريبا موقفا دوليا حاسما لرفع تلك الوصمة عن جبينه؟ أم سيستمر مسلسل الصمت الدولي؟ في السياق، قال رئيس حراك النيل الأبيض في السودان أحمد بحر في حديثه لسبوتنيك:
14: أنا أرى أنه لا توجد جهة دولية أو إقليمية فاعلة على الأرض لحماية المدنيين.

0: قوات متكررة لنشر قوات حماية دولية عاجلة لكنها لم تحقق أي نجاح ميداني. ثالثا المبادرات المحلية، يعتمد النازحون والمدنيون على لجان المقاومة والمبادرات المجتمعية البسيطة والجهود الفردية للبقاء والهروب من مناطق الاشتباكات والتي يستخدم فيها الجيش الطائرات المسيرة. كما أود أن أشير إلى أن قرار الأمم المتحدة وواشنطن بحظر الطيران داخل الأراضي السودانية هو أمر ضروري وهام لإيقاف هجمات قوات الجيش وبمساعدة الميليشيات التي كانت تحارب الجيش سابقا والتي أصبحت حليفا مهما الآن، هو قرار شجاع وقوي لإيقاف تلك الهجمات على مناطق المدنيين. طبعا الهجوم على مناطق المدنيين فيه فوائد كبيرة للجيش وللحركات التي معه، لأنهم يتاجرون بالمواد القاسية التي تأتي لمساعدة المواطنين المتضررين من تلك الحرب، لأنهم يبيعونها في السوق وبأسعار خرافية ولا يستطيع أي شخص أن يحاسبهم على ذلك. إذن هم مستفيدين من استمرار الحرب لأنها مصدر تجاري بالنسبة لهم. أما من ناحية التوثيق الأممي، تكتفي تقارير أخبار الأمم المتحدة برصد أعداد الضحايا والانتهاكات والضغط الإنساني دون أدوات ردع تنفيذية. كما أن حكومة بورسودان وقيادة الجيش الأخواني ترى بأن الحل العسكري هو الأولوية في ظل تعسر شروط التفاوض، معتبرة أن أي هدنة لا تضمن انسحاب الدعم السريع تشرعن الأمر الواقع وهو الاعتراف بحكومة تأسيس. كما يؤكد مسؤولون سابقون دوليون أن استمرار تدفق الأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة والمرتزقة من جهات خارجية يعرقل أي مسار سلمي يقود البلاد إلى إنهاء الحرب. كما أن قيادة الجيش ترفض بعض المقترحات الدولية والأمريكية بدعوى أنها قد تؤدي إلى انقسام البلاد أو لا تعالج جذور الأزمة بالشكل الصحيح، وهذا الرفض أنا أراه هروب من القرارات الدولية التي قد تؤدي إلى خروج الأخوان المسلمين من المشهد السياسي السوداني تماما، وهذا ما يرفضه الجيش وترفضه حكومة بورسودان.
1: من جانبه قال رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية الدكتور عادل عبد الباقي لسبوتنيك:
2: اللقاءات السياسية التي يقودها الرئيس مجلس الوزراء الأسبق للسودان ورئيس قوة التغيير الدكتور عبد الله حمدوك، إضافة لذلك قائد ورئيس مؤسس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور وعدة قيادات من القوى المدنية والعسكرية التي اجتمعت في خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا بصدد وقف إطلاق النار في السودان والضغط على أطراف الصراع بالإنصاء إلى صوت السلام والدخول في مفاوضات وحل الأزمة السودانية. أيضا مخرجات هذا الحوار أتت بتحركات إقليمية ودولية فيما يخص الضغط على أطراف الصراع، لا سيما في حظر الطيران في مناطق الجيش السوداني، إضافة لذلك قوات الدعم السري كذلك. أيضا فرض عقوبات على الذين يعججون عملية السلام والاستقرار في السودان، إضافة لذلك المبادرة التي تبناها عبد الفتاح البرهان قائد الجيش والقوة السياسية في بورسودان. أيضا هذه القوة أددت على رفض هذه المبادرة لأنها لا تشمل كل الأحزاب والأطراف العسكرية في السودان. من هنا نؤدد نحن في المجتمع المدني على أن يكون هنالك حوار سوداني شامل لا يستثني أحد، لا سيما الأحزاب السياسية والعسكرية، إضافة لذلك مشاركة الأحزاب السياسية التي أجدت الحرب، لا سيما حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. الآن هم يعتدون على ذلك، على عدم وصول الأطراف إلى السلام. لذلك من الأهمية بمكانة لهذه القوة السياسية التي اجتمعت في أديس أبابا وتحالف تأسيس، أيضا يرفض مشاركة هذا الجسم الحركة الإسلامية المتمثلة في حزب المؤتمر الوطني. الآن هنالك أصوات تندد داخل وخارج السودان حول إطالة أمد الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 التي عانى منها ملايين السودانيين في الغذاء والدواء والنزوح واللجوء. أيضا تفاقم الوضع الإنساني في السودان أدى إلى سوء التغذية لا سيما للأطفال، وأيضا خروج المراكز الصحية في السودان أيضا أثر على الحوامل الأمراض المزمنة التي يعاني منها الأجهزة والأطفال في السودان. لذلك الآن على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التدخل العاجل الإنساني في حل الأزمة. إضافة لذلك يمكن على المجتمع الدولي

0: والمنظمات الإقليمية بالتوسط وفرض عقوبات ملزمة على أطراف الصراع حتى يتم الجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى توافق شامل وسلمي.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي الجزائر أثار الادعاء المثير للجدل بأن فكرة تعريب التعليم في البلاد كانت في الأصل من بنات أفكار الجنرال الفرنسي شارل ديغول جدلا حادا في الأوساط السياسية الجزائرية. ويستشهد مؤيدو هذه النظرية بمرسومه الصادر في يوليو تموز عام 1961 والذي أدخل دروس اللغة العربية في المدارس الابتدائية، لكن معظم الباحثين والمواطنين يعتبرون ذلك إهانة للهوية الوطنية، مؤكدين أن المستعمر كان يسعى فقط إلى الحفاظ على نفوذه وفرض اللغة العربية باعتبارها لغة التخلف. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الخبير في الشأن الدولي والمغاربي الدكتور عماد الدين الحمروني. بعد الترحيب بحضرتك دكتور عماد، يعني نبدأ من أن هناك من يعتبر أن شارل ديغول هو من بدأ تعريب التعليم كحقيقة تاريخية، يعني هل تعكس استراتيجيات باريس الاستعمارية الخفية للحفاظ على سيطرتها؟
3: في الحقيقة هذا شيء مضحك، ويجب التذكير بأن الحملة على الجزائر وعلى منطقة الشمال الإفريقي حقيقة هي حملة ضد الهوية، هوية شمال إفريقيا وهوية الجزائر. فهناك صراع محتدم أوجده الاستعمار الحقيقة حول يعني المسائل العرقية والمسائل الإثنية والمسائل اللغوية. يجب التذكير بأن في شمال إفريقيا لا يوجد طوائف دينية، ولكن يوجد أعراق، يوجد أثنيات مختلفة، ويعني هناك دائما هذا الصراع القديم المتجدد بين الهوية الأمازيغية الهوية العربية، هل الجزائر أو شمال أفريقيا عربي، هل نطلق على هذه المنطقة المغرب العربي أو نطلق عليه المغرب الكبير. فهذا الصراع أوجده الاستعمار حقيقة، يعني لم يكن هناك فرق بين أمازيغي وعربي، لأن أكثر المفكرين والعلماء في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا أيضا يعني هم من أصول يعني أمازيغية، ولكنهم كتبوا وخطبوا وعاشوا بالعربية. فاللغة العربية لغة الثقافة، ثقافة هذه الشعوب، وبالتالي أن يعيد سياق يعني هذا الخصام وهذا هذه المعركة حول الهوية والادعاء بأن الجنرال شارل ديغول هو من أوحى إلى الحكم الجديد في الجزائر بتعريب الجزائر، وكأن الجزائر قبل شارل ديغول لم تكن يعني عربية أو لم تكن تتكلم العربي. فما معنى أن يقول شارل ديغول يعني أعرب اللغة في الجزائر؟ هل كان الجزائريون يتكلمون قبل وصول الاستعمار الفرنسي لغة أخرى؟ ويجب التذكير بأن الفكرة القومية بالمعنى القومية العربية التي نشأت يعني وأولدتها الفكرة القومية الأوروبية وبالأخص الفرنسية. يعني إذا عدنا للتاريخ نرى أن نابليون الثالث كان يرى أهمية قيام يعني منطقة يسميها هو القومية العربية أو الأمة العربية، وأوحى حتى إلى الأمير عبد القادر الذي سجن في باريس في فرنسا وانتقل بعدها إلى تركيا ومنها إلى سوريا الشام، وعرض عليه نابليون الثالث بأن يكون هو الملك أو هو الزعيم لهذه الجغرافيا الجديدة تحت العنوان القومية العربية. فبالتالي هناك صراع إيديولوجي وصراع إثني يحرص عليه الاستعمار من حين إلى آخر لإثارته لتفريق يعني هذه الشعوب وتقسيمها.
2: لماذا أثار هذا النقاش التاريخي ردود فعل حادة في المجتمع الجزائري الآن؟ وهل يشير إلى أزمة عميقة في الهوية الوطنية، حيث لا تزال المواقف تجاه الماضي الاستعماري تقسم النخبة والمواطنين؟
3: نعم، واقعا هناك واقع حقيقي وهو الصراع حول الهوية، وهذه الهوية لم تحدد إلى حد هذه الساعة، بمعنى أن يعني في التاريخ المعاصر لكل المنطقة وليس فقط الجزائر، الجزائر هي قلب هذه المنطقة، والصراع حول الهوية الجديدة القديمة المتجددة. هل يعني نحن ننتمي إلى يعني هذه الإثنيات أم ننتمي إلى الثقافة؟ وأي ثقافة ننتمي؟ ويجب التذكير بأن وجود الاستعمار الفرنسي لمدة طويلة جدا في هذه المنطقة أدخل اللغة الفرنسية، يعني كما نراها أيضا في أمريكا اللاتينية، هناك اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، نرى مثلا دول إفريقية مثل السنغال وغيرها تتكلم لغتها الرسمية هي اللغة الفرنسية. وبالتالي يعني وجود اللغة الفرنسية داخل المجتمعات المغاربية وبالأخص المجتمع الفرنسي الذي أرادت فرنسا يعني فرنسته بالكامل، يعني ليس فقط فرنسة النخبة. إذا رأينا الاختلاف بين الاستعمار تونس واستعمار المغرب، فرنسا في تونس استعمرت النخبة ولم تستعمر الشعب، أيضا المغرب استعمرت النخبة، لذلك النخبة التونسية والنخبة المغربية نخبة فرنسية 100%، في حين أنا في فرنسا في الجزائر لا، الجزائر اعتبرتها فرنسا امتداد جغرافي لفرنسا، لذلك وقع العديد من محاولات الاغتيال للجنرال ديغول من طرف يعني اليمين المتطرف، من طرف يعني قادة في الجيش الفرنسي، لأنهم كانوا يعتبرون الجزائر امتداد للجغرافيا الفرنسية. وهذا الصراع ما زال قائما في تحديد هوية الدولة وهوية الشعب وهوية المجتمع. هناك صراع حقيقي ولكن للأسف يستعمل لإثارة النعرات والانقسام داخل المجتمع الجزائري.
2: هل يمكن اعتبار تصرفات باريس مثالا كلاسيكيا على التدخل الاستعماري الجديد الذي يهدف إلى تقويض السيادة الوطنية على المدى الطويل؟
3: نعم بالتأكيد، وهذا ما تقوم به الدوائر الاستعمارية إن كانت فرنسية أو بريطانية أو أمريكية أو حتى إسرائيلية. بالتالي أداة من أدوات يعني الاستعمار هي التقسيم على المناطق بالمعنى الطائفي، نراه في المشرق بالمعنى الإثني والعرقي وبالمعنى الثقافي الهوياتي اللغوي. فبالتالي كلما وجدوا هناك بعض يعني التعدد الثقافي إن شئت، هم يحاولون تغليب فئة عن أخرى. فبالتالي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية أتوا بالأقليات لحكم الأغلبية، الآن غيروا رأيهم، الآن يريدون حكم الأغلبية على الأقليات. فبالتالي يعني من يمثل الأغلبية في الجزائر أو في المغرب أو في تونس؟ هل هم الأمازيغ؟ هل هم العرب؟ وظهرت بعض الدراسات، طبعا الدراسات مشكوك فيها عن طريق الدوائر الغربية الفرنسية وغيرها التي تنشط في هذا المجال، تقول بأن العرب يعني من ينتمي إلى العرب كإثنية كعرق لا يمثلون أكثر من 20%. فبالتالي يعني هذه المنطقة هي منطقة أمازيغية ويجب العودة إلى اللغة الأمازيغية. وبالتالي يعني هذا الانقسام يثير الفوضى يعني الاجتماعية إضافة للمصاعب الاقتصادية والجيوسياسية. فبالتالي تبقى هذه الدول ضعيفة في التماسك وفي الاستشراف المستقبلي وفي بناء يعني هوية كاملة تتكامل يعني من التاريخ الماضي والتاريخ المعاصر. والجزائر هي يعني مركز هذا الصراع في منطقة الشمال الإفريقي.
2: دكتور عماد، يعني هل يمكن اعتبار سياسة الجزائر الحالية متمثلة في إقصاء اللغة الفرنسية هي السبيل الوحيد المؤكد للقضاء نهائياً على ما تبقى من هذه التبعية واستعادة العدالة التاريخية؟
3: الحقيقة سعدت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال أبناء الثورة الجزائرية، لأن الثورة الجزائرية قادها يعني أكبر قاداتها هم من الأمازيغ، ولكنهم من أرادوا يعني إقامة اللغة العربية على أساس أن هذه اللغة هي لغة الحضارة، حضارة المنطقة ولغة الدين الإسلامي ولغة الدولة والشعب. فبالتالي كان هناك تأثر كبير بالفكرة القومية العربية التي نشأت في الثلاثينات وتطورت في الأربعينات، وهي التي قادت أيضا حركات المقاومة ومقاومة الاستعمار. فبالتالي هناك تأثر بين الشرق والغرب، بين الجزائر ومصر، مصر عبد الناصر، وهناك تعاون بين الجزائر ومصر والعراق في بناء المنظومة العربية الهويتية اللغوية. يعني بعد استعمار دام أكثر من قرن ونصف، بعد الممارسة الوحشية للاستعمار الفرنسي والتأكيد بأن اللغة الفرنسية هي لغة الشعب الجزائري، أرادت الدولة الناشئة الدولة المستقلة أن تستقل هويتيا ولغتيا عن المستعمر. وبالتالي يعني اللغة العربية ليست فقط لأنها لغة الجزائر الأصلية، ولكن أصبحت أيضا لغة المقاومة ضد الاستعمار والاستلاب الحضاري. وبالتالي جاءت يعني الدولة الناشئة الجزائرية وتعاونت مع الدول المشرق مثل مصر والعراق بالأخص في السبعينات وبداية الثمانينات لتمكين الشعب الجزائري من يعني الوصول إلى منابع اللغة العربية وتعلم اللغة العربية. وبالتالي نشأ تيار عروبي في الجزائر يحمي يعني هذه الدولة وهوية الشعب. وفي المقابل هناك تيار فرنكوفوني قوي جدا يملك الإمكانيات موجود أيضا في أجهزة الحكم. ونحن رأينا على امتداد يعني وجود الدولة الجزائرية الصراعات عديدة وانقلابات وما إلى ذلك، جزء منها هو هذا الصراع ما نسميه بين التيار الفرنكوفوني والتيار العروبي.
2: سؤال أخير دكتور عماد، هل تثبت هذه السابقة التاريخية أن السلطات الفرنسية كانت تزرع قنبلة موقوتة في نظام التعليم الجزائري ما يؤدي إلى احتدام الصراع بين الاتجاهات المختلفة في المستقبل؟
3: نعم محتدم، لأن المستعمر الفرنسي أنشأ مؤسسات يعني تحت عنوان الأمازيغية، تحت عنوان منطقة القبائل كما يقال في الجزائر، وهناك زعامات سياسية، هناك أحزاب سياسية تتكلم عن استقلال ذاتي يعني حتى على الدولة المركزية. وشجعت الدوائر الفرنسية الاستخباراتية والأمنية والسياسية هذه الشخصيات لبث يعني هذه الروح من جديد واستعادة ما يسمونه يعني الحضارة الأمازيغية. وهذا ما تقوم به هذه الدوائر داخل المغرب وأيضا داخل تونس، حتى أنهم يستدعون المسيحية الأنجيلية، يعني المسيحية الأنجيلية التي ليست لها علاقة أيضا بفرنسا الاستعمارية، جاءوا بها من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح هناك مبشرين للمسيحية الأنجيلية في الجزائر والمغرب وتونس مثلا. فبالتالي هناك معركة حضارية حقيقية تقودها الدوائر الاستكبارية، الدوائر الاستعمارية، ليعني إيجاد يعني سياق حضارية جديدة، لغة جديدة، حتى أن يعني دين جديد ربما على يعني منوال ما قاموا به داخل بعض الدول في أمريكا اللاتينية من ضرب يعني الشعوب التي هي تمتلك الأرض وتمتلك ثرواتها، ولكن قام الرجل الأبيض باستعمارها، ليس فقط الاستعمار المادي ولكن أيضا الاستعمار المعنوي.
2: الخبير في الشأن الدولي والمغاربي الدكتور عماد الدين الحمروني، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. موضوع حلقة اليوم تركيا بين الناتو وتحالفات الشرق الأوسط الجديدة والتوتر مع إسرائيل حول سوريا. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم من أنقرة ضيف لقاء سبوتنيك القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والبرلماني السابق السيد رسول توسون. تلعب تركيا دورا هاما في أحداث الشرق الأوسط، فهي إما وسيط أو عضو تحالف جديد يعمل على حماية أمن المنطقة، وهو ما ظهر واضحا مؤخرا عندما انضمت أنقرة إلى التحالف البحري الذي تقوده السعودية، الذي انضم إليه 14 دولة مطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط. ثم ظهر تحالف جديد آخر عرف بتحالف مكة الذي يضم تركيا والسعودية وباكستان، مع محاولة لضم مصر إلى هذا التحالف الدفاعي المشترك، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل ودفع تركيا نفسها لإصدار بيان طمأنة لحلف الناتو، لتؤكد أنقرة في هذا البيان أن تحالف مكة لا يتعارض مع وجودها في حلف شمال الأطلسي. هذه الموضوعات وغيرها نناقشها مع ضيف لقاء سبوتنيك اليوم، سيد رسول طوسون، القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والبرلماني السابق. أهلا بك معنا سيد رسول، وبداية بماذا تصف السياسة التركية تجاه الحرب المستمرة على إيران والتوتر القائم في المنطقة خاصة في الخليج؟
7: تركيا تخالف وتعارض دوما على الاعتداءات الغير الشرعية. بالنسبة للاعتداء الأمريكي إسرائيلي على إيران، تركيا لا تؤيد وتدين هذه الاعتداءات من أول وهلة إلى يومنا هذا، وكل اعتداء على دولة ذات سيادة تدينها تركيا.
6: استضافت تركيا قمة الناتو في أنقرة في 2026 ووصفتها القيادة التركية بنجاح يعزز وحدة الحلف. كيف تقيمون النتائج الفعلية لقمة الناتو بالنسبة لمكانة تركيا داخل الحلف؟
7: الناتو في الحقيقة، نعم تركيا عضو في الحلف الأطلسي، لكن هذا التنظيم للأسف الشديد لم يقف إلى جوار القضايا الوطنية التركية. على سبيل المثال في القضية القبرصية، ناتو لم يعيد تركيا، لم يؤيد تركيا، وكذلك الخلافات القائمة بين اليونان وتركيا، ناتو لم يقف إلى جوار تركيا، وكذلك تركيا تكافح الإرهاب، وأعضاء الدول حلف الأطلسي للأسف الشديد يدعمون الإرهابيين ويحافظونهم الآن. لكن الحلف هذا حلف هام للغاية بالنسبة لتركيا، تركيا عضو فيه. كان في القديم تركيا يتلقى تعليمات، لكن الظروف قد تغيرت، والآن تركيا أصبحت دولة قوية للغاية، بينما كانت تركيا بحاجة إلى الحلف، والآن الحلف بحاجة ماسة إلى تركيا من حيث السياسات الخارجية، من حيث القوى العسكرية والتصنيع الدفاعي. لذلك تركيا يعطف أهمية كبرى لعضوية حلف الناتو، لأن تركيا باتت ذات نفوذ قوي في داخل الحلف.
6: أيضا تركيا تشارك في تحالف بحري تقوده السعودية وتحالف دفاعي ثلاثي يضم باكستان. ما أهمية هذه التحالفات بالنسبة لأنقرة؟
7: يعني تركيا يعني لا تحدد نفسها بالحلف الأطلسي أو بحلف آخر. تركيا دولة مستقلة ذات سيادة، وحسب مصالحها ومصالح المنطقة تنضم إلى أحلاف أخرى، مثل حلف أو مثل اتفاقية مكة. فهذا يعتبر يعني غناء في الدفاع الوطني بالنسبة لتركيا من جهة، ومن جهة أخرى للأسف الشديد هناك دولة اسمها إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة، والدول الشرق الأوسطية كانت بحاجة إلى اتفاق أو إلى حلف قوي يركز على أمن المنطقة واستقراره، وكذلك يركز على الدفاع بقوة نفسها. فالمنطقة أدركت أن القوات الأمريكية لا تحمي الحلفاء في المنطقة، فلذلك السعودية أصاب في حقيقة، كانت الرؤية السعودية في تأسيس حلف مكة صائبة، لأنها هي أيضا وكذلك الدول الخليج الأخرى بحاجة إلى دفاع وطني يحميهم من الاعتداءات سواء كان من الغرب أو من الشرق.
6: بالحديث عن حلف مكة، هل هناك ما يتعارض بين هذا التحالف وبين التزام تركيا تجاه الناتو؟ ولماذا سارعت تركيا بإصدار بيان يقول إن هذا التحالف لا يتعارض مع وجود تركيا في الناتو؟
7: نعم لا يتعارض، لم يقل فقط الطرف التركي، إنما الطرف السعودي والباكستاني أيضا قالوا أن هذا الحلف ليس ضد أي دولة، ضد أي طرف، ضد الاعتداءات. إذا كان هناك اعتداء على أي دولة من دول الثلاثة فسيعد هذا الاعتداء اعتداء هجوما على الدول الثلاثة كلها، فلذلك ليس هناك تعارض بين انضمام تركيا إلى هذا الحلف، إلى حلف أطلسي. ونقطة أخرى، أن اتفاقية مكة ما زالت هي يعني على مستوى المشروع، ولم تكتمل أن تكون هناك مؤسسات عسكرية إدارية اقتصادية. فلذلك إذا يعني تم أن تكون هناك مؤسسة عسكرية سياسية قيادية ملموسة، نعم عند ذلك اتفاقية مكة ستنفع، وإلا بهذه الاتفاقية أو بهذه التوقيعات، نعم هذه نية عازمة لتأسيس حلف قوي محلي إقليمي.
6: نعم، وبالحديث أيضا عن التحالف السعودي التركي الباكستاني وحلف مكة، هناك دعوات لضم مصر للتحالف السعودي التركي الباكستاني، وبالفعل تصريحات وزير الخارجية التركي طلبت ضم مصر. لماذا تطالب تركيا بانضمام مصر لهذا الحلف، وما هو المانع إذن؟
7: بالحقيقة أنا أيضا عندما سمعت أو رأيت قرأت أن الاتفاقية قد تم توقيعها، فوجدت نقصا كبيرا وهو الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية هي الدولة الكبرى العربية المنطقة مجاورة للمناطق، مناطق الأزمات سواء كان في شرق البحر الأبيض وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك كانت لابد من انضمام دولة مصر. لكن لماذا تخلفت؟ قالوا إن هناك قضايا تقنية. فأيضا الوزير الخارجي المصري أعلن أنه يقيمون هذا الملف. فنعم من يعني مفضل أن تكون مصر عضو في هذا الحلف، إن لم يكن هو عضو فالاتفاقية تبقى ناقصة.
6: لكن سيد رسول كسياسي مخضرم، ما تقييم حضرتك لسياسة الأحلاف، وهل نجحت في توجيه دفة السياسة الدولية، وعلى أي مصالح تجتمع هذه الدول في هذه الأحلاف الآن؟
7: والله كما قلت قبل قليل، الأحلاف إذا تحولت إلى مؤسسات ملموسة تنفع، وإلا لا فائدة فيها سوى يعني إرسال رسائل إلى جهات. على سبيل المثال، قبل 11 سنة أعلن أن هناك جيش إسلامي بقيادة الرياض، بقيادة السعودية. ماذا شعرنا؟ لم نشعر أي شيء، لم تكن هناك مؤسسة عسكرية رادعة لها، مؤسسات عسكرية قرارية أو سياسية أو اقتصادية. فلذلك الأحلاف إذا تحولت إلى مؤسسات لها أنظمة داخلية، لها يعني أنظمة لها مواقف في كل الحالات، نعم تلك الأحلاف تجدي تفيد. أما إذا بقيت ورقة، حبر على ورقة، لا تنفع شيء، بمرور الزمان الناس ينسون كما نسينا الجيش الإسلامي الذي أعلن تأسيسه بقيادة السعودية.
6: مع توجيه إيران ضربات إلى مصالح أمريكية في السعودية، وتوجيه جماعة أنصار الله ضربات لكيانات سعودية، هل تتدخل تركيا أو باكستان للرد بموجب هذا التحالف الدفاعي؟
7: لا، كما قلت التحالف لم يتجسد بعد، فلذلك إذا كان أي اعتداء على أي دولة، أولا يجب أن تطلب تلك الدولة المعتدى عليه الدعم من الدول الأخرى. ثانيا بالنسبة للهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، هذه قضية تختلف عن تمام الاختلاف. لماذا؟ لأن إيران تقول نحن لا نهاجم، لا نعتدي على الجيران، إنما على القواعد التي تنطلق منها الطائرات والصواريخ تجاه إيران. يعني لها في الحقيقة يعني هو له حق في هذا القول. هنا إذا رجعنا إلى اتفاقية مكة، إذا تخلصت دول الخليج من دفاعات أمريكية وإسرائيلية تستغل ضد إيران، نعم الحلف ينفع، ومن هنا يجب أن تنضم إيران أيضا إلى اتفاقية مكة حتى تحمي نفسها عن الاعتداءات الأمريكية وإسرائيلية. لكن كما قلت، اتفاقية مكة لسه هشة جديدة، سننتظر هل ستتجسد، هل ستفعل مواد الاتفاقية بالفعل أم لا. هذا الزمان هو الذي سيرينا، لأن الدول الخليج العربية للأسف الشديد أعطت دفاعها للولايات المتحدة والدول الأوروبية، وظهرت أنها لا تحمي عن هجمات إسرائيل. عندما قصفت إسرائيل دوحة قطر، وكانت هناك منظومات أمريكية فعالة، لماذا لم تدافع عن قطر؟ فأدركت الدول العربية أن أمريكا لا تريد أن تدافع عن مصالح الدول العربية. لذلك الاعتداءات الإيرانية أو الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في الدول العربية والإسلامية، هذه قضية يجب أن تدرس دراسة عميقة جدا، حتى لا نتعرض لإشكاليات.
6: كيف تقيمون التوتر المتصاعد بين أنقرة وتل أبيب، خاصة بعد تصريح إسرائيل بأن الدور القادم على تركيا؟
7: هناك حقيقة أن المواجهة الإسرائيلية التركية مفتوحة في كل المجالات ما عدا المجال العسكري. نعم، في المجال الاقتصادي، ثقافي، سياسي، دبلوماسي، هناك صراع مستمر بين تركيا وإسرائيل كما قلت، ما عدا الصراع العسكري أو المجال العسكري. فنعم، إسرائيل في الأيام الأخيرة تحاول أن تجر تركيا إلى معركة لتستغلها في الانتخابات المقبلة. في الحقيقة ليست الانتخابات المقبلة هي الزريعة الوحيدة، إنما هناك ملف آخر، تركيا قد سحبت هذه الورقة من يد إسرائيل، وهي ملف الأكراد أو ملف تنظيم PKK الإرهابي. كانت إسرائيل تدعم التنظيمات الإرهابية في جنوب شرق تركيا وفي شمال سوريا لتفتح دهليز أو مسار داوود كما قالوا من سويداء إلى شمال سوريا. لكن في الأسبوع الماضي قد أصدر البرلمان التركي القانون الإطاري لإلقاء سلاح PKK الإرهابي وإلغاء نفسها. وبالأمس أيضا امتدادا لهذا القرار أعلن قصد أيضا حلها والاندماج بالدولة السورية. فسحب ورقة الأكراد من يد إسرائيل أيضا دفعه إلى مثل هذه الدعايات ضد تركيا. وبطبيعة الحال اتفاقية مكة أيضا أزعجت إسرائيل، فلذلك إسرائيل وضعت تركيا هدفها، ووضع الرئيس أردوغان في اللافتات أنه إذا إذا لا يريد الإسرائيليون نجاح فوز أردوغان يجب أن يصوتوا لصالح نتنياهو، لكن يبدو أن هناك خلاف أو تجاذبات بين ترامب ونتنياهو أيضا، فيبدو أن أمريكا تريد أن تتخلص من نتنياهو حيث البيانات الأخيرة لتوم بارك بخصوص تلال جولان وكذلك في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إدانتها. هذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلص من نتنياهو، لكن أنا رأيي إذا لم ينجح أو لم يفز نتنياهو المهم هو الأقلية الإسرائيلية أو أقلية الدولة الإسرائيلية. أقلية الدولة الإسرائيلية للأسف الشديد هي تتمحور في الاحتلال والتقتيل والتجويع والتدمير وما إلى ذلك. لذلك إن لم تتغير المبادئ الدول الأساسية للدولة الإسرائيلية لا يتغير بتغير الرؤساء الوزراء.
6: إذن هل تستبعد تركيا أي تحرش عسكري إسرائيلي جديد على غرار قصف مطار أبو الظهور في سوريا؟ وهل يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى تكرار هذا العمل لتعزيز ما تقول عنه قوة الردع؟
7: يعني ربما تريد، لكن لا تستطيع أن تجر تركيا إلى هذا الفخ، وكذلك لا تستطيع إسرائيل أن تحارب تركيا. تركيا دولة قوية بجيشها وشعبها وصناعتها الدفاعية وبتاريخها وبتجاربها المتراكمة كدولة تمد يعني تعود إلى آلاف السنين. إسرائيل للأسف الشديد يعني لا تتصرف كدولة، إنما تتصرف كتنظيم إرهابي. على سبيل المثال القصف على مطار أبو ظهور كانت خطة إسرائيل أن بعد قصف مطار أبو الظهور التوجه إلى جزيرة قبرص وتطلق هناك سوبرسونيك لتزعزع ولتدهش على القبارصة الأتراك لتكمل الرسالة القوية إلى تركيا. لكن عندما رصدت الرادارات التركية الطائرات الإسرائيلية على أجواء سوريا وثبتت الأهداف إلى الطائرات الإسرائيلية، الطائرات الإسرائيلية هربت وهرت من خوفا من الإسقاط دون أن تكمل الرسالة، لم تستطيع أن تذهب إلى قبرص. فلذلك هؤلاء الجبناء لا يستطيعون أن يحاربوا تركيا. لو بادروا إلى أي حرب ضد تركيا إسرائيل ستندم وستتلقى دروسا لن تنسى.
6: لكن كيف تقيم الرد التركي على هذه الأحداث، ولماذا لا يلقى رضا داخل تركيا؟
7: كيف لا ينال رضا داخل تركيا؟ الداخل التركي راض عن هذه السياسات العقلانية المنطقية، فالرئيس أردوغان هو الرجل المنتخب بآراء بأصوات الشعب التركي، والدولة التركية كما قلت دولة كبيرة لها تجاربها وتراكمها وتتصرف بهدوء. لا، الدول لا تدار بالمشاعر، الدول يعني تدار بالتجارب وبالقواعد وبالأنظمة وبالعقلانية. أيضا ليست تركيا دولة إرهاب كما هي دولة إسرائيل، فلذلك التصرف بالهدوء في الحقيقة يحصى قبولا عاما، ليس فقط من الذين يؤيدون أردوغان، إنما المعارضة أيضا تؤيد هذا التصرف الهادئ. فهناك رضا رضا رضا يعني أكثر من 70-80%.
6: تقول إسرائيل إنها تسعى لمنع أي تموضع عسكري تركي في سوريا، بينما نفت دمشق وأنقرة وجود خطط لإنشاء قاعدة تركية دائمة. هل تسعى تركيا لوجود دائم داخل سوريا كما تقول إسرائيل؟
7: تركيا لها اتفاقية عسكرية أبرمت مع دمشق، فلذلك تركيا تقوم بتدريب الجيش السوري، وكذلك هناك مستشارات عسكرية تدعم لدمشق، فهذا أمر يعني شرعي في إطار القانون الدولي. نقطة. والنقطة الأخرى، سوريا ليست دولة ذات سيادة، كيف تتدخل إسرائيل في دولة ذات سيادة في أمور دولة ذات السيادة؟ وهل ستستأذن تركيا من إسرائيل في تحركاتها في المنطقة؟ لا، فإسرائيل خوفا من نفسها تتصرف مثل هذه التصرفات الجنونية التي أدت إلى انسحاب أمريكا من خلفها. حتى توم بارك اسمعوا إلى بيانات توم بارك، وكذلك اسمعوا إلى النائب الرئيس ترامب، كلهم يدينون التصرفات الإسرائيلية. لماذا؟ لأن إسرائيل لا تحترم لا القانون الدولي ولا المبادئ الأخلاقية ولا المبادئ الإنسانية ولا الاتفاقيات. هناك وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل تخرق كل يوم، وهناك كذلك وقف إطلاق النار أبرمت في دمشق برئاسة أمريكا في لبنان، كذلك كل يوم إسرائيل تخرق هذه الإطلاق. هذا ليس تصرف دولة، هذه تصرفات إرهابية جنونية. فلذلك يعني بيانات إسرائيل أنها لا تريد تمرد تركيا في سوريا هو صوت فقط ليس له أي صدى. تركيا لا تستأذن ولا سوريا لا تستأذن من إسرائيل. وكما قال وزير الخارجية السوري، سوريا مع المواقف التركية، وهي تريد تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
6: بالحديث عن هذه النقطة سيد رسول، إلى أي مدى يمكن أن تذهب تركيا في دعم سوريا في ظل التحرشات العسكرية الإسرائيلية بدمشق، وحضرتك استبعدت الخيار العسكري؟
7: يعني فيجب أن نبوع أنه كما قلت مواجهات مستمرة في جميع المجالات، ولا مفر من مواجهة عسكرية أيضا بين إسرائيل وتركيا. لكن تركيا لن تقع في فخ إسرائيل. إذا كانت هناك عملية عسكرية لن تحدد موعدها ومكانها وشكلها إسرائيل، إنما تركيا هي التي ستحدد الموعد وستحدد المكان وستحدد الشكل هذه العملية. لكن كما قلت، إسرائيل لن تجرأ على الصراع مع تركيا أبدا.
6: لكن برأيك لماذا تعتبر إسرائيل أن هناك تهديدا أمنيا لها من طرف تركيا، وما الذي دفعها إلى إطلاق هذه التصريحات وارتكاب هذه الأفعال؟
7: لأنها مجرمة. إسرائيل هي دولة إجرامية. نتنياهو هو رجل مجرم قد قضى عليه المحكمة العليا الدولية، وكذلك نتنياهو هو مجرم يطالب مطلوب بالمذكرة الحمراء. فأيضا دولة إسرائيل هي تحتل الأراضي الإسرائيلية، وكذلك تحتل شيئا من الأراضي السورية، أيضا تحتل من الأراضي اللبنانية. فلذلك هي مجرم، وكل مجرم يخاف من نفسه. فإذا تركيا كانت قبل 10 سنين علاقاتها مع إسرائيل في القمة كانت العلاقات جيدة، عندما بدأت إسرائيل تعتدي على الفلسطينيين وتقتل وتدمر، نعم قطعت العلاقات. فإذا رجعت إسرائيل إلى حدود ما قبل 67 وأعلنت دولة الفلسطينية وحرت الأراضي الفلسطينية، تركيا ليست لها أي مشكلة مع إسرائيل. المشكلة بين تركيا وإسرائيل هي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية، ضد المسلمين، ضد الفلسطينيين، ضد دول الجوار.
6: ننتقل إلى الدور التركي في الأزمة الأوكرانية. لماذا تراجعت الوساطة التركية التي كانت تعمل بفعالية في هذه الأزمة؟
7: الحقيقة تركيا لم تتراجع، لكن الأطراف المعنية يعني لم تجد في الحقيقة مسارا في استمرار هذه المحادثة. مع ذلك تركيا دوما باتصال دائم بين روسيا وأوكرانيا لتقريب المواقف ولوقف إطلاق النار وللجلوس على الطاولة. فتركيا أعلنت عدة مرات أنها مستعدة وجاهزة لأن تكون وسيطة بين الطرفين، وعلما بأن هناك بأن في الدنيا أو في العالم ليست هناك دولة تستطيع أن تقوم بوساطة بين هذين الطرفين سوى تركيا. فقط تركيا هي التي لها علاقات قوية مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا، لكن الأطراف إذا كانت عندهم يعني مشاكل أو إذا كانت هناك قوى أخرى خارجية تدفع أوكرانيا إلى استمرار الصراع، فتركيا أيضا تحاول إرضاء الأطراف سواء في الداخل حلف الأطلسي سواء في المحافل الدولية. نعم تركيا تسعى لإحلال السلام.
6: سيد رسول، خلال قمة الناتو الرئيس أردوغان أعلن عن آلية لدعم أوكرانيا عسكريا، كيف توفق أنقرة إذن بين دعم أوكرانيا عسكريا والحفاظ على قنوات التواصل مع روسيا ودور الوسيط؟
7: تركيا لها علاقات تجارية وكذلك كانت تبيع وتصدر منتجات حربية إلى أوكرانيا، والحرب كانت تستمر والعلاقات مع روسيا مستمرة أيضا. يعني السياسة التركية هي سياسة التوازن بين الطرفين، روسيا تعرف أن تركيا تبيع لها أسلحة وكذلك أوكرانيا تعرف أن تركيا لها علاقات مع روسيا، وكلا الطرفين في الحقيقة يستفيدان من هذا الموقف المتوازن.
6: أخيرا، ما رأي حضرتك في الدور الذي تقوم به وكالة سبوتنيك في ظل هيمنة الإعلام الغربي؟
7: الإعلام الغربي للأسف الشديد يعني يتصرف بمعايير مزدوجة ولا يتصرف بالموضوعية، فلذلك ليس فقط سبوتنيك إنما الإعلام الإسلامي في جميع أنحاء العالم وكذلك كل إعلام يعارض هذه الازدواجية في المعايير له حق ونحن معه.
6: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء سبوتنيك لهذا اليوم، ونوجه الشكر لضيف اللقاء السيد رسول توسون القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والبرلماني السابق. هذه جيهان لطفي تحييكم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم، الروبوتات البشرية تهدد الرياضيين وعمال المصانع، مخاطر الهندسة الاجتماعية في ترند قاع الهامور، تحذير من فيروس مرتبط بالسرطان، وارتفاع قياسي لدرجة حرارة المحيطات. البداية من الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين قدرات رياضية تفوقت على أسرع العدائين في العالم خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات التي أقيمت الأسبوع الجاري في بكين. تمكن روبوتان من قطع مسافة 100 متر في زمن أقل من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الجامايكي يوسين بولت والبالغ 9.58 ثانية فيما قطع روبوت آخر مسافة 400 متر في 39.7 من عشرة ثانية، متفوقا على الرقم القياسي العالمي لوايد فان نيكيرك. يثير هذا الإنجاز الجدل بشأن قدرة الروبوتات على الجري بسرعة فائقة والعمل بفعالية داخل المصانع والمستودعات وفي أداء المهام الدقيقة مثل التعبئة والتغليف أو توصيل الكابلات دون تدخل بشري. ويعتبر المتخصصون أن القيمة الحقيقية لا تكمن في العروض الاستعراضية على المضمار، بل في قدرة هذه الروبوتات على حل المشكلات العملية في بيئات العمل الحقيقية والتعامل مع الأخطاء غير المتوقعة والعمل باستقلالية كاملة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الإسكندرية الدكتور أحمد بهاء خيري، أستاذ هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. أهلا بك معنا دكتور أحمد، وبداية ما الهدف من إقامة دورة ألعاب للروبوتات؟ وهل يتعلق الأمر باختبار تقنيات الحركة أم بدخول الروبوتات إلى عالم سباقات الرياضة؟
9: هو الحقيقة الأولمبياد الروبوتي أو الروبوتات المؤنسنة اللي عقد في بكين كان بيمثل قمة الاحتفال بالمنافسة الدولية من أجل إسباق صفات إنسانية كتير على هذه الآلة المتطورة للغاية التي نطلق عليها مسمى الروبوت. تنافس عدد محترم من الدول وتسابق حوالي 2000 تصميم مختلف عشان يثبت مدى الاقتراب ما بين الآلة في مكوناتها ومعها كل ما قد وصلنا إليه في مختلف التطبيقات لما تقارن بالقدرات البشرية.
6: إذن ما الذي يعنيه فعلا أن تقوم روبوتات شبيهة بالبشر بتحطيم الأرقام القياسية في سباقات رياضات القوى؟ برأيك هل هذا إنجاز تقني حقيقي أم استعراض إعلامي؟
9: أنا أميل إنه استعراض إعلامي لسبب فندم. ما ذكرتيه سيادتك وما قد يتفوق فيه هذه الآلات على الإنسان هي حالة مسخرة وتستهدف فقط هذا النوع من التسابق أو المسابقة، ولكن لو عممنا الحالة لا يمكن تنطبق مقدرات الإنسان التي تتسم بالذكاء الطبيعي. نحن نسعى بجدية الآن حتى نكسب صفة نسميها الذكاء المتجسد أو الذكاء الفيزيائي للروبوت. الذكاء الاصطناعي اللي ما يكتفيش بفهم العالم رقميا، وهنا بقى الفرق الأساسي، يدركه وياخد قرارات ويتصرف بدنيا في بيته، ومن خلال الجامعة بين الرؤية أجهزة الحاسوب بتقدر تحددها والنماذج المتعددة والأجمال learning التعليم المعزز ومحاكاة الحركة والاستشعار باللمس والتحكم في الجسم الكامل، هنا الروبوتات بتقترب من تنفيذ تعليمات إلى التعلم بالملاحظة والممارسة، وهو ده التحدي الأكبر. التحدي الأكبر كيف يمكن لهذه الآليات أن تكتسب القدرة على الملاحظة والممارسة؟
6: إذن دكتور، لماذا يرى الخبراء أن الجري والقفز وحدهما لا يمنحان الروبوتات قيمة اقتصادية حقيقية؟
9: لأنه في الحياة التي نمارسها، لو سيادتك أو السادة المشاهدين أو المستمعين شافوا، إحنا بنحتاج لكثير جدا من المدركات عشان نخلي حركتنا طبيعية. يعني لو أخذنا أبسط مثال عشان أعمل كوب شاي ولا كوب قهوة، في 10-12 حركة منطقية عضلية طبيعية الإنسان بيمارسها: التوجه للمكان اللي هعمل فيه الشاي، التقاط كوب، وضعه على مكنة وتمييز المكنة، مكنة القهوة أو الشاي، ضبط اللي أنا هستخدمه بالضبط من خامات، إنزال الماء الساخن، الوصول به إلى الحد الآمن، نقله مرة أخرى إلى مكان حيث يمكن أن أتناوله. كل دي أشياء لو عملها الروبوت هتبقى يعني أقرب ما يكون للإنسان، إنما للأسف الروبوت الآن لا يستطيع أن يؤدي حركة واحدة أو بضع حركات، ولكنه لا يستطيع أن يربط هذه الخطوات بهذا الشكل المنطقي المتسلسل اللي يبدأ من الرغبة وينتهي بالإنجاز.
6: ما الفرق الجوهري إذن بين أداء الروبوت في بيئة منضبطة مثل مضمار السباق وأدائه داخل مصنع أو مستودع حقيقي؟ وحضرتك تحدثت عن الخطوات المنطقية.
9: الفرق الأساسي يا فندم هو في حالة السباق المحدد الغرض، المحدد المواصفات، المحدد المسافات، المحكوم تماماً وحضرتك خليكي واخده بالك من كلمة المحكوم، إذا نقلناه إلى وسط فيزيائي عام ويتطلب العديد من المدركات هذا غير متاح حتى الآن، ويحتاج إلى أجيال من الجهود الموثقة مستخدما كل ما لدى الإنسان من طبقات متعددة. وأضرب لحضرتك مثال، لو قدرنا نصل سبينا من الشكل البشري، يعني أنا هكسبه شكل بشري، إنما أهم تحول مرتقب ما بين المثالين اللي حضرتك ذكرتيهم هو أن أنا أتنقل بالروبوت من روبوت مبرمج لتنفيذ شيء محدد إلى روبوت يقدر يرى ويفهم ما يحيط به، يفسر التعليمات باللغة الطبيعية، يعدر المخاطر والنتائج، يخطط للحركة قبل ما ينفذها، ينفذ المهمة بجسمه، يكتشف الخطأ ويصححه، يتعلم من الملاحظة والتجربة. فتخيلي حضرتك أن 2-4-6-7 من الأشياء يجب عليه أن يكتسبها من أجل أن نطلق أنه ذو ذكاء فيزيائي، اللي هي قدرة النظام الذكاء الاصطناعي على إدراك العالم المادي واتخاذ قرار مناسب داخله والتصرف بدنيا بطريقة آمنة وفعالة.
6: إذن وفي ضوء هذه المعطيات دكتور أحمد، ومع كل هذا التطور في مجال الآلات الذكية، إلى أي مدى تستطيع الروبوتات الحالية التعامل مع المهام الدقيقة مثل توصيل الكابلات والتغليف والتعبئة والمهام الدقيقة الأخرى دون تدخل بشري؟
9: الفارق بين ان الروبوت يعرف مثلا كرة قدم ايه، وانه يقدر يلعب بالكرة ويحافظ على توازنه ويشوطها ويستعيد وضعه إذا تعثر، هو الفرق بينه وبين لاعب زي محمد صلاح أو حتى لاعب عادي جدا من اللاعبين العاديين. إنما إحنا عشان نعمل مقارنة في المكونات المطلوبة، أنا عندي مكون مثلا رؤية الحاسوب اللي مبرمج بيه أنه تعرف على الأشخاص والأدوات والعوائق والبيئة، مثلا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط انه يجمع بين الصور والصوت واللغة والحركة في فهم واحد زي ما حضرتك وانا بنعمل، ان حوالين نماذج العالم والفعل يقدر اللي يحصل عند تنفيذ حركة او قرار معين تقدير صائب، تعلم المعزز زي ما ذكرته، تحسين الاداء غير التجربة والمكافأة والمحاكاة، التحكم في الجسم كاملا هو ما بيقدرش يتحكم في جسمه كامل، تنسيق حركة الساقين والجازة والذراعين في حركة واحدة وليس في حركة محددة، تقليد الحركة البشرية، تحويل حركات الإنسان لتعليمات مناسبة، الاستشعار اللمسي والقوة، معرفة قوة الإمساك، لأنه لو أمسك شيء أزم من لازم يحطمه، ولو أمسكه أقل من لازم يسقط منه، وملامسة الأشياء ومقاومتها، التخطيط اللحظي، ودي من أهم الصفات المفتقدة، اختيار الحركة التالية وفقا لظرف ديناميكي متغير، يعني ده من أهم الحاجات اللي إحنا بنجدها بتتحدى الآن. ليه إحنا بناخد نموذج الرياضة زي ما سيدتي ذكرتي؟ لأن الرياضة بتدينا فرصة إنها تكون مختبر أو معمل أو حالة فعلية عشان نقدر نكتشف فيها كل العناصر الديناميكية اللي إحنا مش بالضرورة بنحتاجها طول الوقت في حياتنا، ولكن بنحتاج إلى معظمها، زي الحركة المضبطة، حفظ التوازن، السرعة، ضبط معدل السرعة إيه، التنبؤ والتنسيق، التفاعل مع المتغيرات الديناميكية اللي حواليا، وتلافي الأخطاء. إحنا هنا لما حصل في بكين سنة 26 هو السنة دي، وشملت الجري والقفز وكرة القدم وتنس الطاولة والملاكمة ورفع الأثقال وشد الحبل وسباقات العوائق في بين أكثر من 2000 روبوت في العديد من المناسبات، ولكن نحتاج بصراحة أن احنا نتقبل المعلم من هذه النتائج إلى أنها يجب أن يتم التأكيد منها أو التأكيد عليها قبل ما نعتمدها كنتائج موثقة للحالة الحالية. إنما طبعا نظرا لأن أي منافسة رياضية بتبقى مثيرة بتقدر تدينا مؤشرات ديناميكية لحظية، ولكن الروبوت اللي بيحقق رقم قياسي بحركة واحدة مش بالضرورة رياضين أفضل من إنسان، لأنه ممكن أصيبه بموقف مفاجئ يفقده توازنه أو يخليه مش قادر يتعامل مع هذا الموقف المفاجئ. وعشان كده إحنا بنختبر في هذه السباقات مدى اقتراب هذه الآليات من التحكم الديناميكي والتنسيق البدني والاستجابة للأخطاء. يعني هي بصراحة هذه المهرجانات مش مقصود بيها أكتر من الدعاية لإحنا فين الآن، واخد بال حضرتك؟
6: بالحديث عن هذه النقطة، كيف تقيم مستوى الاستقلالية الحقيقية لهذه الروبوتات من خلال مسابقات الألعاب التي تتطلب 40% منها عملا ذاتيا كاملا؟
9: يعني ال- ال- ال- الروبوت يفعل ما يؤمر به أو بينسخ الحركة اللي فهمها له الإنسان. يعني أنا ممكن أجيب روبوت أبرمجه بحيث يستجيب لما أفعل بالضبط، أقوم أقف يقوم يقف، أقعد يقعد، أرفع دراعي اليمين يرفع دراعه اليمين. العلاقة هنا بتبقى إن أنا بقوده، أنا اللي بتحرك، هو يلتقط الحركة بمجسات وآليات الذكاء الاصطناعي اللي بتتفاعل معاها، بيوائم حركته مع هيكله وقدراته، لأنه طبعا ما عندوش نفس درجات المرونة والقوة اللي في المخلوق البشري. عنده هنا بقى التحدي بتيجي من هنا، إن احنا نحسن هذه القدرات عن

0: نية الحركة، خلي بال حضرتك بقى هنا من الشرط، نية الحركة دي لسه مش مدركة قوي عند هذه الآليات، ثم يعيد بناءها بما يتناسب مع مقدراته الحقيقية. إنما هل الروبوت لما بنحاول نخليه يكتسب مهارة بشرية لبرنامج حركي قابل للتكيف، إحنا بنحاول نخليه يلتقط الحركة البشرية يقلدنا أو يتبرمج عليها، يستخلص المسار والنية المعقودة والوقت، يختبر آلاف البدائل في الأنيميشن بتاعه، يختار الحركة الأكثر أمان وفعالية. اللي حضرتك بتعمله اللي أنا بعمله ده على فكرة إحنا لا نحسبه موجود جوانا، ينفذها في العالم الحقيقي، يعدلها إذا الأرض اتغيرت أو الأدوات اللي حواليه أو الهدف. وعشان كده بيتفتح باب جديد اسمه التدريب المهني للروبوت، بدل من كتابة تعليمات تفصيلية لكل مفصل يراقب الروبوت خبير بشري ويتعلم منه طريقة أداء المهمة، فلما نطلب منه إعادة أدائها بيكون عنده في الريكوردز بتاعته ما يبرر له أن يفعل ذلك بإتقان كما قدر. زي ما سيادتك بتعلمي طفل صغير أو بتعلمي حد شيء ما يعرفوش قبل كده، أو بتعلمي حد السباحة أو بتعلمي حد القفز في رياضة أو ركوب الخيل، كلها أشياء تتطلب مهارات يجب أن يقلد نموذج حولها ويؤديها. طيب في سؤال اسمحي لي أضيفه على سؤال سيادتك الذكي، ليه الرياضة بتمثل أحسن مختبر متقدم للروبوتات؟ أحسن الرياضة بتجبر الديزاينرز المصممين على أنه يحل المشاكل بشكل ديناميكي. ليه؟ في الرياضة اللاعب ما بيتحركش دايما في خط مستقيم بس، بل السنترويد أو مركز الثقل بتاعه بيتغير باستمرار، يتنبئ مثلا بحركة كرة في السلة في القدم في اليد ولا غيره، أو حركة الخصم، يتخذ قرار خلال أجزاء من الثانية ويتعامل مع نتيجة القرار. هنا هنتنقل لتعريف محدد، إيه هي القدرات اللي الرياضة وممارستها ممكن نحتاجها ونستفيد منها في تصميم الروبوتات لأي بقى نوع من التطبيق. التوازن مثلا، التحكم في مركز الثقل أثناء الوقوف والحركة، الحركة الديناميكية، الجري والقفز والدوران والهبوط زي ما بنعملها احنا، التنبؤ، تقدير حركة الكرة واللاعب والبيئة أو نوع المنافسة اللي موجودة، التنسيق مثلا، ربط حركة الساقين والفخذين والجذع والذراعين اللي هي مكونات الجسم، الاستجابة، تعديل الحركة في ضوء معلومات جديدة، التعافي، استعادة التوازن بعد التعثر أو الانحراف أو ارتكاب خطأ، التفاعل، العمل في بيئة عناصر ديناميكية غير محددة وقد تفاجئ أي حد في أي وقت. خلي بال سيادتك أهم جملة هنا التعافي من الخطأ، وده اللي لسه مهما شفتي من إنجاز الروبوتات ما وصلناش ليه على وجه القطع واليقين، لأن من أحسن مؤشرات العملية أن الإنسان يحكم على التصميم ده أنه عبقري وأنه متميز أن يكون قادرا على أن يتعافى من خطأ ارتكبه. الإنسان الطبيعي يتعثر ويعيد توازنه إذا كان توازن ويواصل مهمته، أو إذا غلط يعمل إيديتنج، يعمل تصحيح أو تصويب، ولكن قد يؤدي الخطأ نفسه عند الروبوت إلى انهيار كامل أو توقف اضطراري أو عدم استمرار في الأداء.
1: أخيراً دكتور، وفي هذا السياق ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي المتجسد أو Embodied AI في تحويل الروبوت من آلة استعراضية إلى عامل صناعي فعال؟ وهل يمكن أن تبني الروبوتات مهارات معرفية دقيقة تمكنها من تحسين الأداء للوصول إلى أداء أفضل من الإنسان؟
0: القيمة التجارية للحقيقية للروبوتات الشبيهة بالإنسان، إحنا ما بنقيسهاش بقدرتها على تحطيم رقم قياسي في سباق. ليه؟ لأن زي ما قلت ده ديديكيتد بيزنس، يعني شيء هو مسخر ليه، والمسخر ليه يعني كل قدرته وقوته اللي إحنا صممناها مشحونة لتحقيق هذا الغرض، فده مش معيار. إنما لو قدرنا، وأنا هربط سؤال سيادتك باللي أنا هقوله ده من فضلك، نخلي الروبوت يعمل في أماكن المعيشة والحياة العادية للبشر زي المنازل، مستشفيات، فنادق، مطاعم، مصانع، مكاتب، جراشات، متاجر، مواقع طوارئ، مراكز خدمة، whatever. إحنا لو عملنا برمجنا بهذه التطبيقات اللي بنقولها كل يوم يعني عشان نخلي الروبوت، هدي سيادتك مثال، الروبوت أسهل حاجة يعملها إن أنا أخليه يجري في خط مستقيم ويتسابق عشان أقصر وقت، إنما لو صدرته لأداء

0: الأعمال المنزلية اليومية يعني قد يرسب في بعض يعني محاولات بسيطة جدا، زي إنه يكوي هدوم يطبقها، يلتقط جسم غير مألوف، لأن كل دي محتاجة لمراحل السبعة الثمانية للتقديرات اللي أنا ذكرتهم. حياتنا بتتنوع فيها أشياء كتيرة ومعقدة، ليست ببساطة إن أنا أقول يعني إيه اعمل الإجراء ده وخليك عامله بس وخليك ماشي فيه. أنا هنا لازم قبل ما أدخل على إجابة سؤال سيادتك الذكي حوالين إزاي نستفيد من الثورة في الـ AI أو في الذكاء الاصطناعي عشان ننقله إلى الذكاء المكتسب أو الذكاء الطبيعي أو الذكاء الذي يجعل الروبوت أقرب ما يكون للإنسان. إحنا عندنا خمس طبقات مترابطة من التفاعل. مثلا لو أنا عايز أبص على مثال على الجسم البشري، عشان في دراعين ورجلين وجزع وبدن عشان يسمح باستخدامه للبيئات، الإنسان مخلوق كده والكائنات على فكرة كلها مخلوقة كده، الاستشعار كاميرات وميكروفونات ومستشعرات لمس وقوة وحسن تقدير، الذكاء الفيزيائي المحور بقى اهو فهم العلاقة بين الحركة والتوازن والقوة والنتيجة، الذكاء التوليدي والمتجسد فهم التعليمات والنية وربطها بالسياق المادي اللي بيحصل، الفعل المستقل تحويل التعليمات إلى خطة وحركة وتحقق وتصحيح. هذه أشياء لازم تمثل خمس طبقات القيمة الحقيقية. الحلقة الأخيرة اللي أنا ذكرتها دي اللي هي الفعل المستقل، الجهاز ده يكون مفيد لمجرد أنه بيشوف وبيتحرك، ولكن إذا قدر ينجز المهمة ويتحقق من نتيجتها ويصحح أفعاله بناء على كده، يبقى هذا الكلام كلام وصلنا به إلى أقرب ما يكون لحالة الإنسان. أنا هقول لسيادتك على خلفية بسيطة حوالين الجهات اللي بتشتغل حاليا، وأنا أعتقد أن روسيا الاتحادية من الدول اللي ذات اعتبار كبير جدا في مجال المزج ما بين الأنظمة المتطورة للذكاء الاصطناعي هي والصين في المنافسة الدولية حوالين المجال. عندنا مثلا بوستن داينامكس أطلس، دي شهيرة جدا في أنها بتركز على الحركة الديناميكية والتوازن والتحكم في الجسم والتطبيقات الصناعية. يونيتري منصات روبوت منخفضة التكلفة جدا وعروض وحركات رياضية عامة. تسلا دمج الروبوتس بالذكاء الاصطناعي في صلب سؤال سيادتك والتصنيع، وطبعا هي اكبر شركه تقريبا في المجال. المنظومه الصينيه بتركز على ايه؟ كثافه بحثيه وتصنيعيه متزايده وتنوع كبير في الشركات والمنصات. المنظومه الروسيه المعروفه حتى الان بتركز على مزيج متميز من كل ده مع اضافات تكاد تنفرد بها القاعدة العلمية الروسية بامتياز، وطبعا ده نابع من انهم عندهم سجل طويل في المجال باسماء علماء واشخاص متخصصين وانجزوا، ومعروف هذا الكلام في نطاق البحوث العلمية والتطبيقات الاهم. اهم تحول الذكاء الاصطناعي هيخدمه، عشان بقى نتكلم في صلب سؤال حضرتك، ان احنا بنحاول نتجه في صناعة الروبوتس من البرمجة اليدوية لكل حركة الى اسلوب اقرب للتعلم البشري. فمثلا بدل ما نكتب حرك المفصل الاولان وبزاوية كذا والمفصل الثاني بزاوية كذا، لا، الهدف بقى فيما هو جديد هو تعليم الروبوت من خلال الملاحظة، زي ما البني ادم بيتعلم خلال مراحبه ما يعني مراحل حياته من خلال الملاحظة. فمعنى كلمة راقبني watch me أو observe me في النموذج أنه يؤدي إنسان مهمة، الروبوت يراقبه مراقبة يعني تجعله يكتسب كل ما يؤدى أمامه. الذكاء الاصطناعي، أنا هجاوب سيادتك بالتطبيق بقى، يستخلص الحركة والهدف. المحاكاة تطلع ملايين البدائل لحظيا الروبوت يحسن التعلم المعزز للأداء، ينفذ الروبوت المهمة فعليا كما يراها بنفس الدقة. نقيس النتيجة ونستخدمها عشان نعمل اندكشن تحسين في المحاولة الثانية، هو ده التطور الحقيقي عشان ننقل المهارات البشرية إلى الآليات. ولكن بيطرح أسئلة مهمة: مدى جودة البيانات المعطاة، حقوق الملكية الفكرية، حدود الاعتماد على التقليد، قدرة الروبوت على التمييز بين الحركة المناسبة والحركة الخطر عشان ما يتكسرش. وعشان كده احنا بنتحفظ على في المرحلة الحالية، عارفين ان هناك فجوة بين القدرة الحركية المتخصصة والذكاء الفيزيائي العام اللي هو احنا عايزين نكسبه للروبوت. هو ده نقطة التحدي المركزي اللي بتعمل عليها كل أنظمة الذكاء الاصطناعي. كيف يمكن أن ندمج أو نوصل الفجوة ما بين القدرة الحركية والذكاء الفيزيائي زي ما الإنسان بيتمتع بيها خلقيا، مخلوق كده، الطائر كده، الانيمال كده، whatever يعني لايف كده. فإحنا كلما اقتربنا من التشابه بالأحياء، إلا لما تتمكن من أداء معظم الأعمال الديناميكية المتوازنة وليس مجرد تكرار ما ضربناها عليه. هنا نقدر نقول إن إحنا وصلنا إلى حالة تبرر الجهد والاستثمار الموجود.
1: من الإسكندرية أستاذ هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة الدكتور أحمد بهاء خيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. والآن إلى تقنيات الهندسة الاجتماعية وعلاقتها بترند قاع الهامور في مصر الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. في عصرنا الرقمي لم تعد البرمجيات الخبيثة وحدها أكبر التهديدات التي تواجه المستخدمين، بل التلاعب بالعقل باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية، وهي تلاعب نفسي محسوب يهدف إلى استغلال أبسط جوانب السلوك الإنساني. وفي مصر انتشر ترند قاع الهامور كالنار في الهشيم عندما بدأت حملة منشورات ساخرة سرعان ما خرجت من شاشات الهواتف لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء، وجد مئات الآلاف من المصريين أنفسهم داخله في قاع الهامور، وهي مدينة افتراضية مستوحاة من كرتون عالم سبونج بوب. لكن سكان هذه المدينة ليسوا شخصيات كرتونية، إنما مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي يعيدون كتابة تفاصيل حياتهم اليومية على طريقة أهل المدينة الخيالية. في ساعات قليلة تحول ترند قاع الهامور إلى أداة سياسية يتم من خلالها توجيه الرأي العام عبر خلق منصة للشكاوى اختلط فيها الهزل بالجد، وصارت تستقطب مئات الآلاف من الأشخاص للإدلاء بشكواهم من أحوال المعيشة. ومع تزايد المنشورات والتعليقات تجاوزت هذه الظاهرة المجموعة الأصلية على فيسبوك لتنتشر في عالم افتراضي ينمو بصورة مقلقة. ومن ملف الصحة لهذا اليوم، دراسة تحذر من فيروس مرتبط بالسرطان. أفادت دراسة حديثة بأن تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري أو HPV أدى إلى انخفاض حاد في معدلات سرطان عنق الرحم بين النساء اللواتي تلقين اللقاح. وعلى الرغم من ذلك، يحذر الأطباء من زيادة مستمرة في أنواع أخرى من السرطانات مرتبطة بهذا الفيروس، خاصة لدى الرجال، ومن أبرزها سرطان الحلق والفم المعروف بسرطان البلعوم الفموي المرتبط بفيروس HPV. يصيب هذا النوع من الأورام بشكل أساسي الرجال في منتصف العمر وكبار السن، ويؤثر هذا السرطان على الجزء الخلفي من الحلق واللوزتين وقاعدة اللسان. وأظهرت دراسة أمريكية عام 2023 أن حالات هذا السرطان تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقود الأخيرة، وكان معظمها لدى الرجال. واستمر هذا الاتجاه عالميا، حيث سجلت دراسة دنماركية تضاعفا مماثلا بين عامي 2000 و2017. والآن إلى أخبار البيئة. سجلت درجات حرارة سطح المحيطات العالمية الأسبوع الجاري أعلى مستوى يومي مسجل على الإطلاق، حيث وصل إلى 21.1 درجة مئوية، وتجاوزت بذلك الرقم القياسي البالغ 21.9 درجة المسجل عام 2024. يعد هذا القياس لافتاً لأن درجات حرارة المحيطات العالمية تبلغ ذروتها عادة في مارس وإبريل، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة عقود من الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية، مع تعزيز إضافي من ظاهرة النينيو القوية والمتوقع أن تشتد إلى مستويات تاريخية. وقالت المسؤولة الاستراتيجية للمناخ في كوبرنيكوس ثمانتا بورجس إن هذا السجل إشارة واضحة إلى محيطات تتعرض لضغوط متزايدة غير مسبوقة، إذ يضيف النينيو حرارة فوق الاحترار البشري المستمر. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: سهر قائد في قوة رضوان يتهم وفيق صفا بخطف ابنه ويضع القضية برسم الدولة. إسرائيل توسع الخط الأصفر وارتفاع عدد الأسرى المعلن عنهم. البحر الأسود يشتعل وأسواق القمح تهدد رغيف الخبز. شراكة مستدامة تأسيسا لمرحلة ما بعد الزلزال، الإمارات على سكة الموانئ ولبنان على سكة تعافيه.

0: تحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. حزب الله لم يصرح أبدا أنه على استعداد أن يسلم سلاحه، فكيف تطلبون من إسرائيل أن تنسحب من لبنان؟ بهذه الصراحة وجه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إصبع الاتهام مباشرة إلى حزب الله. ولم يكتفي عيسى بهذا القدر، بل اعتبر صيغة الإطار لن تنفذ، كما أن أي اتفاق لن يأخذ طريقه إلى التنفيذ ما دام حزب الله لم يسلم سلاحه. واللافت أن عيسى لم يكتفي بالتوجه إلى حزب الله، بل توجه أيضا إلى الدولة بانتقاد ضمني بعض الشيء، إذ تساءل: لماذا نطلب من إسرائيل أن تفعل كل شيء؟ هذه المواقف وسواها للسفير الأمريكي قد تشكل جوابا عن السؤال المطروح بإلحاح في هذه الأيام، وهو: لماذا لم يتحدد موعد جديد لمفاوضات روما؟ فالمعلومات الواردة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكتفي بالأقوال، وهي تريد أفعالا من الدولة اللبنانية، وتعتبر أن الأمور لن تسير في الاتجاه الصحيح ما دامت مقررات مجلس الوزراء فيما خص سلاح حزب الله لم تنفذ حتى الآن، ولم تزل مجرد حبر على ورق. هكذا وفيما دخلت مفاوضات روما في دائرة المجهول، فإن التصعيد الإسرائيلي جنوبا في دائرة المعلوم، ففي الجنوب غارات وتفجيرات وقصف وحرق للمنازل وعمليات تمشيط، فيما معركة علي الطاهر معلقة، علما أن الحسم العسكري وفق التقارير العسكرية الإسرائيلية لم يعد بعيدا. إقليميا مضيق هرمز لا يزال العقدة الحل في آن، فالحرس الثوري الإيراني زعم أن المضيق لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وأنه لن يفتح إلا بشروط طهران. في المقابل كشف دونالد ترامب أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، وستستمر مهما تطلب الأمر. لكن قبل التفصيل العناوين المحلية والإقليمية، البداية من قضية إنسانية ببعد سياسي يتعلق بحزب الله. فصهر أحد قادة قوة الرضوان يتهم وفيق صفا بخطف ابنه، واضعا القضية برسم الدولة. تقرير مجدولين اللحام.
1: وفيق صفا خاطف لابني، وفيق صفا خطفه للمرة الثانية.
2: سلاح غير الشرعي مش مسلط على رقاب خصوم حزب الله فحسب، الأخطر هو نفوذ ما خلف السلاح على ابن البيئة نفسها، وشبكة علاقات ممتدة داخل مؤسسات الدولة لدرجة بتخلي حتى صهر قائد بالرضوان يخاف يلجأ للدولة.
1: زوجتي بتكون ابنة قائد الرضوان الجهادي أبو حسين سمير، اللي انقتل بالحرب السابقة، استلم منصب عماد مغنية بعد قتله، ثم صار قائد التدريب بفرقة الرضوان. قبل ما ينقتل أنا انفصلت عن زوجتي، بعد ما انفصلت عن زوجتي بقوم أبو حسين سمير بيطلع ابني عبعلبك، تبعت لي مسج بنته بتقلي ابنك ببعلبك ودعسله، نهائيا ما بشوفه لابني 4 أشهر. أبو حسين سمير كان خاطفه، كل اللي بيبعتوا لي إياه كل شهر مسج 12 ثانية، وهو كان مهدد بالقتل وقتل بالحرب، وابني كان قاعد عايش معه وعم يهرب من بيت لبيت أبو حسين سمير، وابني محطوط مهدد بالقتل، يعني مش فارقة معهم إذا ابني الوحيد ما عندي غيره. بعد 7 سنين إجا ينقتل مع جده اللي هو مهدد بالقتل وقتل، وبعد قتله استلم الموضوع وفيق صفا شخصيا. ضلت ال6 أشهر ما شايفه ولا بعرف شيء، لحد ما إجا محمد معنية هو مساعد وفيق صفا أو رجل وفيق صفا في الجنوب. تم الاتفاق أنه أنا بيو للصبي، وشرعيا أنا ما حاسمح، ما كنت اسمح يطلع الصبي خارج العيادة لأنه أنا والده. انتهت القصة هون، وأخذت الصبي وضليتني ورحت على البيت، ضلوا يحكيني محمد معنية وفيق صفا يقول لي هذا الاتفاق مش ظابط. وفيق صفا قال لي سلم الصبي لزينب وأنا بكفلك ترجع تخليك تشوفه. سلمت إياه، انسرق تليفوني من وفيق صفا عن طريق شخص معين من 7 أشهر رافع دعوة ما تحركت لهاللحظة.
2: جربت تحكي مع حدا من مجلس الشيعي الأعلى؟
1: أكيد لا، لأنه عم روح حضنن. ناشد مدعي عام التمييز رامي الحاج أنه يعد لي ابني، سرق ابني 2 مرات، أنا تعرضت لعملية اغتيال ومحاولة اغتيال.
2: هيدي رواية الدكتور سلام بلاغي كما قدم أمام كاميرا أم تي في، ونضع برسم القضاء والأجهزة المختصة للتحقق والمتابعة.
3: في المواقف، السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار دار الإفتاء، ومن هناك حمل مسؤولية عدم وقف الاعتداءات لحزب الله، كاشفا أن أمريكا مستعدة للتفاوض مع الحزب إذا كان عنده شيء أدمه، أما نشرب قهوة فمش ظابطة. تقرير جويس عيه.
4: كنت من زمان بدي اجي زورك ولكن الظروف ما سمحت، انا عشت هون وخلقان مش بعيد من هون براس بيروت. هذا ما قاله السفير الامريكي ميشيل عيسى الى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذي استقبله في دار الافتاء قائلا له: عم تابع نشاطك، شيء رائع جدا. اراء الرجلين كانت متقاطعة فالاختلاف على الخطوط العريضة، والمفتي شد على يد عيسى في ملف التفاوض مع اسرائيل، وهذا ما ألمح إليه عيسى نفسه بعد اللقاء. ومن دار الإفتاء أكد عيسى أن المفاوضات مستمرة، لكنه ألمح إلى احتمال تأجيل مفاوضات روما المقرر عقدها في أوائل أيلول.
5: مفاوضات ما وقفت، مفاوضات هي اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. المفاوضات اللي بتصير على صعيد السيادية هيدي بتتحقق من قبل، بكون عليها ديت معينة لانه في كتير ناس لازم يكون مواعيدها تزبط على بعضها. البايلوت زون مثل ما انت عم تقول عنها عم تتقدم لقدام، انا قلت لكم من شي جمعة جمعتين انه كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت انه تعمله على الارض. هلا ما فيكم تقولوا انه طيب قررنا على مثلا وين بدها تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجرة واي بيت وكذا. شيء اول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون ورابع بايلوت زون بتمشي اسرع بكتير.
4: ومن دار الافتاء حمل عيسى مسؤولية استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الى حزب الله.
5: الاعتداءات الإسرائيلية هيدي شغلة برات البايلوت زون مبدئيا، ونحن ما التفقنا معهم انه لهلأ انه توقف الاعتداءات، لانه لازم تفهموا شغلة. طيب الاعتداءات الإسرائيلية طيب موجودة، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان، يعني طلع له شيء ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الإسرائيلية بتعمل هيك، بس كل شيء بتطلبوا انتو بس من الإسرائيلية انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا. الحزب ولا مرة قال انه انا رح اعمل شيء، بدي خلي سلاحي معي وممنوع حدا يجي. طيب ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، انا من الحزب مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدم لنا، بس انه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة مش ضابطة.
4: اما عن مصير تلة علي الطاهر وامكان عودة الحرب فيما يسمى ايلول الاسود، فقال عيسى: هيدي تسمية ايلول الاسود ما بتعجبني لان لها ذكريات مش حلوة كتير، أما تلة علي الطاهر فلا معلومات لدي عما سيحصل فيها، فلننتظر ونرى.
0: في الميدان الجنوبي، عمليات التفجير الإسرائيلية مستمرة على طول الخط الأصفر وعرضه، وأرقام جديدة لأعداد الأسرى لدى إسرائيل. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبلاوي. صبحي، كل التفاصيل معك، تفضل.
6: شكرا ماجد، مساء الخير ديانا. توسع الخط الأصفر إلى خارج الحدود المعلن عنها من قبل إسرائيل، أي الأراضي اللبنانية التي أعيد احتلالها، وبالتالي استمرت إسرائيل بالمزيد من التوسع. فبعد المنصوري التي تحدثت معلومات عن أن الجيش الإسرائيلي أعاد احتلاله، وكنا تحدثنا أمس عن هذه المنطقة تحديدا، يبدو أيضا أن هناك محاولات جديدة من قبل إسرائيل لمحاولة السيطرة على صربين حداثة برعشيد، إضافة إلى النبطية الفوقة. هذه المناطق تتعرض إما لغارات كثيفة أو حتى إلى محاولات توغل مستمرة إسرائيلية. في المقابل ارتفع إلى 70 عدد البلدات والمزارع اللبنانية المحتلة. طبعا في جنوبي لبنان هناك بلدات وخراج البلدات تسمى المزارع، ارتفع هذا العدد من 2 آذار 2026 علما أن الجيش الإسرائيلي يستمر في شق طرقات في مناطق جبلية وعرة في أكثر من منطقة في جنوبي لبنان. إلى ذلك وزعت اليوم وبشكل رسمي لائحة بأسماء الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. حيث ارتفع العدد من 23 إلى 36 بعدما أعلن نائب عن حزب الله من حوالي الأسبوع أن العدد هو 35، علما أن هذه الأسماء التي تعرض الآن على الشاشة ليست رسمية من قبل إسرائيل. المعلومات تحصل عليها هيئة شؤون الأسرى اللبنانيين من قبل بعض الأسرى الفلسطينيين الذين يخرجون من السجون الإسرائيلية، وهذه اللائحة لا تتضمن مفقودي الأثر أي الذين استشهدوا في جنوب لبنان، ولا يعلم الحزب أين جثثهم، ولا حتى بعض المفقودين من ربما يكونوا أحياء. عمليات التفجير مستمرة في جنوبي لبنان، والجيش الإسرائيلي قال أنه فجر 400 منشأة وبنى تحتية للحزب. هذه المشاهد من منطقة بني حيان، التفجير الأضخم في الأسابيع الأخيرة، وأيضا هنا في بني حيان جرافة دي 9 إسرائيلية. هذه الجرافات الآلية أي أنها من دون سائق تستمر في هدم البيوت والقرى والمدارس اللبنانية، علما أن غارات إسرائيلية عنيفة شنت فجرا على منطقة علي الطاهر التي تشهد قصفا مدفعيا وبوتيرة مرتفعة للغاية. الطائرات الإسرائيلية المسيرة الاستطلاعية حلقت على علو منخفض طوال هذا اليوم في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت. ديانا وماجد،
3: شكرا صبحي. توازيا قراءة عسكرية لإعلان كاتس البقاء في جبل الشيخ المشرف على دمشق والبقاع. إسرائيل ترسم معادلة جديدة. تقرير ستريدة بعينه.
7: بما أن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جبل الشيخ لم يقتصر على سوريا، بل ذكر صراحة البقاع اللبناني ومعاقل حزب الله، ومع تمسك إسرائيل بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية السورية، رسم الخبير العسكري العميد فادي داوود المشهد من فوق الخريطة إلى الهدف النهائي.
8: لك في قلعة شيف على هيدا الشير، حكم هيدا الشير اللي تحت منها، أوكي، هيدا مرتفع قلعة شقيف، وهود الثلاث تلال اللي هن شمال قلعة شقيف، علي الطاهر، الدبشة، وراية الطهرة، هود ثلاثتهم على جبل اسمه جبل الطهرة. هيدا الجبل هو جبل الطهرة، المعركة عليها لأنه علي الطاهر هي المدخل مثل ما شايف الطريق ماشي، لا يدخل من علي الطاهر على منطقة الإسرائيلي، يدخل على منطقة جزين، منطقة جبل الريحان، ومنطقة إقليم التفاح اللي هي تحت من جبل الريحان، يحكم سيطرته على مدخل البقاع الغربي اللي هو هون. وإذا ما كفى هيدي المناورة، نزل من جبل الشيخ على البقاع الغربي أو حتى على المصنع، الهدف هو البقاع الغربي، هيدا البقاع الغربي وهي السلسلة الغربية الحاكمة للبنان، بس يفوت بالبقاع الغربي عم بيعزل الجنوب اللبناني عن البقاع.
7: أهمية جبل الشيخ لا تقتصر على ارتفاعه الذي يقارب 2800 متر، بل على ما يمنحه هذا الارتفاع من قدرة على الرصد والإشراف التكتيكي، إضافة إلى اختصار الوقت بين اكتشاف الهدف ومعالجته، أو ما يعرف عسكريا بسنسر تو شوتر تايم.
8: جديد بتصريح كاتس الربط صراحة بين الموقع الجغرافي لجبل الشيخ وبين المناطق اللي بيسيطر عليها، يعني الشام، البقاع، ومراكز حزب الله. إلى ماذا يؤشر هذا الأمر؟ هذا الأمر يؤشر إلى استراتيجية، إلى انتقال إسرائيل من استراتيجية الدفاع عن المستوطنات إلى استراتيجية الإشراف الاستراتيجي على العمق. الإسرائيلي يستهدف هذا العزل بواسطة ضرب الاستهدافات النقاطية المتكررة وليس الاجتياح الكامل.
7: في الخلاصة، بين مسار جبل الشيخ ومسار جبل الريحان، الهدف واحد، عزل الجنوب عن البقاع، أي فصل جبهة المواجهة عن العمق الخلفي والقواعد اللوجستية.
0: في هذا الوقت أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن بناء الأوطان هي مسؤولية مشتركة، وأن مصلحته يجب أن تبقى أولوية فوق أي مصلحة شخصية، وأشار أمام زواره إلى أن الحكومة بدأت معالجة الفساد فيما تخوض حربا ضد من يرفض منطق الدولة. ولفت عون إلى أن الهدف الأسمى الذي يسعى إلى تحقيقه هو إعادة صورة لبنان القديمة، كما أنه لابد من الالتفاف حول الدولة والابتعاد عن الطائفية والمذهبية والحزبية. وفيما يخص المفاوضات، شدد عون على أن رغم صعوبتها وعراقيلها إلا أنها تبقى الخيار الوحيد والأفضل بكثير من الحرب. في الشأن السوري، حل قوات سوريا الديمقراطية يطوي زمن الكيانات الموازية، ودمشق تبدأ معركة توحيد القرار السوري، والموفد الأمريكي إلى سوريا توم باراك يرى الحل بأنه حدث تاريخي. رنا نمر وكواليس ما بعد قصد.
9: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
10: ما يجري في شمال شرق سوريا قد لا يكون مجرد اندماج عسكري، إنما تفكيكا تدريجيا للبنية التي حكمت المنطقة طوال سنوات، وإعادة توزيع نفوذ قصد بين الجيش والدولة والسياسة. الإعلان هو عمليا تتويج لمسار بدأ باتفاق 31 من كانون الثاني، ومر بأشهر من المفاوضات الصعبة والتصعيد العسكري، وصولا إلى استكمال دمج المقاتلين ضمن الجيش السوري. فالمطروح يقضي بدمج مقاتلي قصد في 4 فرق تابعة للجيش السوري، فيما يتوقع انتقال نحو 1500 عنصر من وحدات حماية المرأة إلى أجهزة الأمن الداخلي. لكن التحول لا يتوقف عند السلاح، فالتفاهمات تشمل تعيين مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وإلهام أحمد إحدى أبرز الشخصيات السياسية في الإدارة الذاتية قد تدخل البرلمان ضمن قائمة الرئيس، مع حديث عن أدوار لشخصيات كردية في صياغة الدستور أو في ملفات مرتبطة بالشؤون الخارجية. أما سياسيا وثقافيا فتتضمن النقاشات أيضا ملفات شديدة الحساسية، من تدريس اللغة الكردية والمواد المرتبطة بالهوية الكردية. ومع السنة الدراسية 26-27 تدخل الكردية المدارس رسميا كمادة اختيارية بحصتين أسبوعيا، فيما تنص التفاهمات الجديدة وفق المعلومات المتداولة على توسيع حضورها التعليمي وتدريس بعض المواد النظرية بها. وفي المقابل يبقى موقف أنقرة حاضرا بقوة، فتركيا التي تنظر إلى البنية العسكرية لقصد باعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتريد إنهاء هذه البنية بالكامل، يفتح المسار الجديد الباب أمام إعادة النظر في وضع مظلوم عبدي، حيث طرحت زيارة عبدي وإلهام أحمد إلى تركيا للقاء عبدالله أجلان وسط حديث عن دراسة أنقرة إزالة اسم عبدي من لائحة الإرهاب.
3: إيرانيا، إذا كان مصير خامنئي لا يزال بين رواية وأخرى، فأن مصير الحرب بدأ ينتقل من البحر والسلاح إلى طاولة الشروط والتفاوض. ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتهم المنظمات الدولية أنها أدوات في يد أمريكا وإسرائيل.
10: منذ أشهر صحة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لغز مفتوح، مرة تتحدث المعلومات عن مقتله ومرة عن إصابته، والآن يضع دونالد ترامب رواية جديدة على الطاولة. الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يعتقد أن خامنئي قتل، لكنه يؤكد أن إصابته بالغة جدا، طالت الجانب الأيسر من جسده وذراعيه وساقيه. عبارة أصيب بجروح خطيرة تقع غالبا في خانة الحرب النفسية لإرباك القيادة الإيرانية وإجبارها على الرد أو النفي، كما يحرص ترامب دائما على إظهار الإدارة الأمريكية بمظهر العليم بكل ما يدور خلف الكواليس. وهنا علامة الاستفهام واحدة، حتى اليوم لا ظهور علنيا يحسم الجدل ولا صورة حديثة تنهي الأسئلة، وبالتالي يبقى السؤال قائما: ما حقيقة الوضع الصحي للرجل الذي يقود إيران، وهل يستطيع فعليا ممارسة مهامه؟ لكن ترامب لم يتوقف عند خامنئي، فأكد تدمير 22 قاربا إيرانيا خلال الليل، وذهب إلى أبعد من ذلك معلنا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. ترامب يقول إن المضيق مفتوح والسفن تعبر والألغام أزيلت، وفي المقابل تحاول طهران تثبيت شروطها في أي تسوية. الحرس الثوري أعلن التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه المضيق وإيراداته، لكنه شدد على أن هرمز لن يفتح بالكامل إذا لم تقبل واشنطن بالشروط الإيرانية. لكن الاتفاق لم يحسم بعد، فمصدر لرويترز أكد أن اللمسات النهائية لم توضع بعد على الاتفاق الإيراني العماني، وهنا تتحرك الوسطات أيضا. عمان تقود المفاوضات وقطر تدخل داعمة المسار في محاولة لتحويل الممر الملاح المؤقت وإزالة الألغام إلى خطوة أولى نحو تسوية أوسع. وفيما تقول واشنطن أن الضغط العسكري والاقتصادي بدأ يحقق نتائجه، يرد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بأن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تحقق ما عجزت الحرب بحسب قوله عن تحقيقه. أما إسرائيل فتضع سقفا مختلفا تماما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أنه ناقش مع ترامب إمكان اللجوء إلى الدبلوماسية، لكنه يستبعد إمكان التوصل إلى اتفاق مع القيادة الإيرانية الحالية.
3: لا تحتاج واشنطن دائما إلى ضرب خصمها عسكريا كي تضغط عليه، يكفي أن تضرب قدرته على التمويل والتجارة وتأمين موارده. فما هو السلاح الأمريكي الذي يتخطى عمره القرنين؟ الجواب في تقرير لشربل أبي هاشم.
11: Starve them into submission، جوعهم حتى الاستسلام، عبارة تختصر استراتيجية لم تعتمدها الولايات المتحدة اليوم فقط، بل لجأت إليها مرارا عبر تاريخها، استخدام الاقتصاد والتجارة والعقوبات لخنق الخصم ودفعه إلى تغيير سلوكه من دون اللجوء إلى الحرب المباشرة. القصة تعود إلى بدايات القرن التاسع عشر، ففي عام 1807 وبعد نحو 3 عقود على استقلال الولايات المتحدة، فرض الرئيس توماس جيفرسون حظرا واسعا على التجارة الخارجية في محاولة للضغط على بريطانيا وفرنسا بسبب انتهاكهما حقوق التجارة الأمريكية خلال الحروب النابليونية. ومع مرور أكثر من قرن تغيرت موازين القوة، لكن الفكرة بقيت. في عام 1941 استخدمت واشنطن سلاحها الاقتصادي ضد اليابان، فجمدت أصولا يابانية وفرضت قيودا تجارية في محاولة للضغط على طوكيو بالتزامن مع تصاعد التوتر قبيل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وفي ستينات القرن الماضي دعمت واشنطن العقوبات الدولية على روديسيا بهدف الضغط على حكومة الأقلية البيضاء والتراجع عن إعلان الاستقلال الأحادي. أما العراق فشهد واحدة من أكثر حالات العقوبات شدة. بعد غزو الكويت عام 1990 فرض نظام واسع من العقوبات الاقتصادية على بغداد، استمر لأعوام طويلة قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين. لكن النموذج الأكثر استمرارا وتعقيدا ربما يبقى مع إيران، فمنذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين عام 1979 توالت العقوبات الأمريكية على طهران وتطورت على مدى العقود من تجميد الأصول والقيود التجارية إلى عقوبات واسعة استهدفت قطاعات الطاقة والمصارف والاقتصاد الإيراني. وفي 2026 تعود إيران إلى واجهة سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكية مع تصاعد المواجهة واتساع نطاق العقوبات والقيود الاقتصادية. نيت جيفرسون إلى إيران، تغيرت الأدوات وتغير الخصوم وتغير العالم، لكن المنطق بقي واحدا. حين تصبح الحرب المباشرة مكلفة أو غير ممكنة، يمكن استخدام التجارة والمال والطاقة والعقوبات كسلاح. إنها استراتيجية يمكن اختصارها بجملة واحدة: إذا لم تستطع إجبار خصمك على الاستسلام بالقوة، فحاول خنق قدرته على الاستمرار.
0: البحر الأسود يشتعل وأسواق القمح تهدد رغيف الخبز. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: من ساحة الحرب إلى رغيف الخبز، هكذا باتت توترات البحر الأسود تهدد واحدة من أهم السلع الغذائية في العالم، القمح. التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا لم يعد يقتصر على الجبهات العسكرية، بعدما طاولت الهجمات السفن والموانئ ومنشآت تصدير الحبوب، ما أدى إلى تعطيل حركة الشحن وإلغاء أو تأجيل عشرات الشحنات في ذروة موسم التصدير. فلماذا يقلق البحر الأسود العالم؟ لأن روسيا وأوكرانيا تمثلان ثقلاً أساسياً في السوق العالمية للقمح. خلال موسم 2025-2026 صدرت روسيا نحو 48 مليون طن متري من القمح، أي ما يعادل 21.1% من الصادرات العالمية، فيما بلغت صادرات أوكرانيا نحو 14.1 مليون طن بحصة قدرها 6.2%، أي أن البلدين استحوذا معا على نحو 27.3% من الصادرات العالمية للقمح. لكن التصعيد بدأ ينعكس سريعا على الأرقام، فقد تراجعت صادرات القمح الروسي من 2.1 مليون طن في تموز 2025 إلى 1.6 مليون طن في تموز 2026. وفي أوكرانيا تراجعت الصادرات من نحو 1.6 مليون طن في حزيران إلى 935 ألف طن فقط في تموز. لذلك فإن استمرار الاضطرابات قد يعني البحث عن موردين بديلين في أستراليا والأرجنتين وأمريكا الشمالية، ولكن بتكاليف أعلى. إذن القمح لم ينفذ، لكن المشكلة تكمن في الطريق الذي يسلكه للوصول إلى العالم، فكلما أصبحت موانئ البحر الأسود أكثر خطورة أصبحت الشحنات أقل والتأمين والنقل أكثر كلفة والأسعار أكثر عرضة للارتفاع. وهكذا قد تبدأ المعركة في البحر الأسود، لكن تداعياتها قد تنتهي عند رغيف الخبز على موائد ملايين المستهلكين حول العالم.
3: بعد الإعلان، الإمارات تعود بقوة
0: واعتزاز بالتاريخ العريق.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: بعد نداء إشباط 2026، نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها، يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش
4: شراكة مستدامة تأسيساً لمرحلة ما بعد الزلزال، الإمارات على سكة الموانئ ولبنان على سكة التعافي، فلماذا الآن؟ رامي نصار.
5: لم يعد الاهتمام الإماراتي بسوريا ولبنان مجرد مسألة سياسية أو إنسانية، بل صار جزءا لا يتجزأ من رؤية اقتصادية واستراتيجية أوسع وسباق جيوسياسي محموم على الموانئ وسلاسل الإمداد البحرية. كثيرة هي الحسابات المتداخلة على طول المساحة الزرقاء من اليمن إلى الصومال فالسودان وغيرها، وكثيرة هي المحاولات لربط الخليج العربي بأوروبا من خلال طرق تجارية، مع مضاعفة الاهتمام بالساحل الشرقي للمتوسط بعد توترات مضيق هرمز. اهتمام ترجمته الإمارات مثلا بتخصيص 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس الاستراتيجي وتشغيله، ونحو 7 مليارات دولار في اللاذقية. وكما في سوريا كذلك في لبنان، تهتم الإمارات بالمرافق الحيوية ولاسيما في الشمال، مع إلاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس دورا خاصا ودعم النقل البري والربط السككي بين البلدين. وبعد إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك، وقعت في لبنان مذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور وزير التجارة الخارجية الإماراتي على رأس وفد من نحو 80 رجل أعمال.
6: لدينا اليوم أسس قوية للبناء عليها والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري، والذي يحقق التطلعات التنموية لبلدينا وشعبينا الشقيقين. كما أن المشاركة الواسعة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في هذه الزيارة تعكس مستوى الثقة المتزايد بالفرص المتاحة في السوق اللبناني والرغبة الجادة في بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة والنمو المشترك.
7: الإمكانيات وحدها لا تكفي، تحويلها إلى نمو وازدهار يحتاج إلى إصلاح حقيقي. سيادة الدولة وحصرية السلاح، أطرح اليوم أن نبدأ باستكشاف إطار شراكة اقتصادية خاصة بين لبنان والإمارات، مسارا عمليا لتعميق التجارة والاستثمار ونقل المعرفة.
8: لقد صمد الصناعيون اللبنانيون في وجه كل أزمة مر بها هذا البلد. إنهم ليسوا عبئا يحتاجوا إلى الدعم، إنهم فرصة تستحق الاستثمار. أدعوكم إلى أن تنظروا بصورة خاصة إلى قطاع أحدث وأكثر طموحاً، قطاع التكنولوجيا الصناعية. تنافس شركاتنا انطلاقاً من لبنان شركات عالمية رائدة.
9: نريد أن نفتح أمام الشركات والمواهب اللبنانية أسواقاً جديدة، وفي الوقت نفسه أن نخلق أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية فرصاً جديدة في لبنان والمنطقة.
10: تكامل بين الخبرات والقدرات اللبنانية والإماراتية يمكن أن يفتح أفاقاً أوسع للتعاون في أسواق شقيقة وواعدة، لا سيما في سوريا والعراق، وصولاً إلى أسواق الإفريقية وغيرها.
5: الوفد الإماراتي الرفيع سيبقى في لبنان الخميس أيضاً ويلتقي عون وبري وسلام.
11: حياتيا لبنان يودع الباسبورات غير البيومترية، وقبرص من أولى الدول المطالبة. تقرير زينة باسيل شمعون.
12: بعد الأول من أيلول ستمتنع سفارة قبرص في لبنان عن قبول الباسبورات القديمة لطلبات التأشيرة، وحده جواز السفر البيومتري سيكون المعتمد. ولكن من جهة ثانية، الأمن العام اللبناني كان قد أعلن بدوره وقف العمل بجوازات السفر القديمة، إنما حدد الأول من شهر تشرين الأول موعدا نهائيا لاستبدالها حتى لو كانت صالحة للسفر. إذن قرار قبرص أضاف ضغطا عمليا على اللبنانيين الراغبين بالسفر قبل شهر من انتهاء مهلة الأمن العام. فهل ستتمكن المديرية من استبدال الجوازات القديمة قبل انتهاء المهلة القبرصية لراغبين بذلك؟ وماذا عن من لديه تأشيرة قبرصية على الجواز غير البيومتري؟ سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو قالت للإم تي في إن من لديه تأشيرة صالحة على جواز السفر غير البيومتري يمكنه استعمالها شرط إبرازها إلى جانب جواز السفر البيومتري الجديد. أما عن التضارب في المهل بين لبنان وقبرص فتوضح: لن نقبل طلبات التأشيرات قبل الأول من أيلول، والإجراءات تستغرق أسبوعين، وبالتالي إذا تقدمنا بطلب بعد الأول من أيلول فهذا يعني أن تاريخ السفر سيكون بعد 20 أيلول. ولكن لماذا بات جواز السفر القديم مرفوضا رفضا تاما حتى لو كان صالحا؟ لأن الجوازات غير البيومترية لم تعد تواكب منظومة السفر والأمن، كما أن عملية تزويرها واستغلال البيانات تعتبر أسهل، والتحذير الخارجي استؤنف، وتفاقمت الضغوطات الدولية بعد الكشف عن وجود حوالي 300 ألف طبعة قديمة من الجوازات مخزنة منذ عام 2003 وغير متلفة، كما أن الكشف عن عمليات تلاعب بعض المخاتير بالمستندات الرسمية. أما الأخطر فهي قضية عدم تسجيل وفيات مقاتلي حزب الله الذين سقطوا في سوريا رغم طلب عائلاتهم واستعمال مستنداتهم لصدور باسبورات بيومترية سليمة في الظاهر إنما وهمية، وحيث تم تخطي البصمة لصالح قادة وعناصر الحرس الثوري الإيراني. إذن وداعا للباسبورات القديمة، وأهلا ببداية مشروع الدولة الإلكترونية.
4: وفي العيد 81 لتأسيس الأمن العام، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير معربا عن اعتزازه بتاريخ المؤسسة العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وضبط حدوده. وأكد عون أنه في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان أثبتت المديرية أنها صمام أمان وركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني. وشدد الرئيس على أن الحكومة تعالج بالإرادة الصلبة والعمل المؤسسات الجاد الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون وجميع اللبنانيين.
11: من عصره الذهبي إلى سنوات الحرب، قصة إيبودروم بيروت معلم بقي شاهدا على أكثر من 100 عام من تاريخ المدينة. التفاصيل في هذا التقرير عبر تقنية الذكاء الاصطناعي مع مصطفى غبريس.
13: قبل أكثر من 100 سنة وتحديدا سنة 1921 افتتح بقلب بيروت معلم رح يصير لاحقا واحد من أشهر مضامير سباق الخيل بالعالم العربي، هيبودروم بيروت. ما كان مجرد مضمار سباق، كان رمز لمدينة كانت معروفة بالحياة والازدهار، ووجهها كانت تستقطب زوار من مختلف أنحاء العالم. وبالستينات وصل هيبودروم لعصر الذهبي، كان يستضيف سباقين بالأسبوع ويضم أكثر من 1500 حصان، فيما كانت عشرات ألاف الناس توافد لتحضر السباقات، وكانت المراهنات توصل لمئات ألاف الدولارات كل أسبوع، لدرجة أنه صار واحد من أنشط مضامير سباق الخيل بالعالم. ملوك ورؤساء وشخصيات بارزة من شاه إيران لملوك السعودية واليونان كانوا يحرصوا يزوروه كل ما أجوا على لبنان، بوقت كانت بيروت تعرف بباريس الشرق. بس سنة 1975 كل شيء تغير، مع اندلاع الحرب اللبنانية صار الهيبودروم على خط التماس، تعرض لأضرار كبيرة ونفق عدد من الخيول، بينما نقلت خيول تانية على البقاع لحمايتها. ومع هيك السباقات ما توقفت بالكامل، بل استمرت بشكل متقطع رغم ظروف الحرب. ورغم كل اللي مرق عليه، بعض الهيبودروم واقف لليوم، بس المكان اللي كان يوم من الأيام يعيش بعشرات ألاف الزوار صار اليوم ما يستقبل إلا ميات المتفرجين بأيام السباقات، ليضل شاهد على زمن كانت بيروت من أبرز العوالم الثقافية والترفيهية بالمنطقة. وعلى معلم رغم أنه خسر جزء كبير من بريقه، بعضه محافظ على تاريخه.
4: ترفيهيا موعد جديد مع الفرح في الزلقاء، حيث يلتقي التسوق بالترفيه في مهرجان مجاني يجمع العائلات ويعيد الحياة إلى الشارع. ماريو دويري.
14: التحضيرات بلشت والحدث واحد من الأكبر بلبنان. على مدى 4 أيام من الخميس للأحد، سوق الزلقة رح يتحول إلى سوق للمشاة من الساعة 5 من بعد الظهر لمنتصف الليل. هون وعلى امتداد 400 متر 130 ستاند رح يكونوا بانتظار أكثر من 65 ألف زائر لتثبت بلدية الزلقة عمارة شلهوب بالتعاون مع ستريت فيستيفال، إنها من البلديات الرائدة بتنظيم المهرجانات.
15: في ماركت كتير كبير للنيو تكنولوجي، للتحف، للحرفيين. مدينة ألعاب ضخمة رح تتكون هون لحتى كمال أولاد يكون لهم محل.
14: الأمن من أولوية المنظمين، ولهالسبب رح يتشارك الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وعناصر البلدية بتأمين الأمن طيلة أيام المهرجان. أما الأجواء فملائمة للكبار والصغار.
15: على هيدا ستيج كل يوم على 7 في شو للأولاد الصغار، وعلى 9:30 ببلش الجو الفني، وناطرين أكيد فنانين كبار.
14: 4 أيام إذن بتتحول خلالها أسواق الزلقة إلى مساحة مفتوحة تنبض بالحياة، دخول مجاني، وعلى البرنامج مسيرات استعراضية، زفة وغيرها من المفاجآت.
4: بعد الآن مياه قاتلة
16: ونجا بأعجوبة

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً
4: أخبار دولية متفرقة في التقرير الآتي.
5: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي تسلم كييف عدداً محدوداً من صواريخ باتريوت الأمريكية القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، مع تأكيد إمدادات مستقبلية من منظومات كروتال الفرنسية. وأكدت القوات الأوكرانية أنها دمرت مركزاً لوجستياً ضمن هجماتها داخل روسيا. زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون رادكليف موسكو في زيارة غير معلنة لإجراء

0: مؤقتا مواعيد تأشيرات الهجرة حول العالم، فيما ربطت الخارجية الأمريكية الخطوة ببرنامج تدريب جديد للموظفين القنصليين. وقال ترامب إنه يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وسط تصاعد التوتر التجاري وفرض رسوم أمريكية جديدة على كندا.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بعد إقرار قانون إصلاح المصارف، يؤكد الأمين العام لجمعية مصارف لبنان دكتور فادي خلف أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، لأن القانون وحده لا يكفي لحل الأزمة أو استعادة الثقة. خلف شدد على ضرورة توزيع المسؤوليات بعدالة، إعادة رسملة المصارف القادرة على الاستمرار وحماية حقوق المودعين، معتبرا أن جذب المستثمرين الجدد يتطلب وضوح في القوانين وحجم الخسائر وآليات استرداد الودائع. وختم بأن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من إدارة الأزمة إلى حل مع تركيز على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ومصادر السيولة. لبنان وسوريا على سكة جديدة، خطة لإحياء الربط السككي وتحريك التجارة، وذلك ضمن زيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى سوريا، حيث اتفق الجانبين على وضع خطة عملية لتطوير النقل والربط السككي بينهم. والهدف من هذه الخطوة هو فتح طريق جديد أمام حركة البضائع والتجارة، فالربط السككي يمكن أن يخفف كلفة نقل البضائع ويخفف الضغط على الطرق والمعابر، ويفتح أمام لبنان وسوريا طريق أوسع نحو الخليج والعراق وتركيا. لكن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل كبير واستقرار يسمح للمستثمرين بالدخول. وزير المالية ياسين جابر يؤمن 425 مليار ليرة للمنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين، يعني تقريبا 4.7 مليون دولار، وذلك بعد ما وقع مشروع تأمين هذا المبلغ لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% من قيمة المنح التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة. كما تابع جابر إعداد مشروع موازنة 2027 على أنه تنجز ويترفع إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية بنهاية آب. تحرك قضائي ونقابي لموظفي أوجيرو اعتراضا على قرارات تمس حقوقهم، ويتجه الموظفون إلى الطعن بمرسوم تنظيم وزارة الاتصالات رقم 3561 على خلفية تأثيره على تعويضات الموظفين، وبالتوازي ستقدم دعوة أمام لجنة الوساطة بوزارة المال للمطالبة بمعالجة عجز الصندوق 161 الذي يؤثر على تعويضات نهاية الخدمة، إضافة إلى تطبيق مرسوم الحد الأدنى للأجور رقم 699 على جميع العاملين في أوجيرو. كندا ترد على ترامب وتدخل الحرب التجارية مرحلة جديدة بعد ما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوم بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية. جاء الرد من أوتاوا، رسوم جمركية مضادة تصل إلى 50% أيضا على أكثر من 700 منتج أمريكي. وقال ترامب إنه الوقت حان لتعليم كندا أن لا يمكنها الاستمرار بهذا النهج. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي سوق دبي، إنما المؤشر الكويتي فسجل بعض التراجعات. استقرت الأسهم الأوروبية مع موازنة المستثمرين بين تراجع أسعار النفط والحذر قبل صدور نتائج أعمال أنفيديا، وانخفضت الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم وقبل صدور نتائج أعمال أنفيديا التي قد تعطي مؤشر قوي حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي. تحولت أسعار الذهب والفضة للانخفاض مدفوعة بارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية بالتزامن مع زخم النمو الاقتصادي، وسجلت أسعار الذهب اليوم بحدود 4597 دولار للأونصة، الفضة 68 دولار، أما النفط 88 دولار لبرميل برنت، بعد ما تحولت أسعار النفط للارتفاع مع متابعة المستثمرين للمفاوضات بين إيران وعمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز، بوقت أشارت في بيانات أمريكية إلى تزايد استهلاك الوقود بأكبر اقتصاد بالعالم. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1654 إلى العملات المشفرة، حيث تبين أداء العملات المشفرة بظل ترقب التطورات في الصراع في الشرق الأوسط، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 78500 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2400 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
3: شكرا عطوان.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بين عالم الطيران والفيضانات رح تكون أخبارنا لليلة واللي كانت الأكثر تداولاً على مواقع التواصل. فقد اجتاحت فيضانات مفاجئة مناطق بشمال النيبال بين قلب جبال الهيمالايا وجرفت قرى ومنازل وطرق وجسور خلال دقائق بسبب ارتفاع منسوب الأنهار. أظهرت مقاطع الفيديوز اللي انتشرت بشكل خاص على

0: أكس مشاهد المياه المخيفة. الحادث أدى إلى عشرات القتلى ومئات المفقودين وعمليات البحث عم تتواصل. نجا طيار بأعجوبة من بعد اشتعال النيران بطيارته أثناء تحليقها بالبرازيل. طيار واجه الموقف الخطير وتمكن من تفعيل نظام المظلة المدمج بهالطيارة المعروف باسم كابس، واللي بيصمم تحديدا لإنقاذ الطيار والركاب بحالات الطوارئ. وهبطت الطيارة بالمظلة قبل ما تولع بعد هبوطها بدون تسجيل إصابات. الفيديو المتداول أشاد بمهارة الطيار. هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشط بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية،
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم السابق يلي حصل عليها البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.
3: توج البرتغالي برونو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب لعام 2026 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بعد ما قدم مستوى رائع مع مانشستر يونايتد بالموسم الماضي، حيث شارك ب 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 9 أهداف ومنح 21 تمريرة حاسمة، وساهم باحتلال مانشستر يونايتد المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 71 نقطة خلف أرسنال المتصدر بطل الدوري ومانشستر سيتي يلي حل تاني. إشارة إلى أنه اليونايتد بدأ هذا الموسم مشاركته بخسارة أمام هول بنتيجة 2-0، وهو رح يستضيف بالمرحلة الثانية فريق إبسويتش نهار الأحد المقبل.
2: منضل بالفوتبول ولكن مننتقل لآخر أخبار الانتقالات الصيفية.
3: رح يكون الإسباني تشابي هرنانديز لاعب برشلونة السابق مدرب للمنتخب الهولندي حتى عام 2030. تشابي البالغ حاليا 46 عام رح يخلف المدرب السابق الهولندي رونالد كومان على رأس المنتخب الهولندي. ومن ناحية تانية أعلن نادي بورنموث إتمام التعاقد مع حارس المرمى ميتشيل دي غريغوريو على سبيل الإعارة قادم من جوفنتوس الإيطالي. ورح يرتدي الحارس الإيطالي يلي كان انضم لجوفنتوس عام 2024 القميص رقم 20 مع بورنموث، ورح يشارك دي غريغوريو مع فريقه الجديد نهار السبت المقبل بمباراة رح يستقبل فيها بورنموث فريق إيفرتون. كما وأعلن نادي برايتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز عن ضم الدولي الجزائري جوان حجام حتى عام 2031 قادم من يونغ بويز. وأعلن نادي لايبزيغ المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني عن عودة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادم من ميلان الإيطالي.
2: بالتنس رح يكون أمام الإسباني كارلوس ألكراز فرصة كبيرة لمحاولة الفوز بلقب بطولة اليو اس أوبن بعد انسحاب المصنف أول عالميا الإيطالي يانيك سينر.
3: ألكراز الفائز بسبع بطولات جران شلام وحامل اللقب عم يستعد للظهور مجددا بعد غياب تجاوز 4 أشهر بسبب إصابة بالمعصم حرمته من المشاركة ببطولات برشلونة رولان جاروس وويمبلدون إلى جانب دورتي تورونتو وسينسيناتي، وهو عم بيشارك حاليا ببطولة الزوجة بأمريكا المفتوحة إلى جانب الأمريكية سيرينا ويليامز استعدادا لخوضه أول مباراة له بالبطولة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل. فبعد ما تقاسم الكراز وسينر جميع بطولات الجراند شلام على مدار 3 سنين باستثناء بطولة رولان جاروس هيدا العام يلي فاز فيها زفيريف، رح تكون الطريق شبه سهلة أمام الإسباني يلي بيتفوق على جميع اللاعبين الحاليين لمحاولة الفوز بلقب البطولة الأمريكية هيدا العام بظل غياب منافس شرس أيضا وهو البرازيلي فونسيكا يلي انسحب أيضا بداعي الإصابة.
2: مشاهدين، هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد. توفيت نجمة موسيقى الكانتري الأمريكية دولي بارتن عن عمر 80 عاما في ناشفيل بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 6 عقود جعلتها من أبرز الأسماء في الموسيقى الأمريكية، واشتهرت بأغاني مثل جولين و I Will Always Love You، كما حققت حضورا بارزا في السينما والتلفزيون والعمل الخيري خصوصا عبر برامج دعم التعليم وتشجيع القراءة لدى الأطفال حول العالم منذ عقود.
4: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
5: تستعد مارفل لإعادة أحد أكبر أفلامه وأكثر نجاحاً لدور السينما، وبيجا فيلم Avengers Endgame بنسخة جديدة بعنوان Avengers Endgame Encore، بتتضمن محتوى إضافي بيرتبط مباشرة بالفيلم المرتقب Avengers Doomsday. وأطلقت مارفل أول تريلر رسمي للنسخة الجديدة بالتزامن مع بدء بيع التذاكر تمهيداً لعودة الفيلم لشاشات السينما اعتباراً من 25 أيلول قبل طرح Avengers Doomsday ب 18 كانون الأول 2026. Assemble. We have a plan. خطفت النجمة تايلور سويفت الأنظار بأول ظهور فني إلها بعد زواجها من ترافيس كيلسي، وقدمت تايلور عرض غنائي مميز ضمن فعالية The Icon Sessions اللي أقيمت بمتحف غرامي بحضور جماهير لافت، وقدمت مزيج غنائي مستوحى من جولتها الشهيرة Eras Tour بظهور حمل كتير من الإشارات لحياتها الشخصية والفنية.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: إلى أحوال الطقس. الأجواء الصيفية الرطبة باقية هاليومين، بس المفاجأة جاي السبت، يعني الشتاء وتقلبات بيوصلوا لعنا السبت بسبب منخفض جوي خفيف. وتنكون دقيقين أكثر، المناطق الشمالية رح تتأثر أكثر من غيره. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%. جولة سريعة على الحرارة بنهار، منبلشها بالعاصمة بيروت 32 درجة، 28 بعشقوت، 34 بالفرزل و31 درجة بالبترون. من عشية الحرارة بتوطى لتسجل 15 ببعلبك، 16 بزحلة، 22 بحصبية و25 درجة بالعاصمة بيروت. على الساحل الشمس قوية، الرطوبة عالية وموج البحر منخفض. أما على الجبال الشمس قوية بنهار واحتمال أنه يصير في حرائق مرتفع، أما بالنسبة للخطيطة فبتقوى من عشية. كيف رح يكون الطقس من الخميس للأحد؟ إذا بكرة طقسنا مستقر كليا وصافي، في شوب على الجبال والحرارة فوق معدلتها. أما على الساحل حرارة معتدلة وعم بتسجل 32 درجة. الجمعة في شوية غيوم، الحرارة ما بتتغير بس تتشكل خطيطة قوية. السبت والأحد الأجواء بتتقلب بسبب المنخفض الجوي يلي حكينا عنه، فبتشتي أوقات ببعض المناطق وبتتأثر المنطقة الشمالية أكثر من غيرها، بيقوى الهواء وفي احتمال للبرق والرعد عشية. لتعرفوا أكثر وبشكل أداء كيف رح يكون طقس الويك أند تابعونا بنشرتنا الجاية. تصبحوا على خير.
2: شكراً. نشرة انتهت، شكراً للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM
3: وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكراً للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: خير. شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
2: انطق ليه بدعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى 7:30 المفصلة، ونستهلها بالعناوين. تظاهرة لبنانية إماراتية اقتصادية استثمارية في لبنان، مقبلون على مرحلة واعدة. الجنوب على حاله من التصعيد العدواني الإسرائيلي، ورئيس الجمهورية لا خيار إلا التفاوض. السفير الأمريكي من دار الفتوى: ليكن واضحا عدم التزام حزب الله بوقف النار هو سبب الاعتداءات الإسرائيلية. وزير خارجية النرويج لتلفزيون لبنان: ندعم تعزيز سلطة الدولة وتقليص نفوذ حزب الله العسكري. بعد إعلان حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، الرئيس الشرع يلتقي عبدي.
1: مساء الخير. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، وهي مستمرة مهما طال الأمر. ويقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستصمد أمام العقوبات الأمريكية، وأن الحرب ليست دائما هي الحل. خلف الصراع هذا يتحرك الوسطاء، فبعد سلطنة عمان وباكستان يصل إلى طهران غدا وزير الخارجية القطري في محاولة لتخفيف التوتر، فيما تقف الصين بصمت. فالمعركة الحقيقية تدور بينها وبين الولايات المتحدة، ومحورها من يمسك بالاقتصاد من حول العالم، ومن يمسك بالذكاء الاصطناعي، وكيف يوزع النفوذ بين الأقوياء. واضح أن المعركة طويلة يتخللها في أيلول المقبل قمة أمريكية صينية، في تشرين الأول انتخابات تشريعية إسرائيلية، وفي تشرين الثاني انتخابات تشريعية أمريكية، كما يتخللها جبهات تشعلها إسرائيل أو تخفتها في الشرق الأوسط، وأخرى تدخل مسار الحل كما حدث في ملف اندماج قسد في الدولة السورية، ملف عملت عليه واشنطن وهو جزء من مشروع إقليمي واحد تريد إنجازه، يختتم بإنهاء ازدواجية السلاح من سوريا إلى العراق ولبنان، وكلها دول خضعت في شكل أو آخر لنفوذ إيران وعلى مدى عقود طويلة. فهل تنجح واشنطن بتقوية منظومة الدولة على منظومة الفصائل والأحزاب؟ أم إن درجة استقلالية قسد عن إيران لن تكون متوفرة أمامها عندما تصل إلى كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان؟ أسئلة كبيرة لبلد صغير يحاول إعادة بناء ثقة العالم به. وفي هذا الإطار يمكن تصنيف ملتقى الاقتصاد اللبناني الإماراتي، وهو يشهد إضافة إلى مجريات اليوم مباحثات موسعة تشمل وزيري الاقتصاد والتكنولوجيا على رأس وفد من المدراء العامين في دبي اعتبارا من الاثنين المقبل. والأهم ربما استعادة ثقة اللبنانيين بدولة غابت أو غيبت عنهم وهي تحاول فرض القانون على الجميع.
2: الجديد. مساء الخير. أمنه عام وكل عام وأمنه بخير. أما بعد، هو وقت مستقطع تمر فيه البلاد بين دبلوماسية مجمدة وميدان ملتهب لم يصل بعد إلى قمة تلة، إلا أن علي الطاهر وبحكم الجغرافيا السياسية تحول ضلعا ثابتا في مثلث المواجهة وأوراق لعبها إلى جانب مضيق هرمز وباب المندب. والتلة المشرفة على النبطية حضرت اليوم في عائشة بكار، ومن دار الفتوى أفتى السفير الأمريكي ميشيل عيسى بالتماس هلال الترقب لرؤية ماذا سيحصل من تطورات في علي الطاهر في اليومين المقبلين، وأرفق تصريحه بملحق للتفاوض مع حزب الله إذا كان لديه شيء ليقدمه. وإذ أكد أن المفاوضات مستمرة، إلا أنه وضع النقاط على حروف المناطق التجريبية، وما يحضر على الورق يأخذ وقتا للتنفيذ على الأرض، والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته. ختم عيسى لقائه مع مفتي الجمهورية ليختتم اليوم محضره السياسي بموقف لرئيس الجمهورية بأن المفاوضات ليست سهلة أو سريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب. هذا في المعلن، أما في الكواليس فلبنان يدور في حلقة مفرغة، وباستثناء الإنزال الاستثماري والتكنولوجي الإماراتي على أرضه والذي نفذه وفد كبير من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، فأن طبخة الحلول لم تصل بعد إلى مرحلة النضج. وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد، فإن كل الطروحات تحديداً فيما يتعلق بالاجتماع التحضيري في باريس لدعم الجيش والأجهزة الأمنية لا يزال عنواناً بلا جدول أعمال يحدد مستوى المشاركين وهوية الداعمين. وربطت المصادر عينها أي دعوة للدور الفرنسي إلى لبنان بحجب البيت فيتو الأمريكي عن هذا الدور، وتالياً بتأمين مظلة عربية تحديداً سعودية لنجاح أي مبادرة، خصوصاً في ظل ربط أي دعم بمعالجة ملف السلاح واستعادة الدولة لسيادتها. وربطاً أنهى قائد الجيش رودولف هيكل زيارته إلى إيطاليا وعاد من روما كما غادر إليها بجدول أعمال تتصدره مرحلة ما بعد اليونيفيل والتعاون الثنائي بين الجيشين الإيطالي واللبناني، بالإضافة إلى المناطق التجريبية وآلية التحقق. في المعلومات أن الجانب الإيطالي طلب إيضاحات حول الآلية وكيفية تمويلها والضمانات المتعلقة بمهامها. راوح لبنان مكانه فتقدم ملف غزة، ووصف نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام قبول حماس والفصائل خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الشاملة في شأن القطاع بأنه اختراق تاريخي، مشيرا إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بصورة متبادلة بعد التحقق من نزع السلاح، وحذر من أن انهيار وقف إطلاق النار واندلاع تصعيد شامل جديد في غزة سيكون نقطة لا عودة للجميع. أما في الملف الإيراني فشقت كل من طهران وعمان ثلما في المضيق، ورسم الطرفان حدوده بممر مؤقت ومحدود العبور، وأبقيا حرية الملاحة مقيدة بعد الاتفاق على حصة كل منهما من المياه ومن العائدات. وفيما انشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة الألغام من هرمز، فإنه في الوقت عينه فكك ألغام الحرب ليصبح المضيق عصب المفاوضات التي لم تتوقف بالواسطة وبالدور الباكستاني المباشر الذي يعيد ترميم مذكرة التفاهم. وفي خلاصة المشهد، فإن الثلاثي الإيراني العماني الباكستاني توصل إلى حل ترتيبات هرمز الأولية، ورمى لترامب طوق نجاة من الغرق في مضيق من عقوبات اقتصادية تقع إيران وتعاملاتها خارج منطقة الدولار. وإلى أن تنتهي المسرحية، فإن العالم يترقب بحذر إسدال الستارة.
3: MTV. تحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. حزب الله لم يصرح أبدا أنه على استعداد أن يسلم سلاحه، فكيف تطلبون من إسرائيل أن تنسحب من لبنان؟ بهذه الصراحة وجه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إصبع الاتهام مباشرة إلى حزب الله. ولم يكتفي عيسى بهذا القدر، بل اعتبر صيغة الإطار لن تنفذ، كما أن أي اتفاق لن يأخذ طريقه إلى التنفيذ ما دام حزب الله لم يسلم سلاحه. واللافت أن عيسى لم يكتفي بالتوجه إلى حزب الله، بل توجه أيضا إلى الدولة بانتقاد ضمني بعض الشيء، إذ تساءل: لماذا نطلب من إسرائيل أن تفعل كل شيء؟ هذه المواقف وسواها للسفير الأمريكي قد تشكل جوابا عن السؤال المطروح بإلحاح في هذه الأيام، وهو: لماذا لم يتحدد موعد جديد لمفاوضات روما؟ فالمعلومات الواردة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكتفي بالأقوال، وهي تريد أفعالا من الدولة اللبنانية، وتعتبر أن الأمور لن تسير في الاتجاه الصحيح ما دامت مقررات مجلس الوزراء فيما خص سلاح حزب الله لم تنفذ حتى الآن، ولم تزل مجرد حبر على ورق. هكذا وفيما دخلت مفاوضات روما في دائرة المجهول، فإن التصعيد الإسرائيلي جنوبا في دائرة المعلوم، ففي الجنوب غارات وتفجيرات وقصف وحرق للمنازل وعمليات تمشيط، فيما معركة علي الطاهر معلقة، علما أن الحسم العسكري وفق التقارير العسكرية الإسرائيلية لم يعد بعيدا. إقليميا، مضيق هرمز لا يزال العقدة الحل في آن، فالحرس الثوري الإيراني زعم أن المضيق لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وأنه لن يفتح إلا بشروط طهران. في المقابل كشف دونالد ترامب أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر.
4: المنار.
5: أهلا بكم. لم نتفق مع الإسرائيليين على وقف الاعتداءات، هذا ما قاله المفوض السامي الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من على منبر دار الفتوى. فماذا أفتت إذن سلطة المفاوضات باتفاق إطارها مع الإسرائيلي؟ وإن لم يتم الاتفاق على الانسحاب ولا على وقف الاعتداءات، فما هو مضمون الاتفاق؟ أم إن السلطة كما راعيها ميشيل عيسى يساوون بين المحتل وأهل الأرض ويطالبون المقاومة بتسليم سلاحها مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ على الأرض لا يتوقف العدوان الذي يتوسع بأبشع أنواعه قصفاً وتدميراً وغارات، ولا يوازيه بشاعة إلا تنظيرات السلطة ولغتها الحاقدة والبائسة، وليتها تفقه قول عنترة قبل رفع عنترياتها على المنابر كمحاولة للتغطية على خيباتها، والذي قال فيه عنترة: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فالأوطان لا تبنى ولا تدار بالحقد والغضب، والفرق كبير بين من يدير الدولة ومن يريد السلطة. في المنطقة الفرق كبير بين التصريحات الأمريكية والوقائع الميدانية، ففي وقت كان ترامب يعتلي منصاته بالتهديد والوعيد، كان يبعث الرسائل مع الباكستانيين إلى طهران، كما كان الإعلان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان عن اتفاق حول مسارات مؤقتة للملاحة في مضيق هرمز بإدارة مشتركة من البلدين، فيما يعتبر الخبراء أن هذا الاتفاق ما كان ليكون لولا الضوء الأخضر الذي أعطاه ترامب لسلطنة عمان. أما استطلاعات الرأي فكانت ترفع البطاقة الحمراء أمام الإدارة الأمريكية، مخفضة نسبة التأييد لها بين الأمريكيين إلى ما دون 30% بحسب نيويورك تايمز. أما احتساب الأندبندنت البريطانية للخيبات الأمريكية الممتدة من نتائج الحرب العسكرية على إيران إلى تلك الاقتصادية على كندا، فجعلها تصف العقوبات الاقتصادية التي يعمل عليها ترامب ضد إيران وأسماها بالمنبوذ بأنها خيار المهزوم، بل إنها الطريق إلى جهنم اقتصادية كما تقول الصحيفة البريطانية.
4: NBN.
6: أهلا بكم. في وقت تتسع فيه تداعيات الموجهة مع إيران، يتكشف تباعا حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأمريكية في المنطقة، إذ كشفت شبكة NBC نيوز أن الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع استخباراتية أمريكية ومعدات مراقبة في دول الخليج، متسببة بأضرار قد تصل كلفة إصلاحها إلى مليارات الدولارات، فيما أثار مستوى الأضرار تساؤلات داخل واشنطن حول مدى جاهزية المنشآت الأمريكية في المنطقة للدفاع عن نفسها. وبالتوازي ترسم الإدارة الأمريكية مسارا أكثر حذرا في التعامل مع إيران، إذ نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية ماركو روبيو إبلاغه عدد من الحلفاء بأن واشنطن لا تعتزم في الوقت الراهن استئناف الهجمات على طهران، مع التركيز على تشديد الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار البحري والعمل على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. وفي الداخل الأمريكي تتصاعد الانتقادات للرئيس دونالد ترامب، إذ اتهمه السيناتور كريس فان هولن بتحقيق مكاسب شخصية من الحرب مع إيران، فيما تعكس استطلاعات الرأي تراجعا متزايدا في تأييد الأمريكيين للحرب بالتزامن مع استمرار تراجع شعبية ترامب. أما في الملف السعودي فأحال ترامب إلى الكونغرس اتفاقا للتعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية، مؤكدا أن الاتفاق لن يدخل حيز تنفيذ ما لم تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل وتنضم إلى اتفاقيات أبراهام، في وقت ينتظر فيه عرض الاتفاق على لجان الكونغرس للنظر فيها. وإلى موسكو تتجه الأنظار إلى القمة الإيرانية الروسية المرتقبة الأسبوع المقبل، التي تتضمن لقاء الرئيسين مسعود بازشكيان وفلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. سوريا دخل ملف قوات سوريا الديمقراطية مرحلة جديدة مع إعلان قائدها مظلوم عبدي حل القوات والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية عقب لقائه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في خطوة وصفها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بالتاريخية، وتأتي عقب أشهر من المفاوضات بين دمشق والأكراد بعدما نص اتفاق سابق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الكردية ضمن مؤسسات الدولة. لبنانيا، الجنوب على موعد متجدد مع التصعيد الإسرائيلي، إذ نفذ جيش الاحتلال تفجيرات في بنت جبيل ومجدل زولة، وقصف بالمدفعية بلدات بني حيان والمنصوري ووادي سلوقي، فيما أحرق منازل في بيوت السياد، وسجلت تحركات للآليات الإسرائيلية في بني حيان ومركبة بالتزامن مع تمشيط حديثة بالأسلحة الرشاشة بعد سلسلة غارات ليلية طالت مناطق علي الطاهر ودوحة كفر رمان وشقرة وصربين والقنطرة. وفي عين التيني، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس مجلس إدارة الريجين نصيف سقلاوي أوضاع مزارعي التبغ وتداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي، فيما كشف سقلاوي أن أكثر من 80% من محصول التبغ لم يزرع في الجنوب هذا العام نتيجة النزوح والاعتداءات، مؤكدا أن المؤسسة ستعمل على دعم المزارعين الذين تمكنوا من الزراعة والذين حالت الحرب دون ذلك، في وقت بلغ عدد شهداء مزارعي التبغ 38 شهيدا وشهيدة. وفي قصر بعبد، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة وأن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر، مشددا على أن التفاوض رغم صعوباته يبقى أفضل من الحرب، وأن الأهداف الوطنية واضحة: تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار.
7: في الإقليم، مراوحة ثقيلة على الخط الأمريكي الإيراني، تهديدات وضغوط ورسائل متبادلة، لكن من دون اختراق يفتح باب التسوية أو يحسم اتجاه المواجهة. مشهد معلق بين تفاوض لا يتقدم وتصعيد لا يبلغ نهايته، فيما المنطقة بأكملها تدفع ثمن الانتظار. وفي سوريا، احتلال إسرائيلي يتمسك بالأرض ويكرس وقائع جديدة في مقابل تحولات داخلية يختصرها ملف حل قسد ومستقبل اندماجها في الدولة السورية. وبين الأمرين تبقى السيادة السورية منقوصة، والأسئلة حول شكل الدولة وحدودها ودورها أكبر من الإجابات. أما غزة فتترنح بين حرب لم تنتهي وسلام لم يبدأ، وبين هدنة هشة وواقع إنساني يزداد قساوة يوما بعد يوم. لا أفق واضحا ولا ضمانات، فيما يبقى المدنيون وحدهم يدفعون فاتورة الحسابات الإقليمية والدولية. وفي جنوب لبنان، الاحتلال مستمر، والجرف والتفجير وتدمير الممتلكات لا يتوقف، فيما السلطة السياسية بأطرافها المتناقضة من حزب الله إلى القوات وما بينهما تكتفي بإحصاء الخروقات وانتظار المواقف الخارجية. ومن دار الفتوى، أعاد كلام السفير الأمريكي عن تلة علي الطاهر والتفاوض مع حزب الله طرح السؤال الأخطر: أين الحكومة؟ أما الجواب ففي فشل المكشوف على كل المستويات. لا سيادة تستعاد، ولا إصلاح ينجز، ولا اقتصاد ينقذ، ولا إدارة تحمي مصالح الناس. سلطة تتقن تبرير العجز وتوزيع المسؤوليات والهرب من المحاسبة، فيما البلد يغرق أكثر فأكثر. إنها سلطة حاضرة في الخطابات، غائبة عن القرار، مستقوية على بعض اللبنانيين، وعاجزة أمام الاحتلال والانهيار. ومن مراوحة وبين مراوحة الخارج وترهل الداخل، يبقى لبنان دولة معلقة وشعبه رهينة فشل لم يعد قابلا للإخفاء أو حتى التجميل.
8: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: نعرى امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقات الموجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أجرى قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية إلى إيطاليا بين 24 و 26 من آب، تلبية لدعوة نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والتطورات، مع التشديد على أهمية دعم الجيش اللبناني ودوره في حفظ الاستقرار. كما تناول البحث دور اليونيفل والوحدة الإيطالية والبعثة العسكرية الثنائية في لبنان، إضافة إلى المرحلة التي تلي مهمة اليونيفل. والتقى هيكل مسؤولين إيطاليين ومسؤولين في الفاتيكان، بينهم الكاردينال بيترو باروني، واختتم الزيارة بجولة في أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية. أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل لإزالة ما يعده تهديدات في جنوب لبنان مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة. هذا وقام الجيش الإسرائيلي بعمليتي تفجير في بلدة زوطر الشرقية وبلدة المنصوري. كما نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحليقا فوق معظم قرى سلسلتين الشرقية والغربية في قرى قضاء بعلبك وصولا إلى البقاع الأوسط. أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني توقيف سوري عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة راشية أثناء محاولة تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية. كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش في بلدة شعت بعلبك 10 سوريين لتورطهم في إشكال داخل إحدى المخيمات في البلدة. طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري من معهد البحوث الصناعية إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة اسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشددا على ضرورة إيداع المستندات كافة المتعلقة بالملف ونتيجة التحقيق بالسرعة القصوى. وفي سياق آخر أكد الخوري أن العلاقة بين لبنان والإمارات لم تكن يوما إلا علاقة أخوة وصداقة، منوها إلى أن لبنان لديه قطاعاته الصناعية التقليدية العريقة التي يتميز بها. وقع وزير المالية ياسين جابر على مشروع تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة، وبلغت القيمة قيمة الاعتماد 425 مليار ليرة لبنانية. فاصل ونعود.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أكد رئيس مجلس السلام في غزة أن حركة حماس وافقت على نقل السلطة للجنة إدارية في غزة، وأشار إلى أن الأسلحة سيتم تسليمها إلى اللجنة وأن تدمير السلاح في غزة سيكون بإشراف دولي. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن حظر أنشطة منظمة الأونروا بسبب أدلة قاطعة على مشاركة موظفيها في مجزرة 7 أكتوبر وعملهم كعناصر إرهابية. إلى ذلك، اعتبر نائب المنسق الأممي في الشرق الأوسط أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا، وأن تنفيذ حل الدولتين يتطلب وفاء إسرائيل بالتزاماتها. ذكر موقع أكسيوس أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف كما المستجار جاريد كوشنر يزوران مقر القيادة المركزية لتلقي إحاطة بشأن الوضع الميداني. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان. النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة، هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون فيرسس السياسة الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره،

0: لقينا المستودع اللي انت يعني المستودع تابع لأرض الإنسان، في مكملات غذائية، في حليب، لقينا كل الحين الله العليم كل خير.
1: للمرة الثالثة يحاول مستوطنون إقامة بؤرة جديدة على أراض بقرية برقة شرق رام الله.
2: البارحة اقتحمها هاي المنطقة المستوطنون وقاموا بنصب عدة خيام فيها بداية لبؤرة جديدة.
1: بعد 12 عاما من الحرب في اليمن، الأمم المتحدة تقول إن نصف السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. تحية لكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من غزة، فمنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع لا تزال التطورات الميدانية تسجل سقوط المزيد من الضحايا في ظل استمرار القصف وإطلاق النار. ووفقا لمصادر طبية في القطاع، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى أكثر من 1300 قتيل منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين أول الماضي، فيما استقبلت مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى و10 إصابات جديدة. نتابع آخر التطورات الميدانية في غزة مع مراسلنا لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، ما هي آخر التطورات الميدانية في القطاع خلال الساعة الماضية، وما طبيعة ما يجري على الأرض حتى الساعة؟
3: نعم، يعني على الرغم من مرور 10 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الغارات والقصف الإسرائيلي لم يتوقف على القطاع منذ توقيع هذا الاتفاق، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 1300 قتيل وقرابة 5000 مصاب بجراح مختلفة. غالبية الضحايا والقتلى هم من النساء والأطفال وفقا لما أكدته وزارة الصحة. في صباح هذا اليوم قصفت طائرة إسرائيلية خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، قتل شخص على الأقل وأصيب 3 آخرين بجراح، كما أنه تم الإعلان عن وفاة أحد المصابين في الغارة التي وقعت مساء أمس في مخيم جباليا بجوار مدرسة أبو حسين والتي تضم آلاف اللاجئين، ليرتفع عدد قتلى تلك الغارة إلى 4 أشخاص وإصابة عدد كبير من النازحين في تلك المنطقة. وقالت وزارة الصحة أن إجمالي ما وصل إلى المشافي خلال 24 ساعة الماضية بلغ 8 قتلى على الأقل، وبالتالي نتحدث عن استمرار هذه الغارات وسط مطالبات كثيرة من الفلسطينيين بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لكي يلتزم باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار ويوقف جميع هذه الغارات والعمليات المتواصلة في كافة مناطق غزة.
1: طب عدنان، ماذا نعرف عن قصف مستودع للمواد الغذائية تابع لإحدى الجمعيات الإنسانية في القطاع في دير البلح الليلة الماضية؟
3: يعني حسب المصادر يتبع هذا المستودع لإحدى المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة، وتسبب ذلك في أضرار بالغة في المكان وعدد من المصابين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قصف مستودعات سواء أغذية أو أدوية. قبل حوالي 2 أو 3 أسابيع على الأكثر قصفت مقاتلات حربية مستودعا كبيرا للأدوية والمستهلكات الصحية كان يقع بجوار مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، أدى ذلك إلى دمار هذا المستودع وسقوط أعداد من القتلى والمصابين، وهذا ما أدى أو ألقى بتداعيات ثقيلة عن الواقع الصحي المتدهور أصلا. وهناك كان منادات ومطالبات كثيرة من قبل وزارة الصحة للعالم بضرورة التدخل لفتح المعابر وإدخال ما يلزم المستشفيات، وأيضا لسفر آلاف أو عشرات آلاف المرضى من الذين يحتاجون العلاج في خارج قطاع غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات، مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع، حيث تعرض مستودع للمواد الغذائية تابع لجمعية إنسانية فلسطينية في مدينة دير البلح للتدمير إثر استهداف لمبنى سكني ملاصق لها الليلة أمس. وقالت الجمعية في بيان إن المخازن كانت تحتوي على مكملات غذائية ومواد تغذوية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وهي الفئات

0: أكثر هشاشة واحتياجا في قطاع غزة. بعض السكان المجاورين للمستودع تحدثوا إلينا عن مشاهداتهم.
1: كنت أنا في شغلي فبلغوني أنه في شارة إخلاء شرق 17، أنا ساكن شرق 17، توجهت إيش في قالوا لي إيش عندك جنبك، يعني مين جنبي؟ جنبي في مستودع يعني مؤسسة دولية اللي جنبي، إيش قالوا لا جنبك، أخلينا الأطفال وأخلينا الصغار ليه صارت الضربة. رجعنا لقينا المستودع اللي أنت يعني مستودع تابع لأرض الإنسان، في مكملات غذائية، في حليب، في بسكوت للأطفال، كل اللي ما يخص الأطفال، وخصوصا إحنا مرينا في مجاعة يعني. لقينا الحين الله العليم كل خلاف، لأن البرود بهدل الدنيا يعني، صار أكوام من النفايات
2: صراحة. كان المنظر قبل ما نشوف الركام، شفنا المكمل الغذائي طاير مسافة 100 متر، وشفنا أكياس المكملات الغذائية وبرطمانات المكمل النيدو تاع الأطفال في الشارع بيجري مع المية اللي انفجر الخط بعد هذا الاستهداف. صراحة هذا حرم كثير من الناس. صراحة أنا عندي طفل صغير وبستفيد منه، والولد عندي صار يأكل هذه الحاجات بشكل يعني يعتمد عليها، واللي عندي الزوجة كمان كانت تقوت عليها عشان تردع الولد، يعطوني قزاز فواكه مكملات غذائية للأطفال في ظل إن إحنا مش قادرين نشتري، ما فيش مكان آمن. هلقيت هم الجمعية امبارح بيحكوا فيش مكان آمن نحط فيه مستودع نحط فيه أكل، راح نتضرر، نحن مش راح نستفيد بعد هيك.
0: مواطنون مجاورون لمستودع للمواد الغذائية تم قصفه الليلة الماضية. ولمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الدكتور عدنان الوحيدي المدير التنفيذي للجمعية المالكة للمستودع جمعية أرض الإنسان.
3: مركزنا لم يستهدف مباشرة في منطقة دير البلح، وإنما استهدف مكان آخر في منطقة قريبة، ولكن قوة الانفجار التي حدثت دمرت معظم المربع السكاني الموجود في المكان، وكذلك دمر كل المبنى الذي يعتبر مخزن تستخدمه بالإيجار جمعية أرض الإنسان الفلسطينية، وفقدنا كل ما بداخله من عناصر غذائية للأطفال وللنساء الحوامل والمرضعات، وأيضا أدوات صحية وإصحاحية، وبالتالي هذه الأمور أثرت على أداء المؤسسة، حيث إن هذه المواد توزع للأطفال ضمن سياسات تتبعها المؤسسة. حصل كما سمعت إنه أبلغ صاحب المكان في الليل، وفي الليل لا يوجد موظفون لدينا ويصعب التحرك أيضا، ولذلك الرجل اللي هو المالك مش إحنا كمؤسسة كجمعية، المالك أبلغ أنه سيكون استهداف في هذه المنطقة، أعتقد أنهم بلغوا الجيش ولكن لم يحدد المكان المستهد، ولم يذكر اسم جمعية أرض الإنسان، ولم نحذر.
0: الدكتور عدنان الوحيدي المدير التنفيذي لجمعية أرض الإنسان الإنسانية في قطاع غزة.
4: حمل تطبيق
5: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
4: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: يشهد معهد قلنديا للتعليم الفني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم قلنديا شمال القدس، يشهد لليوم الثاني على التوالي اقتحاما للجيش والشرطة الإسرائيلية وفق ما رصدت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية. فماذا تعني السيطرة الإسرائيلية على معهد قلنديا للاجئين الفلسطينيين؟ والمزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة بي بي سي إيمان وريقات من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.
6: في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس التقينا اللاجئ يوسف أبو لطيفة الذي تخرج من معهد الأونروا في قلنديا في سبعينيات القرن الماضي، وصف تجربته التعليمية فيها بأنها محطة مفصلية في حياته. خلال مقابلة أجريتها مع اللاجئ الفلسطيني يوسف أبو لطيفة قال لنا:
7: هذا كان معترف فيها دوليا وعربيا في كل الشرق الأوسط. هيئة معهد قلنديا تابع لوكالة الأمم المتحدة. أنا من دفعتي كانوا في المعهد في المركز في الدورة تبعتي 30 واحد في دورة الرسم المعماري، 30 طالب. طبعا هذا الطلاب كانوا يجوا من غزة ومن جنين ومن نابلس ومن القدس ومن وين مكان. لولا هذا المعهد أنا ما وصلتش لمرحلة إني رحت أشتغل برا. لولا هذا المعهد ما قدرتش أسافر وأقابل الناس. يعني إحنا كنا نعتبر حالنا طبقة مثقفة في ذاك الوقت، متعلمين. طبعا مين علمنا؟ المعهد.
6: اقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية معهد قلنديا بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومن داخل المعهد اتهم بن غفير وكالة الأونروا بتوفير غطاء لحركة حماس وفق تعبيره. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال من داخل معهد قلنديا:
8: أنا أجلس هنا حيث كانت غرفة مدير الأونروا، لقد جلس هنا وأدار المكان، وخلال ولايتي لن يكون هناك أونروا.
6: وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم وإنشاء ما وصفته بمجمع تعليمي واجتماعي إسرائيلي جديد لخدمة سكان المنطقة بعد يومين من السيطرة الإسرائيلية على معهد قلنديا التابع للأونروا. لكن محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية حذرت من أن السيطرة الإسرائيلية على المعهد، وهو المركز المهني الأقدم والمنشأ الأخير للأونروا في القدس، لا تحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من تعليم مهني مجاني فقط، وإنما تصب بحسب المحافظة في صالح تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. أدانت الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتا ذلك تحدياً للشرعية الدولية وجزءاً من محاولات تقويض دور الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. من جهتها حذرت محافظة القدس من تداعيات وإجراءات إسرائيلية مستقبلية بعد السيطرة على المعهد الذي يقدم خدماته منذ تأسيسه قبل أكثر من 7 عقود. حول تلك التحذيرات قال مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي:
9: الأخطر من ذلك أن هناك مجموعة من المشاريع الاستيطانية في المنطقة، إسرائيل أعلنت عن تنفيذها، سواء شارع 45 اللي راح يمر من منطقة قلنديا ويشبك مع النفق أسفل مطار قلنديا، بناء 9000 وحدة استيطانية في مطار القدس الدولي، توسعة عطاروت الصناعية، بناء مركز تراثي ومتحف على كل هذه المشاريع هدفها تنظيف المنطقة وتأهيتها أمنياً من أجل تنفيذ هذه المشاريع وتوسعة حدود بلدية القدس لتصل إلى مشارف رام الله شمالاً.
6: أقيم معهد قلنديا للتدريب المهني على أرض تبلغ مساحتها نحو 88 دنماً منحت لوكالة الأونروا من قبل الحكومة الأردنية خلال 50 القرن الماضي بحسب الوكالة الأممية. وتقول الأونروا إن نحو 350 طالباً كانوا يدرسون في المعهد خلال السنوات الأخيرة، بينما لا يزال مصيرهم الدراسي غير واضح بعد السيطرة الإسرائيلية على المنشأة. من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، إيمان عرقات، بي بي سي نيوز عربي.
0: مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش، ولكن سنعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية بعد جولة الأخبار التي حان موعدها الآن.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: مصادر طبية في غزة تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مواصي خان يونس، وحصيلة القتلى في القطاع خلال الساعات 24 الماضية ترتفع إلى 8 وفق وزارة الصحة. مواطن من غزة:
12: الوضع اللي عندنا يعني وضع مأساوي جدا، على الواقع لا يوجد وقف إطلاق نار.
11: 42 عضواً من أصل 47 ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية ووقف حملات الاعتقال الجماعي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحسب رويترز. قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يعلن حل الإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكداً اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يصف مباحثاته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران بالبناءة. فيما أعلن الجانبان إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني:
13: نحن على وشك التوصل إلى تفاهم مبدئي يقضي بأن يكون مسار الدخول إلى الخليج العربي عبر المياه الإقليمية الإيرانية فيما يمر مسار الخروج عبر المياه الإيرانية والعمانية، وهذا تغيير جوهري بالكامل.
11: إيران تقول إن قطر أبلغتها بأنها لا تعلم مصير طيارين إيرانيين فقدوا بعد إسقاط طائرتهم إثر دخولها المجال الجوي القطري وفق وسائل إعلام حكومية إيرانية. أعدت نشرة اليوم آمنة خليل وقرأتها مها الجمل.
0: ونعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية، حيث ما زال مستوطنون يحاولون للمرة الثالثة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراض بقرية بورقة شرق رام الله، وذلك بعد أيام من إخلائها كما يقول المهندس وائل كنعان رئيس مجلس قروي بورقة.
14: والله يا أخي الكريم، البؤرة رقم 7 الاستيطانية التي تطوق في قرية بورقة، يعني هاي البؤرة هي ما بين بؤرة ميجارون التي أنشأت في الألفينات ومخطط الهيكل تاع البلدة على تلة تقع بين المنطقتين. فالبارحة اقتحمها هاي المنطقة المستوطنون وقاموا بنصب عدة خيام فيها بداية لبؤرة جديدة، وبالتالي هاي بيكون بؤرة رقم 7. والهدف من هاي البؤر هي تسكير محيط قرية بورقة بالكامل من جميع الجهات مع الالتفاف في شارع 60. فهذا طبعا قبل ما نصبوا الخيام قاموا بالاعتداء على جميع هاي الأراضي الواقعة في هاي المنطقة، قاموا بسرقة جميع الخزانات المي وتدميرها وجميع المحتويات الموجودة في المزارع في تلك المنطقة من بركسات، وحتى استولوا على جزء كبير من البركسات الواقعة في تلك المنطقة. يعني هاي التلة اللي استولوا عليها هي التلة الوحيدة اللي كان المزارع كان يعني يتمكن الوصول إلها. لمنهم أغلقوا هاي التلة معناتها زادوا الحصار حول بيوت المساكن والمساكن تاع المواطنين، يعني هيك لا في ثروة حيوانية ولا في ثروة زراعية، سكروا على جميع المناطق القليلة المتوفرة لدى المواطنين من مراعي ومن مزارع.
0: المهندس وائل كنعان رئيس المجلس القروي ببورقة شرق رام الله. وقد حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح ما وصفوه بفورة العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. ووثقت جماعات حقوقية مرارا بطء تعامل القوات الإسرائيلية مع عنف المستوطنين في التجمعات الفلسطينية أو وقفها أو وقوفها متفرجة أثناء تنفيذ الهجمات. وقال مسؤولون إسرائيليون إن السلطات بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء نددت مرارا بالعنف ضد الفلسطينيين. معنا من القدس الصحفي منير الغول، مرحبا بك سيد منير. هل هناك مؤشرات فعلية على أن الضغوط الأمريكية لا سيما من جانب أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية؟
15: يعني حتى لو كان هناك ضغوطات أمريكية فإن الواقع في الضفة الغربية يشير حتى هذه اللحظة إلى اتساع نطاق الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية، وهذه الحالة وصلت إلى مرحلة أخطر من مجرد حوادث متفرقة. ما شاهدناه أمس في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، وأيضا تحطيم عضو الكنيسة في سكوت نصبا تذكاريا للشهداء في مادما جنوب نابلس، يشير إلى ارتفاع حدة وتغير طبيعة الاعتداءات. لم تعد القضية مقتصرة على مهاجمة مزارعين أو قطع أشجار، بل تظهر حالات توغل وضغط على تجمعات ومنازل فلسطينية، وحتى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها بدأت تحذر من النتائج. وبالتالي نحن أمام سيناريوهات لاستمرار التصعيد بين نابلس رام الله الخليل والأغوار مع استمرار الاعتداءات للمستوطنين دون الالتفات للضغوطات الدولية وخصوصا الأمريكية.
0: وما مرجع ذلك؟ هل يعود إلى استعدادات الحكومة ربما للانتخابات القريبة؟ هل هي ما يؤثر على ضعف هذه الإجراءات المتوقع اتخاذها؟
15: بدون أدنى شك، يعني إسرائيل توظف 4 جبهات في هذه المرحلة من خلال نتنياهو وزير الجيش إسرائيل كاتس، وهي جبهة سوريا، لبنان، جبهة الضفة الغربية وجبهة قطاع غزة. في الضفة هناك استقطاب واضح لقاعدة اليمين والمستوطنين، والتشدد الأمني والخطاب الرافض لقيام دولة فلسطينية ملفات شديدة الحساسية تساعد بنيامين نتنياهو على العودة لصدارة الاستطلاعات الخاصة بالانتخابات، وبالتالي هذه تعتبر قضايا ودعاية انتخابية لنتنياهو للبقاء في السلطة والفوز بالانتخابات القادمة.
0: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول. والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
0: ينضم إلي في جولة اليوم زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
16: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
0: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
16: نبدأ جولتنا اليوم محمد من غزة. على فيسبوك لا يزال الجدل حول القرار الإسرائيلي بمنع الطائرات الورقية في غزة قائما. انتشر في هذا السياق العديد من مقاطع الفيديو لأطفال نظموا وقفة احتجاجية بحسب المصادر المحلية رفضا للقرار. أحد هذه المقاطع كانت لطفل صغير يمسك مايكروفون ويتحدث عن أن أطفال غزة لم يختاروا الحرب، لم يدخلوها، فلماذا يطلب منهم أن يكبروا قبل الأوان؟ نستمع لجانبا من حديثه.
17: أنا طفل صغير لا أحمل في يدي إلا طائرة من ورق، ولا أحلم إلا بسماء واسعة تطير فيها أحلامي بلا خوف. لماذا تمنع عني لعبة؟ لماذا يطلبون مني أن أفهم الخوف؟
0: هل وجدت أسئلة هذا الطفل أي صدى على وسائل التواصل من المعلقين؟
16: نعم، بالفعل كان هناك تعاطف كبير ودعوات لأهالي غزة وأطفالها بالسلام. أيضا كان هناك حملة تضامن واسعة، وقال البعض ستكبرون وتكونون رجال أقوياء.
0: إلى أين ستأخذنا المحطة التالية في هذه الجولة؟
16: دعنا نذهب إلى السودان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن من سنار في ولاية النيل الأزرق. يظهر في هذا الفيديو ما يقول إنه يرقات لحشرات في المياه في ظل زيادة حالات الإصابة بالملاريا. يستعرض المتحدث في الفيديو المياه وأيضا ما يبدو أنها بقايا داكنة اللون رشحتها المصفى. نستمع.
18: ده جزء من اليرقات هذه قدامكم في زير من الأزيار في الشارع. في الشارع شايف؟ شايفين ولا لا؟
19: يعني شايف؟ نزيلها في المياه طوال.
0: كيف تفاعل السودانيون ربما أو غيرهم من المتابعين مع هذا المقطع؟
16: معظم التعليقات محمد كانت من السودانيين وعبرت عن صدمتها من المشهد. نصح آخرون المواطنين بضرورة غسل أواني حفظ المياه بشكل دوري. أيضا ثارت حالة من الجدل بين من يقول من السودانيين تحديدا أننا اعتدنا أن نصفي المياه ونشرب، لكن الكثيرون اعترضوا بأن هذا هو ما يسبب الأمراض وينشرها بين المواطنين.
0: من أين سنختتم هذه الجولة يا هاشم؟
16: دعنا نختتم بهذا الفيديو الذي وجدناه على موقع إكس محمد. هذا الفيديو لمبادرة كريمة من أحد الأشخاص تكفل كما يقول المتحدث في الفيديو الذي يظهر ممسكا بفواتير الكهرباء، ويقول إن أحد الأشخاص تكفل بالمحاسبة على فواتير ضيعة كفر صير في جنوب لبنان. نستمع.
20: مبادرة من أحد الأشخاص بالضيعة متكفل باشتراك الضيعة كله قد ما كانت الفاتورة متكفل فيهم هو، هو كل فواتير الضيعة دفعهم.
0: فواتير الكهرباء في هذا الزمان يتكفل بها واحد، لابد أن هذه المبادرة قد لاقت يعني من المتابعين تقديرا وقبولا.
16: نعم بالفعل لاقت تقديرا وقبولا كبيرا كما يبدو محمد.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة.
16: شكرا لك.
0: إلى اليمن، حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف السكان في البلاد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في ظل تردي الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ 12 عاما. وحذر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا، حذر من تفاقم وضع الأزمة الإنسانية في اليمن، لافتا إلى إلى أن نصف الأطفال دون سن الخامسة ونحو 1,300,000 امرأة حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد. إلى ذلك يشكو مواطنون من عبس بمحافظة حجة من تردي أوضاعهم المعيشية. نستمع.
1: حالة نزفت، لا تزهد بيوتك ما مخربة وتزهد طراونك ما مقدلة، وحالتنا حالة تستأجروا فينا الله يعافيكم وياهب لكم، وماكل والله ما بو لأننا طوال تامس وكل حين وكل حين وكل يوم، أقسم بالله الحارة جب أمامها حاجة غير لما رايسة لما مآهش باقي تغيرنا يقلب ربي.
21: والله العظيم إن حالتنا صعبة ما يعلم بها إلا الله، وإن أقسم بالله حتى من دقيق ما نجد دحين أبويا باقي طالب له حق دقيق والله، ومجلوط وحالته حالة، ولا فطور ولا غدا ولا حاجة حتى رعم. والله العظيم حالتنا صعبة، أمي فيها بداية ضمور وأبويا في جلطة.
22: أنا بالله والله إن مستأجرين ب20,000 في كل شهر وما يدخلش علينا مضيق لا دقيق ولا ماء ولا مرعى، والحمد لله حالتنا يعلم بالله، وإني أفكر ليل ونهار بجر بث ما كان والله تعبه ضغنا بوقت أطلب ذكاكين حق دقيق.
0: مواطنون من عبس بمحافظة حجة في اليمن.
23: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: مع إعلان المصرف المركزي السوري أن جميع فئات العملة القديمة خرجت رسميا من التداول ولم يعد جائزا استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات أو أي تعاملات مالية أخرى عقب انتهاء مهلة الاستبدال في 30 من يوليو تموز الماضي، في ظل ذلك يعاني بعض السوريين من أزمات في توفير العملة الجديدة كما استمعنا لعدد منهم.
24: يعني بعدنا عم نفوت بمعاناة بين نشيل الصفرين، يعني كان يا دوب بعد التحرير تعودنا على العملة شلون نحسبه وكذا، هلأ فتنا بقصة تانية. هي المشكلة بس بالنقص بالخمسمية، هي ما لها موجودة تقريبا، يعني مقابل الخمسمية ليرة القديمة ما في هلأ حاليا، فهي شوي عم نحس فيها معاناة، بس الأمور أكيد أفضل بكتير.
25: هلا بالنسبة للعملة الجديدة هي شيء جميل جدا، لأنه السوريين بشكل عام كلنا كنا عم نستنى يكون في عملة بدون صور رموز النظام البائد، هاي بالدرجة الأولى. بالنسبة للمشاكل نعم في مشاكل بحساب قيمة هاي العملة، يعني نحنا كنا متعودين على شيء وصار شيء جديد، فبتاكل وقت حتى الواحد يتعود يفهم حسابات بهاي العملة، وخصوصا انه نحنا نتعامل بالدولار وبالليرة التركية سابقا، في وما زال لحد الآن التعامل بالشمال السوري هو بالليرة التركية، فالخربطة بالحسابات. بالنسبة للنقص انا ما واجهت نقص، لكن احيانا في الاماكن المواصلات العامة مثلا بيصير فيه مشاكل على الافراطات اللي هي 2000 و1000 واقل من 2000 او اقل من 1000، هاي غير موجودة بالعملة الجديدة.
26: هي المشكلة الوحيدة في موضوع الافراطة، موضوع المبالغ البسيطة مثل 500 ليرة سورية، يعني 5 ليرات والليرة هاي طبعا التداول ما في موجود منها في سوريا، فمن تسبب ارباك بيننا وبين اصحاب المحلات والباعة.
0: مواطنون سوريون ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت طارق يحيى، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. لبنان بلد صغير بمساحته ولكن معقد بوضعه السياسي والأمني بتحديات كبيرة ما بتخلص. تعقيدات وتحديات تجعل عمل أي دبلوماسي مهمة أصعب من غيرها على الصعيد المهني والسياسي والمجتمعي. السفير الذي عليه أن يتحلى بالدبلوماسية المطلقة والبراغماتية أيضا، إذا كان في مهمة دبلوماسية في بيروت لازم كمان أنه يكون نفسه طويل كتير. اليوم معنا الدبلوماسي الروسي البارز والسفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسبكين. سعد السفير، نرحب بك بداية.
5: أهلا بكم.
4: خلال فترة الخدمة الدبلوماسية في لبنان عرفت بكونك شخصية محورية وفاعلة فعلا من خلال مواقف عبرت عنها حضرتك على الساحة اللبنانية تتعلق بملفات دولية معقدة للغاية، إن كان في الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام. كيف كانت تجربتك في بيروت بداية، وهل تشتاق إلى اللبنانيين وإلى لبنان؟
5: عندما أنا أفكر في موضوع خبرتي في لبنان، خدمتي في لبنان، فلابد أن نبدأ من السبعينات وليس من فترة سفيرا 10 سنوات، لا قبل بكثير. ولأول مرة جيت إلى المنطقة إلى سوريا في عام 72، ولبنان كان دائما قريب، قريب جغرافيا، قريب سياسيا، و كنا بزيارات، فلذلك نقدر نقول أنه أنا عرفت سوريا ولبنان فرد مرة. وخلال كل فترة العقود من الزمن تقريبا دائما كانت متابعة لما يحدث. وأنا زرت لأول مرة لبنان حتى قبل حرب الأهلية، فبعدين بدأت الحرب وكانت انعكاساته كثيرة على العلاقات الروسية السوفيتية اللبنانية والسوفيتية السورية، لأن سوريا عندما دخلت إلى لبنان فأصبح دور سوري أساسي هناك. ويعني هذا تطلب من الجانب السوفيتي دراسة كل ذلك بالتفاصيل، أين هناك الإيجابيات، أين هناك السلبيات، وليس فورا تبلور هذا الموقف السوفيتي، لأنه كان هناك في على الصحة السياسية اللبنانية الأحزاب قريبة للسوفيت وحلفاء مثل حزب الشيوعي أو حزب التقدم الاشتراكي أو حتى الفلسطينيين. والنظام السوري برئاسة حافظ الأسد أيضا كان شريك للسوفييت، وكان ضروري ترتيب الأمور، وأنا شاركت ولو كنت دبلوماسيا صغيرا ملحقا، ولكن شاركت في يعني بلورت للموقف السوفيتي. فانطلاقا من ذلك فصاعدا وخلال الثمانينات والتسعينات كنت دائما أتابع التطورات، فحتى عندما عملت في موسكو في وزارة الخارجية كنت مسؤول عن ملف، مثلا مرة ملف سوريا واللبنان والفلسطين، مرة أخرى عندما طرح موضوع المؤتمر الدولي للسلام لإيقاف النزاع العربي الإسرائيلي، كنت مسؤول عن ملف ما يسمى مفاوضات بخصوص القضايا العامة في الشرق الأوسط مثل الاقتصاد واللاجئين. فالعمل الإسلامي، فبكل هذه الأشياء كان دور لبنان كبير. فلذلك عندما تم تعييني سفيرا في لبنان في سنة 2010، وكنت بعتقد شيء 4 أو 5 سنوات سأشتغل في لبنان، لكن بعدين حدثت تغييرات كبيرة في المنطقة وخدمت 10 سنوات.
4: وبقيت 10 سنين سعادة السفير في لبنان. بقيت 10 سنين في لبنان. نعم. خدمت 10 سنين كدبلوماسي وسفير لدولة روسيا الاتحادية في بيروت.
5: نعم. أنا كنت مسؤول عن ملف العلاقات مع دول الخليج واليمن. لكن سفيرنا كان صديقي العزيز سيرجي بوكين 6 سنوات في لبنان، وتم قرار أنه خليه يرجع لي بعدين يشتغل، وقالوا لي أنه تفضل. وأنا ذاك جعلت زيارة سعد الحريري، وكان رئيس الوزراء، ورئيس كان مدفيديف، ورئيس الوزراء بوتين، وجرينا المفاوضات في موسكو، وكنا نتوقع أن يكون هناك تطور العلاقات الروسية.
4: سأتحدث عن هذه النقطة، هي نقطة مهمة سعادة السفير. نعم. لأنه خلال كل تجربة حضرتك خلال فترة الاتحاد السوفيتي والحرب الأهلية في لبنان، عاصرت مراحل كثيرة مر فيها لبنان سعادة السفير، تغير الكثير ولم يتغير الكثير أيضا على الساحة اللبنانية على صعيد أكثر من ملف سياسي، منها موضوع العلاقات إن كانت السوفيتية اللبنانية حينها أو الروسية اللبنانية حاليا. لكن ماذا تتذكر عن بيروت عندما تتذكر كل هذه الفترة التي خدمت فيها كسفير هناك؟ اندمجت أنت كشخصيا، اندمجت في المجتمع اللبناني وكانت قريبة من اللبنانيين بشكل كبير للغاية. ماذا تتذكر عن بيروت وعن لبنان عندما تتحدث عن هذه الحقبة الدبلوماسية؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: ذكريات عديدة، وعمليا كل ذكرياتي طيبة، وأنا بحب بيروت وبحب كل مناطق في لبنان وبحب الناس. وخلال فترة طويلة صار عندي علاقات شخصية مع ربما آلاف الناس هكذا من خلال لقاءات الشخصية، لأنه كل يوم هناك وفود، كل يوم هناك لقاءات، في بعض الأحيان محاضرات أمام الجمهور، وطبعا بالتلفزيون، ولقاءات مع القادة السياسيين، وكذلك مع المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية ومع الناس. ووصلت إلى درجة بعد تقريبا بعد 8 سنوات 9 سنوات أنه إجا صديقي، وكان هو مدير الإدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، سيرجي جاء وقال أنه خلينا نتسكع شوية بالكورنيش. وفعلا نزلنا على الكورنيش وقمنا رحلة هيك شيء 2 كيلومتر، واستغرب هو أنه كل 20 متر، كل 50 متر الناس يرحبوني ونحن نلتقي مع الجمهور، وكل واحد يسأل شيء، أشياء شخصية حتى مش سياسية، والأجواء الودية للغاية. فلذلك كان هذا شيء معجب بالنسبة لصديقي، قال أنه فعلا أنت سفير شعبي أصبح
4: كان لديك شعبية. وكما ذكرنا سعد السفير، وضع لبنان معقد سياسيا، لازال حتى الآن معقد. كيف تتابع الآن من روسيا أخبار لبنان السياسية؟ كيف تقرأ المشهد اللبناني بشكل عام؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: هذا منذ الأول، من زمان أنا عرفت من أحد قادة اللبنانيين فكرة أنه لبنان مثل مراية، أنه بهاي البلد كل شيء ما يحدث في المنطقة ينعكس عليه، كل المشاكل، كل في صعوبات أو في الأشياء الإيجابية دائما تنعكس على لبنان. فلذلك أنه المطبخ السياسي اللبناني متنوع، وهناك شاطرون، وبالنسبة لروسيا فالشيء الهام والأساسي لنا أنه نحن لا نريد أن نفرض شيئا ما على أحد الأطراف، خاصة روسيا بوتين، لأنه الاتحاد السوفيتي كان عنا طبعا الأصدقاء أقرب والناس شوية أبعد. بس خلال 10 سنين اللي أنا كنت وأثناء الأحداث الدموية في المنطقة وخاصة الحرب في سوريا، فكنا نحن نبذل كل الجهود عشان الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهي كان صعب شوية لأنه كان في تسرب من سوريا للمقاتلين، وكان في يعني تأثير مباشر. فلذلك كان يجب التواصل مع جميع الأطراف يوميا، وكانت مجموعة الدولية، الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، زائد الأوروبيين، الاتحاد الأوروبي، زائد الأمم المتحدة، وكنا نجتمع من حين لآخر للتنسيق. وكان هذا فعلا أنه دور إيجابي للمجتمع الدولي في لبنان أثناء هذه الأحداث، وروسيا لعبت دور مهم فيها لأنه كانت علاقاتنا مع الجميع. و14 و8 أذار وكان في الترحيب من قبل الجميع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: ولكن اليوم سعد السفير، الساحة اللبنانية فيها فرض إرادة سياسية غربية كبيرة للغاية. تعلم حضرتك بكل هذه التفاصيل. تحدثنا منذ قليل عن العلاقات الروسية اللبنانية. للأسف هناك في لبنان من يقول بأنه حتى الآن لم ترقى هذه العلاقات إلى المستوى المطلوب منها بسبب ضغوطات غربية كثيرة للغاية، وقرار أمريكي واضح بمنع القرار السياسي اللبناني بأنه يتخذ لتعزيز هذه العلاقات الروسية اللبنانية. كيف يمكن أن يتم حل هذا الملف؟ حضرتك دبلوماسي، ولكن هل فعلا هناك أمل بحل ملف معقد كملف العلاقات الروسية اللبنانية؟
5: نعم صحيح، أن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة. أنا كنت أقصد أن دور مجتمع دولي إيجابي أنا ذاك ما بين 2010 و2020، فيما بعد تم التغيير في المنطقة وعلى الساحة العالمية ونحو الأسوأ طبعا. حاليا أنا لست متفائلا بالنسبة للمستقبل. نحن دخلنا مرحلة نحن نسميها مرحلة انتقالية، الأقطاب، تعددية الأقطاب، ولكن كيف ممكن ترتيب كل هذه الأشياء دون الانزلاق على الساحة العالمية إلى الحرب العالمية الثالثة، وفي المنطقة الشرق الأوسط لإيقاف سفك الدماء وال الحملات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. للأسف الشديد أنه أنا شايف أنه نتنياهو وقيادة الإسرائيلية اتخذوا قرار استراتيجي لمواجهة أو مجابهة جميع الأطراف التي قادرة أن تهدد أمن إسرائيل. يعني ضد محور المقاومة. وهذه الحرب أظن سوف تستمر. فيجب إجراء تغيير المبدئي على الصحة الدولية نحو الأفضل لكي نعود في منطقة الشرق الأوسط إلى نوع من التعامل بين الأطراف الأساسية. ولكن حتى الآن نحن لا نرى هذا، لأن روسيا لدينا يعني الهم الأساسي على الساحة الأوكرانية والمواجهة مع الغرب بشكل كامل، ووضع تحديات مصيرية. فبصراحة أنه إذا انتصرنا في أوكرانيا فهذا يكون عامل أساسي يؤثر إيجابيا على العلاقات الدولية. إذا استمرت حرب في أوكرانيا فمعناته من الصعب جدا أن نتصور أنه ممكن يكون هناك تقدم ملموس نحو الأفضل في المناطق الأخرى بما في ذلك في الشرق الأوسط. طبعا نحن شايفين أنه هاي الهجمة الأمريكية الإسرائيلية لم تصل إلى النتائج المرجوة لهم ضد إيران وضد المقاومة في لبنان. ولكن يعني نتنياهو متعنت، ونحن شايفين الصعوبات موضوعية في أمريكا، لأنه رئيس ترامب هو فعلا في فخ نوعا ما، ولديه داخل أمريكا عم بيطلبوا منه إيقاف هذه الحرب ضد إيران. هذا واضح تماما. ولكن العامل الإسرائيلي لا يزال يبقى.
4: ما هو التعقيدات كثيرة سعادة السفير، ولكن اهتمام روسيا بالشرق الأوسط بهذه المنطقة لم يتوقف أبدا، انطلاقا من مبدأ بأنه إن كانت هذه المنطقة لا تنعم بالأمان فالعالم كله يتزعزع، إن كان الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إلى لبنان إلى سوريا وإلى آخره، والضغوطات الأمريكية على لبنان. يعني كان معنا ضيوف في هذه الحلقات، تحدث لنا أحد الضيوف بأن وزارة الطوارئ الروسية التي حملت مساعدات إلى الشعب اللبناني بسبب العقوبات والضغوطات الأمريكية لم يسمح لها بأنه تعبي فيول في مطار بيروت، راحت على مالطا عبت فيول من مطار مالطا من دولة أخرى. طب ما هذه إهانة كبيرة على الأقل الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية، بأنه أنتم ممنوع عليكم تحكم على الروسي وتأسسوا علاقات مع الطرف الروسي بقرار أمريكي. لذلك أسأل عن نوع من الأمل أو التفاؤل هنا عصعد هذا الملف. حضرتك اشتغلت لتعزيز العلاقات الروسية اللبنانية أكثر خلال فترة خدمتك الدبلوماسية، هل يمكن استئناف هذه الرحلة والمشوار السياسي من جديد بين موسكو وبيروت؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: نحن سنستأنف هذا المشوار، ولكن يجب أن نخلق ظروف أكثر مناسبة لذلك. نظريا نحن الآن نقدر، وما بين الخبراء الروس الحكي أنه طيب نحن الآن ركزنا كل شيء على الموضوع الأوكراني، لكن هناك المناطق أخرى وهناك يعني مشاكل هنا وهناك، ويجب علينا أن لا نهمل ماذا يحدث وقدر الإمكان نساعد شركائنا. هذا نظريا هذا فكرة جيدة ويجب تحقيقها، ولكن تحقيقها صعب لأنه يتطلب
4: إرادة لبنانية، صح؟
5: من ناحية إرادة سياسية في لبنان، من ناحية أخرى القدرات المادية الروسية وقدرة روسية على يعني تنفيذ هذه المهمة. شيء آخر أيضا برأيي يتعلق بخصوصيات العلاقات بين روسيا والغرب، لأنه أصبح هناك الأوروبا عدو بشكل كامل لروسيا، مثل ما كان أثناء الحرب العالمية الثانية نفس الشيء. أما أمريكا فتقف موقفا شوية يختلف عن موقف أوروبي. أصلا هو قريب، وبصراحة نقول أن أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا، هذا مزبوط. ولكن إذا كان هناك موقف أوروبي روسافوبي وكراهية حقدون يعني، فالجانب الأمريكي يبرز كأنه معني بالأموال، معني بالمصالح الأمريكية، وما فيش لديه العداوة يعني عضوية تجاه روسية. فلذلك في فرق بين الاثنين. فنحن لا نريد تصعيد مع أمريكا، قد يحدث تصعيد مع أوروبا، وكما قلت أنه نحن يجب أن ننتصر في أوكرانيا، وهذا سوف يفتح أبواب في مناطق أخرى. أما بدون ذلك فمعناته أنه لن يحدث أي تقدم، ودور روسي لن يتطور بشكل مزبوط
4: على ساحات أخرى. ما هو موضوع الروسوفوبيا سعادة السفير، شنه الغرب ضد الروس ليس فقط على الساحة الغربية أو الأوروبية، في لبنان هناك الكثير من ما لا يعلمون عن روسيا أي شيء، عن الشعب الروسي أيضا يعني يصدقون هذه الدعاية الغربية وهذه البروباغندا الغربية. لذلك يعني هذا البرنامج من أحد أهدافه أنه لا يوعي الناس شوي في أمور تانية عن هذا البلد، لازم الناس في لبنان يعرفوا عنه قصص كثيرة. وبالتالي موضوع الروسوفوبيا أيضا موضوع خطير للغاية. ملف أوكرانيا، الرئيس بوتين أكد اليوم من جديد أنه الجاهزية تامة لمواجهة أي عدوان من حلف الناتو على كل حال ومن قبل الأوروبيين. كيف يمكن أن نرى تطور هذا الملف مع رغبة ترامب بإيقاف الحرب، ولكن الأوروبي يبدو بأنه لا يستمع، لا يستجيب للإرادة الأمريكية؟
5: صحيح، أنا بعتقد أنه شيء مهم جدا فعلا مواقف العرب في لبنان، لبنانيين، أنه بغض النظر عن يعني اعتبارات دياي واللعبة الغربية، إعلام الغربي والسياسيين الغربيين، ورغم أنه في البعض صار عندهم يعني ربما مفهوم خاطئ لما يحدث الآن على الساحة الدولية، رغم ذلك هناك المصالح الجوهرية للعرب، وهذا عامل الأساسي والرئيسي. دونه ما بيكسن الواحد يدافع عن نفسه. نحن شايفين أنه مثلا ما حدث في فنزويلا، هذا صحيح أنه ترامب استطاع أن ينفذ بسهولة خطته، أما إيران فاتضح أنه نظام قوي وقادر على دفاع عن نفسه. في لبنان نحن شايفين، وأنا أقرأ التقارير، أنه لا يزال أنه نتنياهو يراهن على استئناف الحرب الأهلية في لبنان، بس هذا آخر شيء اللي يحدث في هذا البلد. وأنا مقتنع بأنه اللبنانيين هم حس المصلحة الوطنية لا يزال هما.
4: لا تخاف من حرب أهلية في لبنان سعادة السفير،
5: أو من حرب طائفية؟ يجب نحن من خاف من كل شيء، لأنه بدون بس خوف يجب يكون يعني يساعدنا يساعد. مثلا نحن عندما نتحدث عن الأوضاع في روسيا نحن نعرف أنه الغرب هو يريد تفجير الأوضاع الداخلية في روسيا ويعمل كل شيء من أجل ذلك عسكريا اقتصاديا وإلى آخره. وكذلك عندما نتحدث عن لبنان فأيضا نحن نعرف أنه إسرائيل والغرب هم يريدون تفجير الأوضاع الداخلية في لبنان و يعملون كل شيء لتحقيق هذا الهدف. ولكن كذلك نحن نعرف أن تجربة طويلة عريضة عند القوى السياسية اللبنانية أنه بغض النظر ورغم كل الخلافات فما بصير أن يوصل هذا إلى تكرار الكارثة اللي استمرت 16 سنة ودون أي يعني نتيجة عمليا. رجعوا إلى ما قبل الحرب شوية فقدوا جاذبية للبنان اللي كان يعتبر سويسرا وإلى آخره. أما الآن فإذا طري هذا الموضوع شو بتصير؟ أنه تفكيك لبنان للكنتونات
4: فيدرالية تقسيم لبنان كما يطالب البعض.
5: طيب موضوع فيدرالية أو غير شيء هذا شأن لبناني وبتصير يناقشون مثل ما موضوع مثلا
4: يعني
5: الاستراتيجية الدفاعية أو
4: سعد سفير هذا. نعم. عندما قلت هلأ الآن شأن لبناني داخلي كل مسؤول روسي ابتداء من الرئيس بوتين إلى الوزير لافروف إلى حضرتك وكل الدبلوماسيين عندما يتم السؤال عن أي ملف يخص دولة هذا شأن داخلي. نعم. بس في المقابل الأمريكي بفوت على فنزويلا بيخطف رئيس بحاكمه بنيويورك بيمنع على المسؤولين بلبنان يقيموا علاقات مع روسيا ولكن الروسي بهدوء وبدبلوماسية هذا شأن داخلي. بس هناك مطالبات اليوم كما قلت حضرتك عندما الانتهاء من الملف الأوكراني أن تتفرغ روسيا فعلا إلى دول هي بحاجة لها. كان معنا السفير البحريني في حلقة قبل حضرتك قال أنه نحن بحاجة إلى روسيا، دول الخليج بحاجة إلى روسيا وبحاجة إلى تفعيل الدور الروسي في هذه المنطقة، وهو فعلا على حق. ولكن أيضا بملف الخليج الوزير لافروف يقول هذا شأن داخلي لا نتدخل ونحترم إرادة جميع الدول.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: نعم صحيح. ربما هذا الأمر يتعلق بالاستراتيجية العامة للغرب ومن جانب وروسيا من جانب آخر. كل واحد يختار يعني كيف هو يمارس
4: طبيعة علاقاته مع الدول.
5: في لبنان مثلا كان واحد صديقي وهو صديق لأمريكا وهو صديقي في نفس الوقت ويقول أنه نحن اللبنانيين نحن بحاجة إلى الصديق الطيب الروسية والصديق مش طيب
4: الأمريكيين
5: ولكن أيضا نريد أمريكا كصديقة. هذا هو كل واحد عنده أسلوب معين. فلذلك نحن من بين الخبراء نحن نتحدث دائما أنه شوفوا الأمريكي هو في كل مكان شايف هل هو بيقدر ينهب ويأخذ كل شيء بحب دائما يرى الوضع من هذه الزاوية. نحن لا، فلذلك نحن لا نستطيع أن
4: ننتقل
5: إلى نفس الضفة ونحن نفشل إذا فعلا نحاول، إذا حاولنا أيضا أن نمارس مثل الأمريكان. هذا يجب نعترف بهذه الحقيقة.
4: نحن لا نطالب هنا روسيا بالتدخل كما يتدخل الأمريكي، لا، ولكن فعلا هناك رغبة سعادة السفير أنقلها أنا عن لبنانيين كثيرين يريدون تفعيل العلاقات الروسية اللبنانية أكثر، لأن لبنان بحاجة إلى الدولة الروسية إلى جانبه كدولة كمؤسسات وكشعب أيضا. الوقت انتهى سعادة السفير للأسف، الحديث يطول مع حضرتك. شكرا جزيلا لك السفير الروسي السابق لدى بيروت والدبلوماسي الروسي ألكسندر ساسبكين على حضورك معنا.
5: شكرا لكم.
4: شكرا. مستمعينا، شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

سيارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ كريستيان ديبه.

0: في عناوين هذه النشرة: روما تحتضن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الشهر المقبل، قائد الجيش في إيطاليا تعزيز التعاون العسكري وبحث مرحلة ما بعد اليونيفل، الرئيس عون يحدد أهداف التفاوض، تحرير جنوب ونشر الجيش واستعادة الأسرى والإعمار، عيسى يترقب تطورات علي الطاهر ويكشف من دار الفتوى لم نتفق مع إسرائيل على وقف الاعتداءات، حزب الله يرفض اتفاق الإطار، لن نسمح بتمريره مهما غلت التضحيات، التصعيد جنوبا يتمدد، تفجيرات وغارات وحرق منازل من بنت جبيل إلى المنصوري، 90 مستثمرا إماراتيا في بيروت، 5 مذكرات تفاهم وشراكة اقتصادية مستدامة مع لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان بين مسار تفاوضي لم ينضج بعد، وميدان جنوبي لا يهدأ، فالاعتداءات الإسرائيلية تتواصل قصفا وتفجيرا وتمشيطا، فيما تبقى مسألة الانسحاب ووقف الخروقات في صلب أي تفاهم مرتقب. وفي المقابل تواجه الدولة استحقاقا متشعبا، تثبيت سيادتها على أرضها وترجمة القرارات المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية إلى خطوات عملية. وبينما تتعقد الاتصالات الخارجية حول صيغة التفاوض وآليات التحقق والمناطق التجريبية، تتقدم الحاجة إلى دعم الجيش وتعزيز قدراته وسط بحث عن مظلة عربية ودولية تساند المرحلة المقبلة. وفي الداخل تتراكم تداعيات الحرب على الزراعة، الاقتصاد والناس، فيما تحاول السلطة استعادة زمام المبادرة وأثبات أن الدولة قادرة على إدارة المواجهة سياسيا وميدانيا. في هذا الوقت أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن العاصمة روما ستستضيف الشهر المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في إطار المساعي الدبلوماسية لمواصلة الحوار بين الجانبين. وقال وفق ما نقلت عنه سكاي نيوز عربية إن استضافة المفاوضات في روما تسهم في دعم السلام في لبنان وبالتالي في منطقة الشرق الأوسط. ونبقى في روما، حيث أجرى قائد جيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية إلى إيطاليا بين 24 و 26 من آب، تلبية لدعوة نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو. وبحسب بيان قيادة الجيش، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري وتطورات، مع التشديد على أهمية دعم الجيش اللبناني ودوره في حفظ الاستقرار. كما تناول البحث دور اليونيفيل والوحدة الإيطالية والبعثة العسكرية الثنائية في لبنان، إضافة إلى المرحلة التي تلي مهمة اليونيفيل. والتقى هيكل مسؤولين إيطاليين ومسؤولين في الفاتيكان، بينهم الكاردينال بيترو باروني، واختتم أيضا الزيارة بجولة في أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية. ومن روما إلى دار الفتوى، حيث أوضح السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن التوصل إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية لم يتم بعد، لأن حزب الله لم يسلم السلاح، وبالتالي لا يمكن الطلب من إسرائيل القيام بكل شيء. وأكد أن المفاوضات مستمرة والمناطق النموذجية تتقدم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية بهمها توقف على جانب كل الشعب اللبناني. مفاوضات ما وقفت. اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. علي الطاهر هي شغلة هلأ عم تصير، ما بعرف انا شو الوضع فيها وكيف لح تتقدم. اعتداءات الإسرائيلية موجودة، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟ خلع له شي ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الإسرائيلية بتعمل هيك.
0: واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن قرار تفاوض اتخذ لتفادي تداعيات الحرب، مشددا على أن المفاوضات رغم صعوبتها والعراقيل التي تواجهها تبقى أفضل من الحرب. عون أوضح أن الأهداف الأساسية تتمثل في تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واستعادة الأسرى، كما عودة الأهالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن تحقيقها لا يكون بالحرب وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. وفي الشأن الداخلي أشار إلى أن الحكومة بدأت معالجة ملف الفساد وتواجه من يرفض منطقة الدولة، ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية حققت نموا قبل أن تؤثر الحرب في توقعاته. وشدد عون على أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة وأن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر. وفي المواقف، حزب الله وعلى لسان النائب حسين جشي رأى أن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية.
2: السلطة رغم كل هذا القتل والتدمير تستمر في المفاوضات المباشرة مع العدو، وهذه المفاوضات العقيمة والعبثية التي تشكل غطاء لهذا العدو لقتل شعبنا وأهلنا. نقول لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس وبعض اللبنانيين التابعين للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في لبنان، إن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية على شعبنا وعلى أهلنا، ولن نسمح بذلك مهما غلت التضحيات ومهما كانت التحديات.
0: جنوبا يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع تكثيف الغارات والقصف المدفعي وعمليات التفجير والتجريف في عدد من البلدات، وألقت مسيرات إسرائيلية جالونات متفجرة على منازل في المنصور التي تعرضت أيضا لغارتين وقصف من دبابة ميركافا، فيما استهدفت تربين بغارتين وتفجيرات تزامنت أيضا مع تمشيط البلدة. كذلك طال القصف وادي زبقين ووادي سلوقي ومجرى الليطان وطريق الخردلي، فيما سجلت تفجيرات في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد ومجد الزون وبنت جبيل. وطالت عمليات التجريف مبان في بنى في بني حيان وحول مع حرق منازل في بيوت السيادة. واستهدفت الغارات والقصف محيط علي الطاهر والنبطي الفوء والقنطرة ودوحة كفر الرمان وأطراف حداثة. في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل لإزالة ما يعده تهديدات في جنوب لبنان مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلن أنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة. وفي سياق ميداني آخر، أوضحت الناطقة الرسمية باسم اليونيفل أن إعادة بعض نقاط التفتيش والمواقع إلى القوات المسلحة اللبنانية مرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة ولا تشكل جزءا من التحضيرات للانسحاب النهائي للبعثة. وأشارت أيضا إلى أن عملية إعادة بعض نقاط الدخول والتفتيش بدأت بعد تأخرها بسبب تصاعد النزاع في أذار، وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان. في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المدير العام للأمن العام اللواء أحسان شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين، مشيدا بتضحيات المؤسسة ودورها في صون الأمن والاستقرار وحماية الحدود وخدمة المواطنين. وأكد عون أن الأمن العام يشكل صمام أمان وركنا أساسيا من أركان الاستقرار الوطني، مشددا على أهمية مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وترسيخ سيادة القانون. وفي المناسبة عينها، أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير أن المرحلة الراهنة تفرض على المؤسسات الأمنية مسؤوليات استثنائية في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات التي تواجه لبنان. كما شدد على أن الدولة تعمل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، كما استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. انطلقت أعمال المنطقة الاقتصادي اللبناني الإماراتي بحضور وفد إماراتي اقتصادي يضم نحو 90 رجل أعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتية ثاني بن أحمد الزويدي، الذي اعتبر أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية اللبنانية أهم من أي وقت مضى.
3: لدينا اليوم أسس قوية للبناء عليها والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري والذي يحقق التطلعات التنموية لبلدينا وشعبينا الشقيقين. فقد بلغت قيمة تجارتنا غير النفطية 4.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمو سنوي بنسبة 35.6%.
0: وزير الاقتصاد عامر لبساط أكد بدوره أن تحويل الإمكانات إلى نمو وازدهار يحتاج إلى ترسيخ مبدأ غير قابل للتفاوض، وهو سيادة التفاوض وحصر السلاح بيد الدولة.
4: في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى ثقة أصدقائه أكثر من أي وقت مضى، اخترتم أن تكونوا هنا. هذه رسالة واضحة إلى اللبنانيين وإلى المستثمرين وإلى قطاعنا الخاص. لبنان لم يشطب من الحسابات. هذه الزيارة أيضا امتداد لعلاقة راسخة. لبنان والإمارات لم يكونا يوما غريبين عن بعضهما. نحن لا نبدأ علاقة جديدة اليوم، بل نبني على تاريخ طويل من الروابط الاقتصادية والإنسانية.
0: أجرى رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، وهو يتلقى العلاج والمتابعة في المستشفى على أن يغادرها سريعا ويستأنف نشاطه السياسي المعتاد اعتبارا من يوم غد. أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني توقيف سوء

100%. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من فترة بعض الظهر. وكان في هذه النشرة: روما تحتضن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الشهر المقبل، قائد الجيش في إيطاليا تعزيز التعاون العسكري وبحث مرحلة ما بعد اليونيفل، الرئيس عون يحدد أهداف التفاوض، تحرير جنوب ونشر الجيش واستعادة الأسرى والإعمار، عيسى يترقب تطورات علي الطاهر ويكشف لم نتفق مع إسرائيل على وقف الاعتداءات، حزب الله يرفض اتفاق الإطار لن نسمح بتمريره مهما غلت التضحيات، التصعيد جنوبا يتمدد، تفجيرات وغارات وحرق منازل من بنت جبيل إلى المنصوري، 90 مستثمرا إماراتيا في بيروت، مذكرات تفاهم وشراكة اقتصادية مستدامة مع لبنان. ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعدتم أوقاتا للعرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن العاصمة روما ستستضيف الشهر المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في إطار المساعي الدبلوماسية لمواصلة الحوار بين الجانبين. إلى ذلك أجرى قائد الجيش عماد رودولف هيكل زيارة رسمية إلى إيطاليا، بحث في خلالها مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى مستقبل اليونيفل والوحدة الإيطالية والبعثة العسكرية في لبنان. كما تناولت المباحثات المرحلة التي تلي مهمة اليونيفل. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن التفاوض هو الخيار لتفادي تداعيات الحرب رغم صعوباته والعراقيل التي تواجهه، وأوضح أن الأهداف الأساسية تشمل تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واستعادة الأسرى وعودة الأهالي، كما إعادة الإعمار. من دار الفتوى أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى استمرار المفاوضات، مشيرا إلى تقدم المناطق النموذجية وأن تنفيذ الاتفاقات يحتاج إلى وقت، وقال إن وقف الاعتداءات الإسرائيلية لم يحسم بعد، محملا حزب الله مسؤولية استمرار ذلك بسبب عدم الالتزام بوقف إطلاق النار وتمسكه بالسلاح. يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف طالت عددا من البلدات، واستهدفت المنصوري أو استهدفت المنصوري بغارتين وقصف أيضا مدفعي، فيما تعرضت صربين لغارتين وتفجيرات تزامنت مع تمشيط البلدة. استضاف لبنان وفدا اقتصاديا إماراتيا ضم نحو 90 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث تعزيز التعاون والاستثمار، وتركزت المباحثات على البنية التحتية وإعادة الإعمار والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة. وشهد الملتقى توقيع 5 مذكرات تفاهم أبرزها لإنشاء مجلس أعمال لبناني إماراتي مشترك، فيما أكد الجانبان أهمية تحويل العلاقات إلى شراكات ومشاريع عملية. في أنبائنا العامة، يتوجه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار، وتشمل المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين جهود الوساطة القطرية والتطورات الإقليمية، إضافة إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى طبيعتها. وأكدت الدوحة أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، معتبرا أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران تؤتي بنتائجها. استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، وأكد أن المفاوضات لن تؤدي إلى أي نتيجة، وقال خلال فعالية في القدس إنه بحث الملف الإيراني مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وأشاد بحملة الضغط المالي الأمريكي على طهران. في المقابل أعلن الجيش الإيراني إعادة بناء جميع منظومات الأسلحة التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأكد في الوقت نفسه إدخال منظومات عسكرية جديدة إلى الخدمة. وإلى إقليم كردستان العراقي، حيث دوى انفجار في مدينة سوران تبين أنه ناجم عن استهداف مقر المعارضة الكردية الإيرانية في أربيل. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.